وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم،

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر

0: صدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جافها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا

زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.com.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم. فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
2: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة. إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في لطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم في حاجة أنت
1: مضطرين، يعني
2: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
1: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
2: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
3: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكن يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
4: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
3: هيك بك موجودة شيخ، صح؟ يقول محمد
4: اسم محمد. الظاهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون في حرمة. لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني. ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء. هذه الحلقة إعادة.
5: أنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103، والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا أيضا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111 37 عمودي على النايلسات. وهذا سؤال ورد إلى صفحة البرنامج من الأخت أروى، تقول نبي نستفسر، أنا زوجي توفي يوم 31/3/2026 ودفن يوم 1/4/2026، نبي أمتى نرمي العدة؟ كثير من الناس يعتقد أن للدفن يوم الدفن علاقة بانقضاء العدة أو بداية العدة، وهذا غير صحيح. العبرة بيوم الوفاة، إذا كان يوم الوفاة قبل الفجر، يعني نقول توفى 2 في الليل 3 في الليل 4 قبل الفجر ولو لحظة، فهذا اليوم الذي حصلت فيه الوفاة يعني يحسب من العدة، هو بداية العدة، نقول توفى 2 3 معناها اليوم هذا نحسبوه. إذا كان توفي بعد الفجر ولو لحظة، هذا اليوم معاش نحسبوه لأنه ليس يوما كاملا. بتبدأ المرأة العدة مباشرة، تدخل في العدة من حين سماع خبر الوفاة، أول ما تسمع بخبر الوفاة تبدأ في العدة. لكن هل نحسبوها أو ما نحسبوش؟ فيه قولان في المذهب، والمشهور أنه لا يحسب إذا كان بعد الفجر، فهي الآن توفي يوم 31 مش هنحسبه يوم 31، هذا يوم 31 هذا يوافق 12 شوال، يوافق 12 شوال، وبالتالي مش هنحسبه يوم 12 شوال، بنبدو نحسبه لها من يوم 13، وهي بتعتد من يوم 12 لما تسمع الخبر، لكن احنا بنبدو في حساب العدة يوم 13 لأن لازم تاخذ يوما كاملا زي ما ذكرنا. فهو توفى يعني يوم 12 شوال، حسبنا من 13 شوال معناها خدت من شوال كامل 18 اليوم، خدت 18 اليوم من شوال، وخدت يعني شهر ذي القعدة كاملا، وشهر ذي الحجة كاملا، وشهر محرم كاملا، هضم 3 شهور، وعندنا من شوال قداش؟ عندنا 18 يوم من شوال، معناها نبو نوفوا 22 يوم من شهر صفر، بش يبدو 40 يوم، 22 من صفر زائد 18 من شوال 40 يوم، وعندنا 3 شهور، يعني 3 شهور و40 يوم، 4 شهور و10 أيام، هذا الحساب العدة. ف22 صفر شن يوافق يوم 22 صفر؟ يوافق 5/8 اللي هو يوم الأربعاء، يعني فاتت الآن العدة. ما نعرفش هل السائلة تأخر سؤالها أو ما نعرفش، الآن هي اليوم عندنا التاريخ اليوم 11/8 اليوم، يعني من هي مفروض تنتهي العدة يوم 5 يوم الأربعاء اللي فاتت، يعني الآن عندها 6 أيام بعد العدة. عندما تنتهي المرأة من عدتها بغروب شمس يوم 22 صفر اللي هو يوافق 5/8 5 أغسطس، معادش يعني يجب عليها المبيت في بيت الزوجية، إن هذا العشاء لازم تكون في البيت، ولا يجب عليها أن يعني تترك الزينة والكحل والحنة وغيرها مما كان ممنوعا عنها بسبب العدة. كل ما كان ممنوعا بسبب العدة يرتفع منعه وترجع للجواز، مش زي ما يعتقد بعض العامة إن لازم يعني لما تطلع من العدة يوم خروجها من العدة لازم تغتسل، والملابس اللي كانت تلبس فيهم في العدة تلوحهم عشان تلبسها وتدير عشية تنادي الناس، هذا كله عادات غير صحيحة ولا علاقة لها بالعدة ولا علاقة لها بأحكامها في الفقه الإسلامي. شن حكم العدة؟ تتم خلاص، كل ما كان ممنوعا يصبح جائزا فقط، هذا هو. إذا أرادت أن تغتسل في ذلك الوقت فلها ذلك، كان هي مغتسلة من الصبح وما تبيش تغتسل، ما يجبش عليها بسبب الخروج من العدة أن تغتسل، ولا تنادي الناس وتجمعهم ويعني تدير لهم عشاء، ولا تلوح الملابس اللي كانت تلبس فيها، إنما زي ما قلنا كل ما كان ممنوعا عنها يصبح مباحا، من زينة ومن كحول ومن خضاب الحنة، كان هي قاعدة صغيرة وبتتعرض للخطاب يعني يخطبوها وتتزوج ما فيش باس، كانت في فترة العدة ممنوع أن يتقدم لها خاطب، ولا تعقد عقد نكاح ما تتزوجش، ولا تبيت خارج بيت الزوجية، هذا كله يبدأ جائز فقط، لكن لا يصبح واجبا أن لازم الديرة. الأخت هذه أم حمودي تسأل تقول ما حكم الزوج الذي يهدد زوجته أن يتزوج عليها لكونها تشتغل وتأخذ راتبها وتتصرف فيه بما يرضي الله ويهينها أمام أولادها لأتفه الأسباب؟ للعلم أنا بنيت المنزل بحر مالي وأنكرني فيه وقال لي ما عندكش ولا حاجة فيه. الأمور ويعني بين الزوجين ينبغي أن تسير كما أرادها الله سبحانه وتعالى أن يكون البيت في أنس وسكينة ورحمة، ما يكونش يعني الزوج يعامل زوجته بغلظة وبإهانة وباحتقار، وكذلك الزوجة لا ينبغي لها أن تسقط كلمة زوجها ولا أن تتمنع عن تنفيذ أمره أمام الأولاد. لما يظهر عدم الانسجام بين الزوجين في واجباتهما أمام الأبناء، حتى الأبناء يعني يصيبهم بعض ما حصل بين الوالدين. البنت لما تمشي بتتزوج تتقمص شخصية أمها إذا كانت يعني متجبرة على زوجها، ولا إذا كان زوجها يهينها، هي البنت هذه بتمشي للبيت الثاني وهي تخاف من الزواج ويعني تستذكر وتستجر ما تراه بين أبيها وأمها. كذلك الأولاد إذا رأوا تسلط أبيهم حتى هم بيمشوا بنفس النهج، وإذا رأوا أن أباهم لا وجود له في البيت حتى هم بيمشوا بنفس النهج. لذلك ينبغي أن يتقي الزوجان ربهما في الحياة الزوجية، لأن كل ما بينهما سينعكس على أولادهما. فلذلك المرأة ينبغي لها أن تقدر زوجها وأن تحترمه أمام أبنائه وأن تنفذ رغباته وأن لا تكسر كلمته أمام الأبناء، تحرص على أن تنفذ ما يريد. وكذلك الزوج ينبغي له أن يكرم زوجته وأن يرفع قدرها بين أبنائها، لأن لما يحترم أمهم ويقدرها ويثني عليها أمامهم يخليهم يسمعوا كلامها وتحسن تربيتهم ويشوفوا أمهم يعني حاجة كبيرة، بخلاف أنه يبدأ يحتقرها ويهينها ويهددها. الزواج الثاني ليس تهديدا، اللي بيتزوج زوجة أخرى هذا مش تهديد للزوجة الأولى، يعني يقعد مدايرة كأنه عصى، كل ما الزوجة يصير بينها وبينها شيء يقولها بنتزوج، لا مش هذا الأمر. الزواج الثاني لمن أراد أن يفتح بيتا آخر، يأسس أسرة مسلمة، لكن عليه أن يكون قادرا ماليا للنفقة على البيتين، قادرا جسديا على القيام بحقوق الزوجتين، أن يكون صارما عدلا، لأن للأسف نشوفه في بعض من يعدد يميل كل الميل إلى زوجة ويترك أبناءه ويترك زوجته الأخرى، وبالتالي هذا بدل أن يفتح بيتين يهدم بيتا، وهذا ما ينبغيش. اللي بيتزوج يعني مش لأنه يهدد في زوجته، هو عنده قدرة مالية وعنده قدرة جسدية ويستطيع أن يعدل ويعطي كل امرأة حقها ويوقف كل امرأة عند حدها، ما تتعداش واحدة منهم على الأخرى، لا يخلط بين الحقوق، هذا يقدر يفتح بيتين. أما من لا يستطيع أن يفتح بيتين ينبغي له أن يكرس جهده في بيته الذي هو فيه. إذا كان هو احتاج، زوجته مريضة وكذا، ولا حتى هو غير محتاج لكنه قادر على ضبط الأمور وقادر على يعني الفصل بين الحقوق، هذا نقول له معليش، لكن مش يدير الزواج عصا يهدد به المرأة. نستقبل اتصال الأخت أفنان من طرابلس.
6: ألو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: حياك الله يا شيخ.
5: الله يبركك، تفضلي.
6: عفوا يا شيخ، عندي ضد أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز في أثناء النظر الشرعية شنو يجوز للخاطب أن يشوف من خطيبته؟ يعني هل يجوز نشوف شعرها أو الوجه والكفين فقط؟ والسؤال الثاني، استعمال وقي الشمس للمرأة يعني أثناء الخروج من المنزل، هل يجوز نستعمل أم يعتبر يعني من الزينة ما يجوز نستعمله؟
5: هو حاجة يطلع يعني يبان ولا ما يبانش؟ هو
6: لا، هو في الغالب يبان يعني،
5: قصدي هو شيء زينة ظاهرة ولا مجرد كريم فقط ما يبانش على البشرة؟
6: هو كريم علاجي يعني، لكن هو يبان في البشرة،
5: يعني يبدأ زي الزينة زي المكياج يعني،
6: ايه دير طبقة يعني.
5: واضح ان شاء الله.
6: بارك الله فيك، جزاك الله خيرا،
5: وإياكم ان شاء الله. إذن زي ما ذكرنا يا الأخت السائلة، كذلك المرأة لها أن تتصرف في مرتبها في مالها. للأسف الآن الأزواج يتسلطون على زوجاتهم ويأخذون أموالهم بدون رضا ولا طيب نفس، يأخذ الشيك متاعها يدسه وهي ما تعرفش المصرف متاعها وين أصلا، ويتسلط على مالها ويصرفه هو زي ما يبي، وهذا غير صحيح الحقيقة. إذا كانت المرأة أكرمت زوجها وقالت له الفلوس تصرف فيهم للمصلحة ما فيش باس، أما إذا كان الزوجة لم تأذن فالمال من حقها، والزوج هو المأمور بالنفقة على بيته وعلى أولادي، مش هذه تقول أنا بنيت المنزل بحر مالي وبعدين قال لي ما عندك فيه شيء. فأنا ننصح المرأة اللي هيك تخاف من زوجها أن ربما يعني ينكر حقها في البيت وكذا، تدير معه ورقة أن هي شريكة. يعني كثير من الناس يجون الآن في دار الإفتاء بعض المشاكل، في اللي يتوفى زوجها يجوا أهل الزوج ويبدأ خاصة ما عندهاش أبناء، ولا حتى عندها أبناء لكن أبوه موجود، يقولهم نبي السدس متاعي يعني في البيت، تقول المرأة أنا بانية، يقول لا أنا ما هذا ولدي باني الحوش. فلذلك المرأة إذا دفعت شيئا من المال توثقه هي وزوجها، يديروا بينهم محضر وتدير يعني تثبت هذا الأمر، باش بعدين مستقبلا لو حصل أي شيء يكون حقها محفوظ في هذا البيت. نستقبل اتصال الأخت إيمان من طرابلس. وعليكم السلام.
7: لو سمحت يا شيخ نبي نسأل بخصوص الأغراض الشخصية.
5: نعم.
7: إيه هل جائز ولا غير جائز؟
5: واضح تسمعي الإجابة إن شاء الله.
7: نعم ما بالكاش يا شيخ لو سمحت.
5: حاضر.
7: مش نقدا.
5: إيه. كاش. مش نقدا كاش. إيه هو الكاش هو نقدا.
7: دولارات.
5: تمام.
7: إيه ما فيه البطاقة وفيه النقد.
5: واضح.
7: أنا نبي نأخذ كاش.
5: واضح إن شاء الله تسمعي الإجابة. إذن زي ما قلنا الزوج ينبغي أن يكرم زوجته وأن يحسن إليها، لأن إحسانه وإكرامه لزوجته هو إحسان وإكرام لأولاده وغرس لهذه القيم الأسرية في نفوس أبنائه. كذلك المرأة ينبغي لها زي ما قلنا أن تكرم زوجها وأن تحفظ أمره ونهيه، مش يقول الأب للأبناء مثلا معاش تديروا الأمر الفلاني ويكون فيه مصلحة لهم، لما يطلع الأب تمشي أمهم تقولوا ما وديروه معليش يبوكم مهناش، لا تحسسهم أن الأمر الوالد لابد من تنفيذه وتقولهم لا الوالد وصاكم على هذا الأمر خلاص أنا مؤتمنة على هذا الأمر. هيك الأبناء يعظم قدر والدهم في نفوسهم ويعظم قدر أمهم أيضا، ويكون التربية سائرة على نسق واحد، مش واحد زي ما نقوله حريص على الأبناء في قرايتهم وفي كذا وبعدين تجي الأم تفتح لهم الباب وما تخلي لهمش حرص وكذا، هيك يبدأ يصير لهم يعني انفصام الأبناء بين تصرف الوالد وتصرف الوالدة ومن اللي صح ومن اللي مشدد علينا ومن اللي. فينبغي أن يسير الزوجان على نسق واحد، ما فيش تشديد هلبة الأبناء لأن الطفل من حقه بيلعب وكذا، وما فيش فتح للباب على الغارب، لازم يهتموا بغرس الفضائل والقيام وغرس العلوم في نفوس الأبناء ومع جزء من المرح واللعب، مش كل شيء لعب ومرح. كذلك ينبغي أن ينتبهوا للمسلسلات هذه متاع الأطفال اللي هي فيها عقائد منحرفة وفيها ما يخلوهمش يتفرجوا على أي شيء، ما يسلموهمش للتلفاز، هو اللي يربيهم وهو اللي يسقل الشخصية متاعهم وهو اللي يعطيهم الأفكار، ما ينبغيش. إذا كان في قنوات حريصة يديرهم وقت محدد، الهاتف وقت محدد وهكذا، باش تكون يعني إن شاء الله التربية تؤتي أكلها. الأخت أم مبشر قالت نبي نستفسر على بيع بطاقة الدولار هل هي حرام أو لا. لا يجوز بيع بطاقة الدولار ولا الرقم الوطني اللي هو الحصة المخصصة لكل فرد عنده رقم وطني، لا يجوز له أن يبيعها لغيره، لأن هذه الأشياء هي حق انتفاع، وحق الانتفاع ينتفع به الشخص في خاصة نفسه أو يتركه، لا يجوز له أن يبيعه ولا أن يؤجره ولا أن يهبه لغيره، لأن زي ما قلنا هذا حق انتفاع. في فرق في الشرع بين حق الانتفاع وحق المنفعة، المنفعة اللي هي لا يلاحظ فيها الشخص لعينه، هذه يجوز له أن يعطيها لغيره أو أن يؤجرها له أو كذا. مثلا أجرت شقة من شخص ولا محل وبعدين ولم يشترط علي عدم تأجير هذا المحل أو هذه الشقة لغيري، نقدر أن نأجرها لأن المنفعة ملكتها بالإيجار، منفعة السكنة أو منفعة استعمال المحل ملكتها بدفع ثمنها لصاحبها، فنقدر أن نبيع هذه المنفعة وبأكثر من الثمن أو بأقل أو بمثل زي ما نبي، ما فيش بأس، لأن الشخص ما اعطانيش لأجل أني أنا بالذات، وإنما أراد شخصا يعني مستأجرا يدفع ثمن هذه الشقة، هذا يسموه حق منفعة. أما حق الانتفاع فهذا أعطي للشخص بذاته لصفة فيه، فلا يجوز له أن يعطيه لشخص آخر ليس فيه هذه الصفة، الآن الدولة لما أعطت حق الرقم الوطني هذا اللي هو يعني حصة الدولار ولا حصة الإسمنت، أعطتها لشخص لصفة فيه وهو أنه يملك الرقم الوطني الفلاني، هذا علش أعطته للدولة، فلا يجوز له أن يبيعه أو أن يعطيه لشخص آخر ما يحملش الرقم الوطني نفسه هو متاع، لأن هيك إحنا بنضيع الغرض من هذه المعاملة. الغرض من هذه المعاملة كل واحد يستعين على نفقاته الخاصة ببيع هذا الدولار، وكذلك يطرح هذا الدولار في السوق فيكثر العرض ويغلب جانب الطلب عليه وبالتالي ينزل الدولار، هذا القصد. لكن إذا كان كنا بنبيع الرقم الوطني وبنخالف الشرع في بيع حق الانتفاع، وأيضا إحنا بنوصل لمخالفة المقصد الذي شرعت من أجل هذه المعاملة، المقصد اللي دارت الدولة بيمشي علاش؟ لأن إحنا كدسنا الأموال هذه عند التجار من جديد، فهم اللي بيتحكموا في سعر السوق. شفتوا أنتم بإشاعة يرفعوه دينار وبعدين بإشاعة ينزل دينار، وهكذا يعني يقعد السوق مش مضبوط، والتجار يحتاجون إلى الدولار والدولار مش موجود أو في حوزتهم، فيكون عرضه يعني أقل من الطلب ويرتفع. لكن لما كلنا إحنا نعطوا يعني كلنا ناخدوا الدولار لنفسنا أو ما ناخدوش، فيكثر يعني عرضه الدولار وبالتالي نحافظوا عليه السعر ما يرتفعش. هذا الأخ ميلاد يسأل يقول أنا مريض مرضا مزمنا، أسأل الله أن يشفيك يا أخ ميلاد شفاء لا يغادر سقما. قال كل شهر رمضان نعطي في فلوس لشخص يعطي فيهم لشيخ، وتو الشخص حول من بحدانا، كيف نتصرف وبارك الله فيكم؟ هو الشخص هذا مريض مرضا لا يرجى برؤه، مستمر مزمن، يأخذ في أدوية، عنده كلى عفان الله وإياكم، عنده سكري مرتفع ما يقدرش معاه على الصيام، فيقول للطبيب أنت راه لا تستطيع الصوم مدى الحياة. هذا شن يجب عليه شرعا؟ هذا يعني لا يجب عليه الصوم، يسقط في حقه الصوم، معاش عنده صوم، ويستحب له أن يعطي يعني 5 دينارات عن كل يوم، اللي هو مد لكل مسكين عن كل يوم أفطره، وكل يوم يعطي المد لمسكين غير المسكين الآخر. بيصحش مثلا تم رمضان 5 في 30 150 يعطيهم لواحد ولا اثنين، لا يعطي يشوف 30 مسكين ويعطي لكل واحد 5 5 5. إذا كان هو ما يقدرش يشوف أي شخص، هذا الشخص حول من بحداك، شوف شخص من أهل الثقة والديانة والأمانة أعطيه المال، هو الذي يوزعه على المحتاجين. نستقبل اتصال الأخ علي من مصراتة. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ علي.
8: يا شيخ عبد الرحمن ربي يمسك بالصحة والعافية إن شاء الله.
5: اللهم آمين وإياكم.
8: بارك الله يا شيخ عبد الرحمن. عندي معاملة للتعديل فيها يعني بسألك عليها اللي صحيحة ولا لا؟
5: تفضل اسأل.
8: صديق عندي معايا ديما للكنوية تسوى كنوية عندها بضاقة مصرفية.
5: بشوية أخ علي ما تستعجلش في الكلام، بس عندك صديق
8: الشريويان تسوق على السوق يعني
5: إيه.
8: هو عنده بطاقة مصرفية وليه ما يخلص علي وليه ما أعطيه في الكاش بعدين
5: في نفس في نفس الوقت تعطي فيه وانتم في المحل ولا بعدين؟
8: والله يا لا بعد المبرد بالسيارة بعدين زهل المعاملة دي زائدة ولا لا يعني مثل عليه
5: إيه أنت يعني مش في الكاسة هو يخلص بالبطاقة وأنت تمد له كاش لين ترجع للسيارة.
8: أيوة
5: واضح
8: لا
5: إن شاء الله.
8: لا هو يعطي البطاقة يخلص يخلص على جنيه يعني مبلغ
5: في الدفع. إيه واضح إن شاء الله يا خالي تسمع الإجابة إن شاء الله.
8: المعاملة دي زايدة ولا لا؟
5: حاضر حاضر تسمع الإجابة وفيكم إن شاء الله. الأخت أفنان من طرابلس قالت ماذا يرى الخاطب من مخطوبته، أو يعني في النظرة الشرعية شخص يعني ألقي في قلبه خطبة امرأة مش بيشبحها المرأة بيدير المقابلة الشرعية، شن يمكن أن يرى منها؟ مذهب جمهور العلماء أنه لا يرى منها إلا وجهها وكفيها، يشبح الوجه والكفين فقط. يقولوا باي شن الفرق إذن بين الأجنبي الذي ليس غرضه الخطبة وبين من غرضه الخطبة، كان الوجه والكفين ليسا عورة ويجوز النظر إليهما، إذن ما الفرق بين الشخص الخاطب الذي يريد أن يرى يعني من المرأة التي ألقي في قلبه خطبتها وبين الشخص الثاني ما هو الزوز يشوف الوجه والكفين؟ قالوا هذاك يرى الوجه والكفين مش نظرة متفحصة للحاجة، مثلا هي بتبيع لشيء أو بتدفع مال أو في التعليم أو كذا، يعني يحتاج إلى النظر ولكنه لا يدقق في التفاصيل، بخلاف الخاطب أو اللي مشى بيشبح النظرة الشرعية سيدقق في تفاصيل الوجه وسيدقق في اليدين. طبعا لا يجوز أن ينظر إليها بشهوة، بشهوة ما يجوزش، لكن يبي يشبح جمال الوجه ويبي يستدل من خلال اليدين على يعني لون البشرة، على يعني لين الجلد وكذا، يعني بيستدل باليدين على بعض الجمال وبيستدل بالوجه على بعض الجمال، فهو يريد أن يتفحص المرأة. هذا الفرق بينهم. أما رأي بعض الحنابلة اللي قالوا يرى ما يبدو عند الخدمة، يعني في بيتها كأنها ماشية مع محارمها، يرى الشعر ويرى جزء من اليدين والساقين، فهذا الحقيقة هو قول فقهي صحيح، لكن المصلحة الشرعية تأباه، المصلحة الشرعية تأباه. لماذا؟ لأن احنا نعرف أن كثير من أن كثيرا من الناس يديروا في مقابلة شرعية وبعدين ما يصيرش من الأمر، فلا نأمن أن يكون الشخص هذا الناظر غير أمين، فيمشي يقول أنا شفتها وشعرها كذا ولونها كذا ويديها، يعني هذا سد للباب، ويستطيع أن يستدل بالوجه والكفين على ما يريد من الجمال. إذا كان يبي تفاصيل أخرى يقدر يبعث أهله أمه أخته وتصفه لها أو وتصفها له، تقول لا شعرها لونها كذا وكذا وكذا، هذا الأأمن والأحوط، وهذا رأي جمهور العلماء. فبالتالي مفروض الأهل ما يتسهلوش في هذا الأمر، ونعرفوا كم صارت من مشاكل بسبب صور أو بسبب نظر وبدأ يعاود للخطبة، وكذلك يعني ربما ما يصيرش زي ما قلنا، فيقعد هو حتى الصورة في دماغه، يعني صورة الشعر وصورة الأطراف، لكن الوجه والكفين يعني يراهم حتى غير الخاطب زي ما ذكرنا، إلا أن الخاطب بيتفحص فيهم أكثر ليستدل على الجمال. تسأل الأخت أفنان أيضا عن استعمال الواقي الشمس، إذا كان هو مجرد كريم ولا يضع شيئا على الوجه، ما يغيرش بحيث أنك ما تميزش بين الوجه اللي موضوع عليه هذا الكريم والوجه الآخر، هذا ما فيش بأس، لأن الوجه يعني يجوز كشفه. لكن إذا كان طبعا قلنا هو يجوز، لكن لو غطت وجهها لا شك أن هذا أفضل ويعني أكمل ويعني أحفظ لنفسها وأبعد لأعين الرجال عنها، هذا لا شك أنه أفضل، لكن ليست آثمة إذا كشفت وجهها. فإذا كان كأنما وضعت عليه شيء ما فيش بأس، أما إذا كان يعني يميز من وضعت هذا عمن لم تضعه وهو فيه شيء من الزينة يشبه المكياج ولا المساحيق اللي هي تغير حتى لون البشرة، فبالتالي يبدأ هذا من الزينة التي لا يجوز إظهارها، كان بالديرة معناها بتغطي وجهها. الأخت إيمان من طرابلس تسأل عن معاملة الدولار كاش. الآن احنا تكلمنا مرارا ويعني نأمل من الإخوة يعني متابعة صفحة دار الإفتاء، صفحة مع دار الإفتاء، لأن فيها إجابة مثل هذه الأسئلة، كذلك قناة دار الإفتاء على الراديو 90.9 ديما يكرروا في المسائل التي يعني يكثر سؤال الناس عنها، فباش احنا نربحوا وقت البرنامج ان ما نقعدوش نعاودوا في كل يعني حلقة في نفس الإجابة. قلنا دار الإفتاء في معاملة الدولار هذه، بعد أن دخلت شركات الصرافة على الخط في هذه المنظومة، ترى دار الإفتاء حرمتها وما يجوزش للمسلم أن يقدم عليها. علاش ما يجوز للمسلم أن يقدم عليها؟ لأنها تحوي على ملحوظتين أو محذورين شرعيين، المحذور الأول هو الربا والمحذور الثاني هو أكل المال بالباطل. نأخذ اتصال أولاً، الأخ محمود من غريان.
9: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: قلنا شيخ نسأل معاملة
5: الدولار. تسأل ماذا؟
9: نسأل معاملة الدولار.
5: معاملة شن؟
9: 2000 دولار متاع
5: المصرف. باي توا كنا نتكلم عليها يا أخ محمود لو تتابع أنت.
9: لا ما سمعتكش والله.
5: باي إن شاء الله تسمعنا، خليك معنا تابع. هاي إذن قلنا المحذور الشرعي الأول هو أن هذه المعاملة تحوي صرفا مؤخرا، والصرف المؤخر ربا. كيف تحوي صرفا مؤخرا؟ عقد الصرف في الفقه المالكي وفي غيره، عقد الصرف لابد أن يكون عقد الصرف وقبض العوضين في مجلس واحد. أما اللي يحصل الآن أن عقد الصرف في زمن وقبض العوضين في زمن آخر، يعني نجي للمنظومة ونختار شركة الصرافة ونشوف السعر متاعها وندير موافق، بعدين غدوة ولا بعد غدوة نمشي للفرع ونقبض، نعطيهم الدينار وناخذ الدولار، أو يحولوا من حسابي ويعطوني الدولار. يقول لك أو جرى قبض العوضين في مجلس واحد، صحيح قبض العوضين في مجلس واحد، لكن متى جرى العقد؟ وين تعاقدت؟ تعاقدت لما اخترت السعر في المنظومة واخترت شركة الصرافة. هذه المواعدة يسموها الفقهاء، يقولوا الفقهاء دي مواعدة محرمة. علاش مواعدة محرمة؟ يقولوا الفقهاء فيه فرق بين مواعدة اتفق فيها على السعر ومواعدة لم يتفق فيها على السعر. مثلا نتصل بمحل صرافة ونقول له عندك 2000 دولار، يقول لي نقول له تو بنجيب نشريهم منك، لكن لم نتراوض على السعر ولم نتفق عليه. هذه مواعدة ليست محرمة لأنها لا تنشئ شيئا، لأن أنا بنمشي له غادي وبيقول لي السعر كذا، مرات بنقول لا ما يساعدنيش هي السلام عليكم، ومرات بنقول أباه يساعدني وبنديروا العقد في ذلك الوقت لما اتفقنا على السعر. لكن الذي يحصل في المنظومة أن السعر اللي حجزت به في ذلك الوقت واخترت به شركات الصرافة هذا هو السعر الذي سيجري الصرف على وفقه، ما تقدرش تغير. لما تمشي غدوة ولا بعد غدوة معاش تقولهم قداش السعر اليوم، السعر اللي اخترته هذاك الوقت. وبالتالي هذه المواعدة التي اتفق فيها على السعر هذه مواعدة في قوة العقد، كأن احنا عقدنا في ذلك الوقت وبعدين قبضنا في زمن آخر، وبالتالي هذه المعاملة تحوي صرفا مؤخرا، والصرف المؤخر ربا عند جميع الفقهاء. المحذور الثاني أن شركة الصرافة تأكل المال بالباطل. كيف تأكل مال بالباطل؟ لأن شركة الصرافة لا تصنع شيئا، تأخذ في 0.5% دون عمل هيك يخلص. يعني المصرف اللي يأخذ في 0.5% يحول من حسابك أنت إلى حساب الوسيط، وبعدين يدير التسوية لحساب المركزي، ويأخذ من حساب المركزي الدولار اللي هو حطه في شركات الصرافة ويحطه في حسابك أنت الفرعي. المصرف يقدم عملا ويأخذ في 0.5% على هذا العمل، هذا إيجارة مقابل العمل. ما الذي تقوم به شركة الصرافة؟ لا تصنع شيئا وتأخذ في 0.5%. في اللي يقول هو 0.5% شو المشكلة؟ احنا نقول هذا 0.5% هو من أكل المال بالباطل. ولو كان المواطن عنده قدرة رأي يقول ما نعطيهاش 0.5%، علاش؟ هي تدير لي الخدمة اللي تقدم فيها باش نعطيها 0.5%؟ قد يستصغر بعض الناس هذا المبلغ، لما تشوف المليار الذي يباع في الشهر مليار دولار يطلع حصة شركات الصرافة منه 36 مليون دينار، فهذه كلها تأكل فيها بالباطل وما تديرش في أي عمل تستحق عليه أجرا. الأمر الثالث، أنا قلت محذورين لكن هو في محذور ثالث، حتى هو المحذور الثالث هو أن شركة الصرافة قبل ما تخش على المعاملة وتشري أو تحجز الدولار من المركزي يشترط عليها المركزي أن يكون عندها ما يوازي قيمة الدولار اللي بتشريه بالدينار. مثلا هي بتشري مليون دولار شركة الصرافة، مثلا لابد يكون في حسابها 6.5 مليون ما يغطي قيمة الصرف، تشترط عليهم هيك، اللي ما عندهاش ما تعطيهاش في حسابها الدولار. وشن تقولهم؟ تقولهم هذا ضمان يحجز المال هذا، يقعد وتكلم المصرف اللي في حسابهم تقول له احجز على هذا المبلغ لين يتموا المعامل، لين يتموا المليون دولار متاعها، بعدين فك للتجميد عليها. هذا ضمان بجعل، لأن يعني المصرف كأنه بيقول لشركة الصرافة الفلوس هذا ضمان، لو ما حصلتش الأموال متاعي مقابل الدولار بنولي عليك. وشركة الصرافة تضمن الناس اللي بيصرفوا عندها مقابل جعل اللي هو 0.5% تأخذ فيه، وبالتالي هذا حتى هو الضمان بجعل منهي عنه وممنوع عند جميع الفقهاء. هذه محاذير في المعاملة، وقد راسل الدار الإفتاء المركزي مرارا على إصلاح هذه الأمور واقتراح بدائل شرعية يأخذ بها الناس الدولار في معاملة غير مشبوهة ومعاملة شرعية صحيحة، لكن إلى الآن يعني قاعدة المعاملة على حالها، وبالتالي لا يجوز الإقدام عليها. ومن أقدم على هذه المعاملة وحصل على ربح فيها، قدم صرف 13,000 وبعدين طلعوا له 15 ولا 16,000، يجب عليه شرعا أن يتخلص من الربح الزايد في مصارف المسلمين العامة، يعني يعطيها لمستشفى يشري له به دواء، يعطيها لمرضى أورام يستعينون بها على شراء الأدوية، ولا مرضى كلى، ولا عفان الله يصين بها حمامات مدرسة أكرمكم الله، يعطيها لخلوة مسجد يشروا بها ألواح، يشروا بها فرشة، يشروا بها مكيف، المهم في شيء ينتفع به عموم الناس. لأن الله عز وجل يقول عن الربا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الأخ علي من مصراتة قال: عندي صديق نسوق وأنا وياه مع بعض نمشي نشرو، وهو عنده بطاقة وأنا عندي كاش، قال يخلص علي هو ببطاقته وبعدين أنا نخلصه لما نرجع للسيارة نعطيه قيمة الكاش اللي دفع علي. يا أخ علي هذا لا يجوز. علاش؟ لأن صاحبك لما خلص عليك بالبطاقة يعتبر مقرضا لك، سلفك يعني، دفع منه هو لصالحك أنت، وهذا سلف، والسلف لابد أن يكون متمحضا للمعروف، ما يجوزش أن الإنسان يبتغي المنفعة من هذا السلف. صاحبك هذا يبتغي المنفعة لأنه خلص عليك بالبطاقة باش هو ينتفع بالكاش، وبالتالي هذا ما يجوزش، لأن السلف زي ما قلنا لابد أن يكون متمحضا للمعروف، لوجه الله، للأجر فقط، لا ينتفع الإنسان من السلف. فهو داخل ابتداء على قصد المنفعة، لأن قيمة الكاش في السوق أكثر من قيمة اللي في المصرف اللي هي الحوالة، فبالتالي قوتها الشرائية أعلى، وهو يبي يستفيد من القوة الشرائية الأعلى، فيقول لك أنا ندفع عليك وبعدين أنت خلصني، هذا لا يجوز. إذن كيف المخرج الشرعي لهذه المعاملة؟ هي طريقتين: إما أن يقرضك شيئا من المال كاش هو ابتداء، وبالتالي ما يكونش يعني أنت تقرضه، يعني باش ما تكونش انتفعت، تقول له هاك 1,000 دينار كاش وبعدين ردها لي من خلال البطاقة لما نشري بها البضاعة، هيك تكون يعني أنت سلفت 1,000 واخذت بطاقته وشريت بها استوفيت 1,000، فتكون أنت المقرض أقرض أفضل، وبالتالي ما فيهاش إشكال، خديت الأقل أنت اللي في القوة الشرائية، خديت البطاقة اللي هي أقل، فهذا هنا ما عادش فيه إشكال لأن المقرض هو اللي يعطي الكاش. أو يعني أن تتبادل مع يعني صاحبك، هذا مبادلة شرعية في آن واحد، عقد مبادل، عقد صرف، يعني أنت مباشرة تشري البضاعة ب500 دينار، تقول لأعطيني البطاقة، تعطيه 500 وهو يعطي البطاقة لصاحب الكاسة ويعني يسحب منها 500، هنا يكون مبادلة ناجزة، يعني استبدلت 500 دينار كاش ب500 بطاقة في مجلس واحد، إن هيك يكون ما فيهاش بأس. أما أن يعني تدفع البطاقة قبل وبعدين يخلص الكاش، هنا يكون من القرض الذي جر نفعا. والقرض الذي جر نفعا إذا كان مشروطا أو متعارفا عليه أو مدخولا عليه ابتداء فلا يجوز. ما هو بعض الناس يظن أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسنكم أحسنكم قضاء، يقول هذا أحسن قضاء، أن يسلفني بطاقة رديت لا كاش، هذا من حسن القضاء. حسن القضاء لا يكون مشروطا ولا يكون متعارفا عليه ولا يكون مدخولا عليه ابتداء، لازم يعني مش يشرطش علي يقول لي أنا يعني بنسلفك بالتحويل ورد لي كاش، هنا ما عادش حسن قضاء، هذا شرط علي وانتفع من خلاله. إذا كان العرف يقتضي ذلك، يعني العرف يقضي بأن لما يعطيك والله أنت بترد له كاش، حتى هيك يبدأ ممنوع. أو إذا كان مدخولا عليه، يعني المقرض هو خش عليه ابتداء، زي ما نقوله مثلا توا في الدولار، يقولك هو أصلا بيبيع الدولار بالكاش وبياخد فلوسها كاش لأنه هو مستحق الكاش، وأنا حيرد لي كاش فأنا حنسلفه، ما دام أنا دخلت عليه ابتداء نقوله هذا بدأ ممنوع. لكن كان أنا صديقي أو أخي أقرضت التحويل ومش في بالي، لا شرطت عليه ولا العرف يقتضي ذلك، ولا أنا داخل على الطمع ابتداء أني نبي يعطيني كاش، فهذا ما فيش باس لو هو بعدين أعطاني كاش،
10: لو هو أراد ذلك. لكن أنا لما أعطيته ما كانش في بالي أصلا، وكنت راضي حتى ولو حول لي بالكاش بالتحويل، مش حنقول لا حاجة، وأنا راضي تمام الرضا وأصلا مش محتاج لكاش لأن عندي مش داخل عليه، فهذا نقوله صحيح من حسن القضاء، لكن لا يكون مدخولا عليه ابتداء، ما يكونش فيه نية. إذا كان فيه نية على الدخول عليه يفسد القرض زي ما قلنا. إذن القرض لابد أن يكون متمحضا للمعروف ومتمحضا لنفع المقترض، أن أعطيته لوجه الله تعالى لأني عارف بنفرج عليه كربة حتى يفرج الله عني كرب الدنيا والآخرة، لأني أنا أعطيته باش يكتب لي ثواب من أقرض شخصا، يعني من يعني تصدق بهذا، من أقرض شخصا مالا فجاء الأجل قبل مجيء الأجل يكتب لك أن تصدق بنصف المال الذي أقرضه، ولما يجي الأجل ويأخره ويستناه يكتب لك أنه تصدق بنفس المبلغ كله كل يوم، فهني نبي الثواب هذا من الله سبحانه وتعالى دخلت عليه ابتداء. هذا نقوله السلف ما فيه شيء فائدة. أما إذا كان السلف مدخولا عليه ابتداء لانتفاع المقرض فهذا لا يجوز، نقول له هذا سلف جر نفعا، وكل سلف جر نفعا فهو ربا لا يجوز الإقدام عليه. ويعني بالنسبة لمعاملة الدولار زي ما ذكرنا ينبغي أن يتوقف الناس عن الدخول فيها لأن معاملة محرمة، وذكرنا يعني المحذورات الثلاثة لهذه المعاملة، وقلنا في حلول يستطيع أن يعني يقوم بها المصرف المركزي لتحويل المعاملة إلى معاملة جائزة، والأمر يسير جدا. المشكلة هي في الإرادة. احنا عندنا للأسف المسؤولون لا يولون الأمور الشرعية عناية كبيرة، يلتفت إلى ماذا؟ يقول لك والله أنا ما نبي نوفر النقد، وأنا نبي نغرق السوق بالسيولة لما نأخذ منهم نحجز مبالغ من شركات الصراع. باهي هذه مقاصد كويسة اقتصادية، لكن ينبغي أن تولوا المقاصد الشرعية ما تولونه للمقاصد الاقتصادية اللي تديروا فيها. ما تهملوش الشريعة جت باهي ما جتش عادي، لا، ينبغي رأوا شوفوا والله احنا نحن نؤمن بأن الله عز وجل هو مقدر الأمور ومصرفها، فكان احنا مشانا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاته، والله يفرج الله عز وجل عنا كل كرب، الأمور كلها تتحسن. لكن لما نشوف المخالفات الشرعية، نشوف الربا منتشر، ونشوف والعياذ بالله الفساد الأخلاقي، ونشوف القوانين التي تضاد الشريعة، ونشوف المسؤولون لا يولون عناية بأوامر الله سبحانه وتعالى، نشوف الغنى والفسق والمجون وصرف الأموال في اللهو والحرام، بعدين نقولوا احنا كيف الدولار بتسعة وكيف المعيشة هكي وكيف القتل منتشر وكيف. ايه طبعا، لأن الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله عز وجل إذا أقيم شرعه وإذا اتبعت أوامره وإذا اجتنبت نواهيه سيفتح علينا بركات السماء والأرض. الله عز وجل يقدر الأمور لصالح الناس، الناس ينعمون في عيش رغيد ويعم الأمن والرخاء إذا اتبعت أوامره. لكن احنا نبارز الله سبحانه بالمعصية، الربا جهارا نهارا موجود، الربا يعني هذا حرب لله ورسوله، كيف نبو ينصلح الوضع الاقتصادي ونجو احنا نشبح نظرة مادية فقط، كيف نخفض الدولار وكيف نحاول السيول، كويس هذا مطلوب، لكن لابد أن نستحضر اتباع أوامر الله في المعاملات المالية أيضا، لأن الله سبحانه هو مسبب هذه الأسباب. لأن أنت تجيب تصلح به الاقتصاد اللي تسميه، الله سبحانه وتعالى يجعل لك سببا لم يكن خاطرا بالبال يضرب هالإصلاحات هذه كلها، ولا أنت مش مؤمن بأن الله سبحانه يعني يقدر على ذلك. كان أنت مؤمن مفروض تولي العناء كل المسؤولين، أنا خطابي من أكبر مسؤول إلى أقل مسؤول في المالية، إذا كنت تولي أوامر الله سبحانه وتعالى عناية وتحطها قدامك زي ما تحط في الأمور الاقتصادية. الله سبحانه وتعالى إذا قمت بالأسباب سيتكفل بالباقي، الله سبحانه وتعالى سيسبب من الأسباب ما يفرج هذه الأزمة الاقتصادية إذا اتبعت أوامره واجتنبت نواهيه. لكن إذا كان احنا مش مبالين أيضا ومعتمدين بأوامر الله ومعتمدين على أنفسنا وعلى يعني بعض الإصلاحات الاقتصادية فقط، والله لن تجدي نفعا، لن تجدي نفعا. ولو أن هذا مش سنة الله في أمتنا فقط، حتى في الأمم السابقة، وربي قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أوامر الله سبحانه وتعالى، ولو أنهم أقاموا شرعه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله سبحانه يعني يبارك في الاقتصاد، ستنزل علينا بركات السماء وبركات الأرض، وسينصلح ستنصلح الأحوال، الأحوال كلها تصب في صالحنا بعدين إذا اتبعنا أوامر الله سبحانه وتعالى وأخذنا بالأسباب. لكن لما نأخذ بالأسباب كأنها كل شيء ونترك المسبب جل وعلا، راو لن يجدي ذلك نفعا زي ما ذكرنا. وشوفوا المعاناة الاقتصادية التي نعانيها بسبب التفريط في أوامر الله سبحانه وتعالى. راو كل يعني معيشة ضنكة وكل يعني كربة وكل أزمة لازم نفتش عن أنفسنا أين موقعنا من أوامر الله سبحانه وتعالى. راو الإصلاح الأول يبدأ بالاستقامة على أوامر الله، بعدين نشوفوا معاها شنو مفروض نبذله اقتصاديا، شنو نصلحه، شنو الأولويات اللي نصرفه فيها، يعني كيف يكون التدقيق على صرف هذه الأموال، هذه كلها تجي. لكن لما نغفل أوامر الله سبحانه وتعالى ونوقع الناس في الربا، نحطها نعرف الناس محتاجة ونمشي نقولوا المعاملة الدولار هي هيك اللي بياخد باهي واللي ما هوش واخد، المضاربة المطلقة هي هيك. لا يا أخي، يا أخي الكريم، هذا ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى، والله ستمضي إلى ربك ليس معك لا منصب ولا جاه ولا مال ولا يعني سند ولا كتائب ولا شيء، تمشي بروحك، ستقابل الله سبحانه وتعالى وحدك، وبعدين لن ينفعك الندم. فأنت الآن حط نفسك في المسؤولية هذه واستقم على أمر الله سبحانه وتعالى. دار الإفتاء ما تبي منك شيء، دار الإفتاء لما تطلب منك تعديل هذه الأمور بما يوافق الشرع، دار الإفتاء عمرها ما جتها معاملة محرمة وقالوا هذه حرام وتوكل على الله، وإنما يقدمون البدائل الشرعية لهذه المعاملة، يقول لا أنت راو تبيها شرعا صح تقدر تديرها صح راو، لكن عدل كذا وكذا وكذا. شو المانع من التعديل الذي لا يكلف شيئا ويخلي الناس ينعمون بمعامله الدولار هذه بالحلال؟ علاش ما تديروهاش؟ ما مش مفهوم سبحان الله. دار الافتاء لن تستفيد شيئا، بل دار الافتاء يعني لو صلحتوا المعامله يقدروا حتى هم موظفينها ومشايخها يقدروا ياخذوا الدولار ويستعينوا به على حاجياتهم زيهم زي الناس. لكن هذا ليس مبررا للناس يقولوا والله هذا في رقبه الدوله، اذا كان هي دارتها حرام احنا بناخذ وحرام عليها، هذا ليس صحيحا. راو يعني الدولة مسؤولة وتتحمل كل مسؤول شرع هذه المعاملة المحرمة يتحمل كفلا من الإثم، وكذلك الذي يقدم على هذه المعاملة يعني ليس في حل راو حتى هو مؤاخذ، لأن الإنسان المسلم الصادق لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. إذا قالوا له هذه حرام يقول لا سمعا وطاعة أنا لا أقدم على الحرام، هذا هيك المسلم مفروض يكون، ولو فيها أرباح مئات الآلاف ما يدخلش عليها. لكن يبدأ نفسه ضعيفة ولأن فيها مكسب يقول لا والله إلا غالب هذا في رقبة الدولة، ولا والله فلان فتالنا وفلان قالنا، رأوا هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. شوف إذا سألت من تثق بدينه وعلمه، تعرف أنه عالم في الشريعة وأنه صاحب دين لا يخشى في الله لومة لائم، وأنه ما يجاملش في المسؤولين، وقال لك هذا حلال بعدين نقول لك توكل على الله خذ وانت يعني في حل ان شاء الله عند الله. لكن انت تعرف بان دار الافتاء بما تحويه من العلماء المتمكنين المعروفين بالعلم اجتمعوا على هذا الرأي وقالوا هذا ما يجوزش، وبعدين تمشي تدور لي فتوى من هنا ومن هناك، راه هذا يبدأ فيه اشكال. بعدين تبدأ انت مجرد تبي تحط راسك على الوسادة وترضي ضميرك وخلاص إني أنا أخذت فتوى، وأنت تعرف أن الفتوى الجماعية بما يعني تحويه دار الإفتاء من العلماء لا شك أنها أوثق وأولى من الفتاوى الفردية التي من هنا ومن هناك، لا سيما إذا كانت من غير مختصين ولا مؤهلين في العلم الشرعي. فالناس عليهم أن يتقوا الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. دي مديرها قدامك، إذا كان جاك شيء فيه مكسب وشفت بأنه حرام وتركته مخلصا لله صادقا في تركك، ثق بأن الله سبحانه سيفتح لك بابا من الحلال لتجني فيه هذه الأرباح أكثر. لكن إذا ضعفت نفسك وخشيت على هذا الحرام، رأوا صح خذيت المال لكن كسبت الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. كان يعني تأخر الرزق، ما يحملكش هذا التأخر على طلبه من باب معصية، لأن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لأن الله سبحانه قدر لك من الرزق رقما معينا، أنت سيرزقك الله في $100,000، راه لن تحرم هذا الرزق ولو اجتمع عليك أهل السماء والأرض، الله كتب لك هذا الرزق وسيسر لك طريقا إليه، لكن ربما يمتحنك الله فتجد طريقا لكسبه من الحرام، فتستعجل هذا الرزق وتمشي تسلك طريق الحرام وتأخذه، تكون حصلت الرزق هذا اللي مكتوب لك لكنك بؤت بالحرام ونزع البركة ومحقها. لكن إذا صبرت وتركت هذا الباب من الحرام والله سبحانه قدر لك المبلغ هذا، سيأتيك من باب يعني من أبواب الحلال، وستنعم ببركة هذا المال وبخيره، لأن الله سبحانه لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أسأل الله عز وجل أن يعظم شرعه وأوامره ونواهيه في قلوبنا وفي قلوب المسؤولين عنا في بلادنا. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يولي علينا خيارنا. أسأل الله أن يفضح مخططات الأعداء وأن يبطل كيدهم. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكر، والله أعلم إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطاعة

0: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال أهلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
1: هو هذا الحديث الله أعلم من قال أهلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
0: نعم
1: طبعا، فالإنسان اللي يقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد في على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل من يوم إلا وتصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان، يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
0: نعم.
1: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه.

0: به ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر عن الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
1: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
0: نعم هو
1: هلك الناس
0: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وإن كان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم جاء هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
2: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
3: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
2: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه، يعني
3: هو الآن
2: الخطاب موجه لمن؟ يعني الخطاب
3: هو الخطاب للمسلمين عامة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
2: يتعوض،
3: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت، يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته، فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الـ الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي، جاء واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال تقول له والله ننصحك برا لفلان، اذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. اذا هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد والدة الوالدة والدته، يعني بالإكراه والغصب؟
5: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
4: بارك الله فيك شيخنا. شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
5: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
4: نعم.
5: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
4: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
5: نعم
4: نعم، بارك الله فيك.
6: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
7: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين. هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو بدسوس في مكان واحد لأختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش.
6: ضاع نعم.
7: لا لا في صورة
6: الأولى لما صارش
7: مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية
6: كل حد عارف يعني
7: أيوة. يقولهم وزنوا واعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50 لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة نعم. وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث هو ضاع حتى على
6: الفقير
7: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه
6: ما يعرفش أصلا كم عنده
7: ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بادب مش عيب تقيض مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الانسان مره بالبطل فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متادب بارك الله فيك امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم الحوش وعلى كذا بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل
6: نعم
7: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله
6: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
8: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية فايش
5: الحكم إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان وقالت هي يعني تبي تغيره ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
8: بارك الله فيك شيخ.
9: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص لك أجر إن شاء الله فالأجرة لا تمنع الأجر الأجرة لا تمنع الأجر كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخدهاش حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها قالوا لا رأوا يعني توفيت فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها فقال دلوني على قبرها ثم ذهب فصلى عليها وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه صلى عليها في القبر وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
10: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ تحويل أموال خارج البلاد قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار لكن يطلب منه مع هذا زيادة قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
0: هذه إشكالية هي في إشكاليتنا وشيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الفتان لا تجوز. يعني يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول $1,000 مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا
10: يتحقق
0: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة هنا حتى لو سلمناه بهذه الطريقة والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء نبي صلى الله عليه وسلم كذا. عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
8: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
5: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم. رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وأنت تجلس معاه تصلي ليل يسلم ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
8: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
3: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني ولا شخص جات برضه خرج منه مني ولا مرأة ولا رجل دون شهوة هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا وغسل الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة هو أي شيء أو إفرازات المرأة مش لازم تغسل الحوايج كلهم راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو. لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها لا راو معفو عن ذلك السلس فقط والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا. السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجه يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذا حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام نقول أنت مقصر فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول مادام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها، زوجها صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
2: بارك الله فيك شيخنا.
10: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديالي تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
0: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من التالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي شرط الولي. العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
10: نعم.
0: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
10: نعم.
0: فهذا السبب لأن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما أقول مش بناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
9: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا، مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني، لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا شو الحكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
11: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني ويسعدني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
14: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
13: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازلنا في الكلام على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البيوع للغرر، وشرعنا في الحلقة الماضية بالكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول، فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله.
2: وعرفنا الطرق المختلفة لهذا الحديث والروايات المختلفة، وعرفنا أيضا فائدة معرفة هذه الروايات وهذه الطرق مع كون حديث الباب مرويا في صحيح مسلم، ومع كون الأحاديث أو الطرق الأخرى أقل منه من حيث الصحة والضعف. كما عرفنا طرق تعامل المحدثين والفقهاء مع زيادة الثقات. ونكمل في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى الكلام على الحديث. شيخنا، بداية وردت يعني في الطرق الأخرى لهذا الحديث، وهي الطريق التي رويت من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. ورد لفظ الصاع أو الصاعان، فما المراد بالصاع وما مقداره؟ تفضل شيخ.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذه الألفاظ التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها كانت معلومة في زمانه عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك الحق في وقتنا هذا، وهو لفظ الصاع. فقوله الصاعان هو يعني مفردها صاع، وذكروا بأنها تذكر وتؤنث. فكما يقول الإنسان مثلا صاع كبير، أي أنها على وجه التذكير، كذلك له أن يقول صاع كبيرة على أنها مؤنثة. ولكنهم قالوا التذكير عند العلماء أفصح، يعني مثلا يقال على سبيل المثال قد جاء بصاع جديد أو كذا على أنه مذكر، فقالوا هذا من الأفصح. ومقداره، وإن كان هو من الكيل، وحدة كيل، لأن احنا عندنا الوحدات قد تكون وحدة كيل أو وزن أو مما يدرع بها اللي هو خش المتر في وقتنا هذا، أو المسافات، فهذه من وحدات الكيل، فهو مكيال. إذن مكيال تكال به الحبوب ونحوها مما يشبهه. وأما قدره عند أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد النبوي فهي أربعة أمداد، والمراد بالمد هو ملء اليدين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. إذا اعتدل الإنسان في أخذه للطعام بيديه واعتدل من حيث لا هي مقبوضة ولا هي مبسوطة، فتكون أكثر ما تسع من الطعام، بخلاف ما لو قبضها أو تسعت كثيرا.
2: شيخنا، يعني يفهم من هذا أن الأمداد تختلف باختلاف صاحب المد، أو أن حجم اليد يختلف من إنسان لآخر، يعني في اليد كبيرة وفي اليد صغيرة. يعني
7: نعم، هو طبعا لا شك، ولكن هو في الغالب لما ينظر مثل هذا الأمر المعتاد، ولما تكون هو أمر تعبدي يجزيه الإنسان ما أخرجه بيديه المعتادات، يعني ما يكونش يد نقول حين صبي طفل أو كذا.
2: وشيخنا يعبر بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعني المقصود بها يعني حجم يد النبي صلى الله عليه وسلم؟
7: هو الحق لعل المراد به المكيال الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر موجود، لأن في وقتنا هذا بعض المكاييل المصنعة هي على هيئة الكوب الكبير.
2: نعم.
7: على هيئة الكوب الكبير مصنعة وهي موجودة. بعض المكاييل لها سند تصل إلى مد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الله عليه وسلم.
7: وبعض المكاييل هي ليست كذلك، هي بعضها أكبر بقليل، يعني يبدو أنها تنسب لأهل العراق أو شيء من هذا، ويعني مما هو يجري الآن في ضبط المكيال أنها تضبط بملء الماء، فيأخذون المكيال الأول، تصنع عليه مكاييل جديدة، ثم بعد ذلك يعبأ المكيال الأول ويفرغ في المكيال الجديد اللي هو للمد، فإذا استوى يبين من أعطى المد الجديد، يبين بأنه قد قارن الأول بالثاني بملئه بالماء، وبالتالي صار منضبطا. ومن خلال هذا الإسناد فإنهم يقولون بأن هذا هو مطابق للمعيار، من بوش نقوله المد يعني كدعوة أنها هذه هي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن نقوله هو المعيار أو الماعون أو الآنية التي كان يكال بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، الحديث التي مرت معنا والتي ذكرناها هي من نصوص النهي، فما الصور المنهي عنها وما العلة التي من أجلها ورد النهي؟
7: الصورة المنهي عنها هو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام المشترى كيلا، يعني أحيانا الطعام قد يشترى كيلا وقد يشترى جزافا أو جزافا بالكسر أو بالضم، فهذا إذا اشتراه الجزاف وهو الكومة
2: والتخريص، يعني
7: التخريص قائم على التقدير والتخريص، نعم، فهذا لا يعلم، فإذا أراد أن يقوم ببيعه بالكيل لابد يضطر لكيله من جديد، يضطر لكيله الكيل الأول، بل هذا هو الأول، لأن الأول بيع بالخرص والتقدير، لكن إذا كان هو اشتراه بالكيل كاله عندما اشتراه من بائعه الأول، قد يعتمد عليه ويذكر هذا المقدار للمشتري الجديد ويقول لحني والله على سبيل المثال احنا قبل ساعات اشتريناه وقمنا بكيله فدارنا مثلا 4 كيلات أو 5 كيلات، فخذه على هذا الاعتبار الكيلة بكذا. فهذا هي هذه الصورة المنهي عنها، أنه يعتمد على كيل المشتري الأول، يعتمد على كيل المشتري الأول، وذلك قبل أن يعني يكال بالكيل الجديد. هذه الصورة التي نهي عنها.
2: طيب شيخنا، ما العلة التي من أجلها ورد النهي؟
7: الحقيقة أن هذه العلة هي وجيهة جدا، لأنه هو موضوع هذه الحديث هي لرفع الغرر،
2: نعم،
7: والغرر هو حدوث شيء متوقع، غير حدوث شيء غير متوقع مع احتمال الأمر الذي توقعه، لأن الغرر فيه مخاطرة
2: يؤدي الاختلاف
7: يؤدي الاختلاف، نعم. لذلك قالوا العلة الأمر بالكيل الثاني، وذلك لأجل أن يتحقق من هل هو منضبط بالكيل الأول، لو ادعى بأن هذه الكومة قد كالها وأظهرت لنا مثلا 5 كيلات، نقول يا سيدي كيلها من جديد، لنعرف هل هذا الرقم متحقق فيها أو فيها نقص وزيادة كذلك لتفوت على البائع قضية الخداع، لأن معروفة أهل الأسواق الغش هذا كما يقولون إن الشيطان والعياذ بالله ركز رأيته في السوق، يعني في الغش والأيمان الحانتة وغيرها، الشأن فيها أنها تجري، ليس غريبا أن تجري في الأسواق، لا، فلذلك يكون هذا ضرب من ضروب الحيلة والغش، أن يدعي البائع أن هذا المقدار هو وزن كيله كذا فيصدقه المشتري، فلكي لا حتى تفوت عليه هذه فرصة الخداع يطالب بكيل آخر. كذلك قد هذا إذا كان هو قاصد لهذا، ولا ربما قد وقع في الغفلة، يعني التاجر يشتري نقول مثلا الفول يعتقد أنه 5 كيلات، ثم يشتري الشعير 3 كيلات، ثم يشتري كذا، لربما تختلط عليه المقادير، لما بيجي يبيع يقول لي صاحبه راه قمنا بشرائها كانت 4 كيلات وهي كانت 3، قد تحصل حتى من باب الغفلة، فهذا إذن يعني يصحح هذا الجانب. هذا واقع، هذا أمر. الأمر الآخر الذي قد يكون هو من واقع الحبوب، الحق الأولى هذه ذكرها الفقهاء قديما،
2: نعم،
7: أما ما ذكرها بعض التجار الحقيقة المعاصرين لما سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وكان نعم رجل يعني يشتغل في البقوليات ويشتغل في بعض التوابل وغيره، يعني أكد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من توقع الغرر، وذلك قال نحن الآن كتجار، قال نعم، قال نأتي ببعض الأشياء التي من باب المأكولات كالتمور والبقوليات والتوابل، هذه صنعته أو حرفته في السوق، قال لكنها إذا قمنا بكيلها وزنها فإنها تنقص، يعني من خلال الأيام تنقص تدريجيا، يعني اللي اشترانا قال بحسب دعواه قال نشتروها اليوم، قال يمكن شهرين ولا 3، مش بالضروري نلقوها بالكيل والوزن الأول، قال لنا كان هو وزن يخف الوزن وكان هو كيل ينقص، لأنها تتآكل مع مرور الوقت وتنقص، وهذا يعني أمر فيه إنصاف، ما دام الأمر هو عرضة للتآكل ويصعب تحديد الوقت كم هي سيحصل لها من تآكل ونقص،
2: يعني المشتري الجديد حيتهم البائع أن من الأول عرضها ناقصة،
7: نعم،
2: لما من الأول يكيلها ولا يوزنها يبدأ معاش فيه مجال للاتهام، يعني
7: بالضبط، والأمر أمر واقعي، لأن الأشياء بينقص وزنها إذا كان هي توزن، يبقى فيها جفاف أكثر.
2: نعم جف.
7: وإذا كان هي تآكلت بتنقص حجمها وهكذا. هذا إذن والحديث دل على هذا من من من من نتائج الكيل الثاني. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيكون بصاحبه الزيادة وعليه النقصان. لما قال رأوا هذه شرناها 5 كيلات التمر هذا والله الفول ولا غيره ولا غيره، نقول يا سيدي كيلوها، كان في نقص عليك النقص كم لنا الناقص منها مرات مدة واثنين، وإذا كان هم فيها زيادة له مزادة منها. هذا إنصاف من النبي صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، ما علاقة الكيل بعقد البيع؟ يعني هل الكيل شرط لإتمام عقد البيع، لصحة عقد البيع؟ ما علاقتهما؟
7: هو الحق علاقة الكيل بعقد البيع، الفقهاء يعني اتفقوا على وجوب مراعاة إتمام صفقة البيع، إتمامها اتفقوا نعم. على أنها أمر لابد منه، ولكن يجري خلاف، ولعل هذا يعني يشبه ما مضى في قضية التقابض
2: نعم.
7: علاقة القبض بالعقد، فهذه كذلك. فبعض الفقهاء قالوا إتمامه أي القبض الحقيقة لا يتحقق بالكيل، وإنما يكون هو بالصيغة، وهذا ما عليه فقهاء المالكية لما يقول بعت واشتريت انتهى البيع من هذا الباب بالصيغة بالكلمة. لكن عند بعض الفقهاء الذين جعلوا القبض هو متمم للعقد لتصحيحه، مش كونه يعني أثر من أثار العقد كما ذكره المالكية، لا هم يعدوا فيه يعني أمر لابد منه لتصحيح العقد. ولهذا الطريقة لإتمام العقد لا يكون إلا عن طريق الكيل، فهو الباب أو الأداة لمنع هذا. ولذلك ذكر القرافي قال منع الأئمة بيع الطعام على التصديق لأن الكيل شرط عندهم ولم يوجد، باعتباره أن هذا شرط عندهم والكيل لم يوجد، إذن وكأن العقد إذن وكأنه منعدم.
2: يعني البيع أو إتمام البيع على تصديق البائع في الكيل هذا ممنوع عند الأئمة، لازم يعاود يكيل من جديد.
7: نعم طبعا هذا من حيث المبدأ
2: نعم.
7: علاقة بالعقد، لكن بعدها ستأتي لو أن حصلت المسألة كيف يكون الحال.
2: نعم. نعم طيب شيخنا، بعد أن علمنا ضرورة الكيل عند البيع
7: نعم.
2: وأن الأئمة يقولوا ما يصدقش البائع أو البائع الأول أو البائع الثاني يعني
7: نعم.
2: ما يصدقاش ولازم يكيل من جديد، ما الحكم لو حصلت المخالفة وتم البيع دون كيل، لو صدق واخده وتم معه البيع؟
7: هو لابد يا شيخ الرحمن بنبينه بأنه ولو ادعاه مثل ما يجري في وقت هذا، راه في فرق بين إنسان يأخذ شيء بالقطعة أو نقول العلبة أو كذا، بين أن يشريها بناء على كيلها، بناء على ما فيها من كيل. لو أن اشتراه الإنسان هكذا بالقطعة جزافا يبقى هذا ما فيها إشكال إن شاء الله، لكن لما هو يعتمد على الكيل هذا هو محل الإشكال. ولذلك الحقيقة النهي هنا دال على المنع والتحريم، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في النهي، يعني الأصل في النهي أنه يدل على المنع أي على التحريم، وإلا لقرينة صارفة قد تصرف للكراهة أو غير ذلك، فهذا يحرم عليهم. لكن الفقهاء اتفقوا على التحريم، لكن اختلفوا هل التحريم هذا يفضي إلى فساد العقد أم أنه مجرد إثم؟
2: يعني اختلفوا في أثر التحريم، هل يؤثر على صحة العقد أم لا؟
7: نعم، وهذه الحقيقة قضية لعلماء الأصول في عموم النهي، هل النهي يؤدي إلى فساد المنهي عنه أو لا يؤدي إلى فساده وإنما هو مجرد الإثم؟
2: يعني هل النهي يقتضي الفساد يعني؟
7: نعم، هل النهي يقتضي الفساد أو أنه لا يقتضي الفساد وإنما يقتضي الإثم للمخالفة فقط والصفقة صحيحة؟ وهذه قضية عامة في النهي، سواء كانت في المعاملات أو العبادات أو نحو ذلك. لكن لما نجوهني لباب المعاملات باعتبار إحنا الآن في التعامل والأداب العادات بصفة عامة، هني قالوا النهي هني للتحريم بالنسبة لبعض الفقهاء قالوا هذا النهي للتحريم الذي يقتضي الفساد، وما دام يقتضي الفساد يمنع من هذا. إذن لما هم اتفقوا على التحريم لما اتفقوا على التحريم اختلفوا في الأثر الذي بنى على هذا التحريم، لأن إحنا كان معلوم عند علماء الأصول أن النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضي الفساد، أي فساد المنهي عنه. وتكلم علماء الأصول على هذا المعنى سواء كان فيما يتعلق بالنهي في العبادات أو المعاملات. طبعا الآن كلامنا على المعاملات والعادات، المعاملات والعادات التي نهى عنها الشرع، سواء كان ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن الكريم. هل يقتضي مجرد الإثم أو فساد هذا الفعل إذا كانه من باب العقود؟ بعض العلماء الحقيقة من غير المالكية قالوا هذا يقتضي الفساد. وطبعا لما نقول يقتضي الفساد مع الإثم، شنو بيترتب عليه؟ يترتب عليه وجوب الفسخ، والفسخ هو حقيقته أن يرد المال ويؤخذ الطعام. نقول رد الفلوس وخذ
2: يرد المبيع إلى بائعه ويرد الثمن إلى المشتري،
7: إلى المشتري. نعم، هذا هو حقيقة الفسخ، هذا هو حقيقة الفسخ. وهذا اللي نسب هذا القول حقيقة لأبي حنيفة رحمه الله كما ذكره ابن عابدين في حاشيته. عندنا قول آخر، عندنا قول آخر والحقيقة هذا هو قول المالكية، قالوا النهي في مثل هذه الصورة لا يقتضي الفساد مع الإثم. يأتم الإنسان مع أن العقد صحيح،
2: يعني ابتداء لا يجوز الإقدام عليه، لكن بعد الوقوع يعتبر العقد صحيح.
7: هو العقد صحيح، نعم العقد صحيح. والفقهاء في هذه المسألة الحقيقة كان عندهم دقة في التفصيل، كما ذكروا بأن النهي في المعاملات بصفة عامة إذا كان النهي لحق الله سبحانه وتعالى فإن الصفقة تقتضي الفساد ويبقى المال كأنه مسروق أو مغصوب، وإذا كان هو النهي لحق العباد يبدأ المال يعني يقتضي صحة العقد،
2: يمضي العقد.
7: نعم، ويمضي العقد، وهذا لابد له من آثار. طبعا إذا كان هو حق الله عز وجل كالنهي إذا كانت الصفقة هي مشتملة على الربا أو الغرر أو الجهالة أو نحو هذا، فهذا حق لله عز وجل، حتى ولو رضي البايع والمشتري بهذا الفساد نقول لهم لا، هذا مش ليك أنت ترضى بالربا أو لا ترضى، أو ترضى بالجهالة مثلا باك ومسكر فيه سلعة يقول له خذها أنت من نصيب، نقول له حتى ولو كنت مراضي، لأن مرات أحيانا هذه الأشياء تجري على وجه المزاح وهكذا يعني تفعل أحيانا في بعض المواقف، نقول هذه مش من حقكم أنتم، مش
2: أو حد مثلا يكون مضطر يقول أنا مضطر بناخذ وخلاص وراضي، يعني راضي. نعم، بالربا هذا اللي
7: نعم مثلا
2: بزيادة من
7: نعم. نعم، فنقول له أنت هذا مش
2: من حقك أنك ترضى، يعني
7: مش من حقك أنك ترضى، هذا حق الله. فالأمور التي هي من حق الله عز وجل يبقى العقد فيها فاسد، المال المدفوع كأنه مسروق إذا أخذه البائع.
2: نعم،
7: والبضاعة التي استلمها المشتري كأنها كذلك مغصوبة، ما يترتبش عليها أثر نقل الملكية، لو مات لا تورث عنه، هذا المال ليس له، هذا إذا كان هو حق الله. أما إذا كان هو من حقوق العباد يبقى آثم، لكن العقد له أثر انتقال الملك، وهذا يشهد له فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
2: كما مر معنا شيخنا في لما تكلمنا عن مسألة المصرة.
7: نعم نعم،
2: إن من حق يعني من حقه هو يمضي ولم يمضيش، يعني
7: نعم
2: الخيار ليه يعني.
7: نعم، وهذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم،
7: النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي هي من حق العباد خير المظلوم.
2: نعم،
7: هذا كما ذكرت مبارك الله في المصرات، كذلك في النجش.
2: نعم،
7: كذلك في تلقي الركبان يخير الجانب المظلوم، العاقد المظلوم يخير، إن أراد أن يمضيها يمضي يمضيها، وإن أراد أن يرد. إذن التخيير يقتضي تصحيح العقد.
2: نعم،
7: تصحيح العقد، زي الغش مثلا، أحيانا إنسان يشتري حاجة فيها شيء من غش ولكن رضي بها من جانب من الجوانب ويمضيها، هو الإثم باقي على الغاش لكن العقد صحيح.
2: نعم،
7: فهذا الأمر كذلك بالنسبة لهذه المسألة عند فقهاء المالكية، العقد يمضي وهو صحيح وتنتقل به الملكية مع وجود الإثم في هذا. وهناك قول آخر الحقيقة، وهذا فيه فسحة، لأن الآن المعاملات أحيانا بعض المعاملات المشبهة أو فيها شبهة أحيانا تفرض نفسها في بعض الأسواق.
2: نعم،
7: الحق في قول آخر وهو ينسب كذلك لفقهاء المالكية كما أرد هذا للموطأ، قالت فرقوا بين النقد والآجل في التمن.
2: نعم،
7: وهو منسوب للإمام مالك، إذا كان التمن معجل.
2: شيخنا القول اللي قبله تبيش تذكره؟
7: اللي هو
2: أظن هذا هو القول الثالث، هو
7: القول الثالث
2: اللي هو
7: بين النقد
2: لا، إن هو إن النهي لكراهة التحريم
14: نعم
2: لدخت الفساد.
14: نعم نعم هو هذا طبعا هذا يتبع ال
2: هو أظن
14: يعزز قول الملكية.
2: إيه
14: يعزز قول الملكية قول الثاني تبين نذكره نذكره
2: هو إيه هو يعززه إيه؟ بحيث أن مدرين هو لكن في في الترقيم الأقوال
14: إيه
2: تو هنا القول الثالث اللي هو التفريق بين النقد والآجل.
14: إيه
2: بعدين بعدها في القول الخامس
14: وهو قول إحنا طبعا قول إحنا في الأول بكل هذا خيط إيه؟ الفسخ
2: كويس.

0: يعتبر القول الثاني، القول الثاني غير جزء منه ينسب
1: أما الشيخ
0: للملكية.
1: اللي بعد الصفحة اللي بعدها
0: ايه
1: بيكون هذاك القول الرابع مش الخامس.
0: عندك الحق،
1: هيكي
0: ايه عندك الحق،
1: تمام به،
0: عندك الحق.
1: تمام تمام به.
0: وهو راهو اما نحن كان بيعتبروه قول
1: يا ابدي خلاص هيك، هذا قلت انا حسابك ان اعتبرته غير ما
0: مش مرقم،
1: مش مرقم يعني.
0: هو احنا كان بنعتبره كراهة التحريم يبدا ماشي مع قول المالكية.
1: ماشي مع قول المالكية
0: اي
1: ايه.
0: نعم،
1: يعني ان التحريم لا يقتضي الفساد يعني، مش لي مش المقتضي للفساد.
0: مش مقتضي الفساد. بين ذكور باهت بين ما دام تجاوزنا تجاوزنا على كيفك. تعال المالكي، تعال الاحناف.
1: ايه والله هو ممكن نذكره كتعزيز لقول المالكية بس قبل
0: تمام.
1: انتقال للقول الثالث اذكر تعزيز الشيخ بس.
0: باهت تمام، احنا اذا نلغي الكلام تاع
1: تو نلغي كل ايه
0: القول الثالث.
1: نقول بس بعض الاحناف حتى هم عززوا
0: نعم
1: قولهم كان موافق للمالكية
0: تمام. إذا هذا القول الثاني هو قول الفقهاء المالكية بأن النهي للتحريم ولكنه لا يقضي الفساد، يمضي العقد وتنتقل ملكية الطعام وينتقل ملكية المال للبائع كذلك، ومع الإثم عليه بالاستغفار. والحق أن هذا القول وافقهم قول من أقوال الأحناف،
1: بعض علماء الأحناف
0: أي بعض علماء الأحناف وافقوهم على هذا، لأن القول الأول للأحناف يقضي الفساد عندهم. فبعض الأحناف قال هذه الكراهة هي كراهة التحريم، قال هذا النهي لكراهة التحريم. وطبعا أنهم كراهة التحريم تقتضي الإثم ولكنها لا ترقى إلى فساد العقود، لا ترقى إلى فساد العقود، وبالتالي يعني حينئذ يمضي بها العقد. وهذا ذكر بعضهم، قال إذا كان عندهم من حيث التأصيل أن المسألة كانت بطريق الآحاد، الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بطريق الآحاد فإنها لا تقتضي القطع، القطع الذي يوجب فساد المنهي عنه. فهذا إذن هو قول الأحناف، عزز قول المالكية في صحة العقود مع ما فيها من إثم.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
0: عندنا قول آخر حقيقة للمالكية كذلك، القول الثالث المالكية أنهم فرقوا بين النقد والآجل. النقد أنه يدفع الثمن الآن عند التعاقد، والآجل أنه يؤجل الثمن. وهذا القول الحق أنه منسوب للإمام مالك، وهذا فيه فسحة أكثر حق يعني، نظرا لأن بعض الصفقات الآن يعني يشوبها شيء من الشيوع أحيانا في الأسواق، بيشري شيء صاحبه يقول له والله إحنا كيف مكيلينه مثلا، تولو كان يفقه الحكم الشرعي يستجيب البائع، أو أن المشتري يتركه إذا كان في سعة يمشي لغيره إذا كان ما بيش كيله يعني. لكن أحيانا يقول له إحنا كيف مكيلينه، أو مثلا شارينها خمس كيلات كان بتاخذهم خلاص نعبوه لك وخلاص. فهني في قول الإمام مالك الحق، يقول إن كان هو الثمن معجل جاز البيع، الثمن معجل بحيث أنت تدفع له الآن.
1: نعم وقتي حال يعني
0: حال
1: نعم.
0: أنت بتصدق تقول له ما دام هم خمس كيلات خذ أو حق ثمن الخمس كيلات. أما إذا كان هو مؤجل فهذا يمنع،
1: تدفع بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد.
0: أيوة نعم، نعم. كان مؤجل ممنوع، قال بأن فيه ذريعة للربا، كأنه رضي بالمصادقة لا لأجل إلا لأجل الدين، رضي بالمصادقة يعني صدقه،
1: يعني كأنه هو مرضاش بالتصديق إلا لأجل أنه هو برجيف الثمن يعني.
0: برجيف الثمن وبالتالي
1: يعني قبل به وصدقه حتى لو كان ناقص ما عدلش عليه
0: إيه؟
1: لخاطر هو مساعده ومرجيف الثمن يعني.
0: بالضبط نعم، في الأجل
1: نعم
0: في الأجل
1: نعم في أجل
0: نعم. فهذا يبدأ
1: في أجل الثمن
0: نعم. وبالتالي لو كان القبض يعني عاجل بهذا القول ما فيش بأس. طبعا المسلم بيحتاط في السوق، لو كان استطاع أن يكيل عليه كيل جديد هذا هو الأحوط والأولى، وإلا على الأقل يعجل بدفع
1: نعم
0: الثمن.
1: وشيخنا الآن قد يعني يقول المستمع أو السائل، الكلام الآن كله على الكيل اللي
0: نعم.
1: هو بالكيلة
0: إيه؟
1: بالصاع او بغيره من ادوات الكيل
0: نعم.
1: لكن هل ينطبق الامر على حتى الوزن الان، ان اغلب البيوع في الاسواق بالوزن
0: نعم،
1: ما هوش بالكيل يعني
0: نعم.
1: فهل حتى الوزن مطالب فيه باعاده الوزن؟
0: هو لا شك لان هني العلماء الحقوا به الموزون
1: نعم.
0: هو الحديث نص على المكيل
1: نعم،
0: نص على المكيل، لكن الفقهاء الحقوا به الموزون لان هي العله واحده، العلة متحققة يعني في الموزون، بل ربما تلحق حتى المعدود. تو الموزون والمكيل هم شأنهم واحد باعتبار

0: ظروف الوقت ينقصها. يعني كما ذكر التاجر بأن بعض البقوليات وبعض الأشياء تتآكل، وكما أنه ينقص كيلها كذلك ينقص وزنها.
1: نعم.
0: والعدد كذلك قد يحصل فيه الغفلة، لأن نحن تقدم أن من العلة قد تكون غفلة وقد تكون مقصودة من البائع أنه ينقص الكيل، فكذلك قد ينقص العدد. فلو هو جينا لشيء معدود يقول والله عد لنا، على سبيل المثال البيض يباع بالبيضة، إذا كان ما هو حتى يشترى جزافا ويشترى بالكيل أو بالعد مثلا. نعم. فهذا إذا كان هو بيشترى بالعد يعدهم مثلا.
1: يعني كل يعني المقصود هو دفع الخصومات والخلافات اللي قد تطرأ، ودرء يعني الخلاف،
0: درء الخلاف نعم
1: بين البائع والمشتري. نعم
0: نعم نعم، هذا إذا ما يتعلق بهذا يلحق به الموزون. و
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. ولا زال حديثنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. شيخنا، بعد أن عرفنا الصورة المقصودة بالنهي والحكمة والعلة من هذا النهي، لما كانت العلة اللي هي التحقق من المقدار ورفع الجهالة، أو العلة من النهي هي رفع الجهالة وتحقق من المقدار، أحيانا المشتري لا يحتاج لكيل جديد، لأنه هو المشتري الثاني هذا يكون حاضر الكيل الأول أو عملية الشراء للمشتري الأول، فيعني الكيل انكال قدامه ومتأكد منه. فهل يطالب المشتري الجديد في الحالة هذه لو كان هو حاضر الكيل الأول، هل يطالب أيضا بالكيل من جديد أم يقال أن الكيل الأول يكفي؟ تفضل شيخ.
0: الحق أن هذه المسألة ذكرها الفقهاء بأن المشتري لربما ناسب بأنه كان موجود، يعني عندما اشترى البائع الصفقة من بائعه الأول، لأنه كان لعب دور المشتري في الأول البائع هذا.
1: نعم.
0: عندما اشتراها وكالها لربما يكون هو موجود أو مصاحب ليه، ثم بعد ذلك أراد هذا الذي شاهد الصفقة أراد هو الشراء لنفسه بذلك الكيل، فهل يشتريه بذلك الكيل أو لا؟ الحق أن نسب لابن الفقيه ابن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمه الله، قال لا بد من كيل البائع له مرة أخرى، لا بد له من كيل آخر، وطبعا جاءت نصوص اللي أن يجري فيه الصعان. وإن كانت الحقيقة يقولوا أحكام المعاملات هي معللة أكثر منها من أحكام الأشياء التعبدية.
1: نعم.
0: تو الأشياء اللي متعلقة بالصلاة والصوم هي تعبدية محضة، وبالتالي لا يمكن فيها تعليل ولا إعمال العقل. لا، ومع ذلك هني ابن القاسم قال ينبغي أن هو قال لابد له أن يعني أن يمر عليه الكيل من جديد، لكنه قيد هذا الأمر قال إلا أن يشتري على التصديق، قال هني فيسقط الضمان على البائع. نقول له يا مشتري أنت بتصدقه بالكيل الأول باعتبارك أنت حاضره، ينبغي أن تسقط عنه الضمان. طبعا الضمان أحيانا إنسان يشتري الشيء ويفاجأ بأن فيه نقص أو كذا، فعليه أنه بيعود به للبائع لو صدقه وأقام عليه الحجة لإتمام مقدار المبيع، لإتمام هذا المقدار. لكن في مثل هذه الصورة يقول أنت راب تسقط الضمان، ما دامك أنت رضيت الشرع قال لك كيل وأنت يا مشتري رضيت بأن لا يكال من جديد بتاخذه وخلاص، لو أن لقيت فيه ناقص صاع أو ناقص مد لا تستطيع الرجوع. وذكروا لفقهاء الأحناف كذلك قول بلزوم إعادة الكيل، وكذلك لهم قول بجواز الاعتماد على الكيل الأول. والحق أن هذا ذكره الحنابلة، ويعني له لعل لهذا لأنه شاهد الكيل الأول، ما دام شاهد الكيل الأول فهني عندهم لا بأس. لكن الحق ينبغي لمن أراد أن يعتمد على هذه الأقوال أن يكون إعادة الكيل يعني أو الشراء الجديد أن يكون قريب من حيث الزمن، من أراد أن يعتمد على الكيل الأول، لأنه قال به الحقيقة، قالوا به بعض الفقهاء ما دام كنت مشتري نقول إحنا شهدت البائع كيف شري وانت واقف معاه وعارف ان المقدار هذا 5 كيلات او 6 كيلات بتعتمد على ما شهدته وانت الان مطمئن لا بأس، لكن ينبغي ان يقيد بقرب الزمن. لماذا يقيد بقرب الزمن؟ حتى لا ينقص من خلال الفترة الزمنية الطويلة. فمثلا من حضر كيل مع المشتري وبكت هذا الطعام او البقوليات كما ذكر ذلك التاجر شهر او شهرين، هو لا يضمن أن يكون قد بقي بنفس الوزن وبنفس الكيل.
1: صحيح.
0: مع التآكل الذي ذكره، فنقول أنت العهد هذا بعيد، العهد بعيد، هو لما شراه 10 كيلات هذا التمر والله هذه الأشياء اللي أنت بتشيلها منه، لكن الآن فاتوا شهر ولا شهرين عاود الكيل أو الوزن من جديد، لأن المتوقع أنه قد خف الوزن ونقص الكيل. لكن لو كان هو الوقت قريب يعني ساعة ولا اثنين يعني الشأن فيه ألا ينقص، فله أن يعتمد على ما شهده.
1: شيخنا في صورة قد تحدث أن البائع قد يمتنع من الكيل الجديد، يعني يقول لا ما عودش نكيلك، هذا راه أنا يعني كايلة أم كيلة، هذا أنا مكيلة وراه مثلا 5 كيلات وما نيش معود لك الكيل من جديد، تأخذ باهي ماكش واخده أنت حر، ولو أخذته وطلع فيه نقص أنا اللي حنضمن لك النقص. يعني هل الاكتفاء بضمان البائع يكفي شيخنا؟
0: هو الحقيقة هذه المسألة يعني لو أسقط البائع الكيل باعتبار أن اعتمادا على ما كاله من قبل ويكتفي ويتكفل بإتمام ويلتزم بالنقص
1: يضمن النقص،
0: يضمن النقص هني الفقهاء الحقيقة ذكروا قالوا إذا كان هو التزمه من طعام معين، طعام معين يعني قال له أنا بكمل لك من هالكيس هذا أو من هالنوع هذا في صفته وجنسه، يعني هذه الحقيقة قالوا ما عنداش حق يترك الكيل الجديد، والحق أن هذا معين، لأن حتى من باب الجهل بمبلغ النقص، المراد بالجهل بمبلغ النقص أحيانا يقول له مش معقول أني كنت نتوقع أنه كان ناقص مد مثلا، كيف ينقص صاع، كيف ينقص صاع اللي هي 4 أمدد أو ينقص مثلا 2 أصع. فهذه إذن من هذا الباب أنه ما ينبغيش لهذا. وكذلك إذا كان المبيع هو طعام بطعام تبقى له مشكلة أخرى، إذا كان هو قال لي والله أهو خود 3 كيلات من الشعير وبدله اللي ب3 كيلات أخرى من الشعير، وقال له هذا أنا مكيل لو كان في نقص تعال نكمل لك، أو حتى 3 كيلات أو 4 كيلات من الفول مقابل الشعير. طبعا هني بيرجع بيأتيني بينا إلى قضية الربا في الطعام، والطعام لابد فيه من المناجزة، لابد فيه من مناجزة الطعام بطعام، فإذا كان هو من نفس الجنس لابد من المماثلة والمناجزة زي الشعير بالشعير، وإذا كان هو فيها اختلاف قال لك كيل لي 3 مرطات شعير ونعطيك 2 مرطات فول مثلا، فنقول له هني المماثلة ليست واجبة لكن المطلوب المناجزة، وهي أن تكون في وقت واحد. وطبعا لما هو بيعتمدوا على الكلام هذا نقول له هذه ممنوعة، لأن لو تفاجأت أنه ناقص صاع بيجي يكمله لك بعد حين، إذن لم تحصل المناجزة فوقعوا في ريبة الفضل أو في ريبة النسيئة في الطعام، في ريبة النسيئة في الطعام، وبالتالي بتكون هي ممنوعة على هذا الاعتبار لو كان هو طعام بطعام او كانت الشيء هذا بشكل نقول احنا من طعام معين.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا الان اللي يصير الان في المحلات التجاريه أن في بضائع تكون مكيسة أو موزونة من المصنع أو من خارج المحل أصلا، مكتوب عليها مثلا الوزن كيلوغرام، هل هنا المشتري مطالب أن يوزنها قبل لا يشرها، يعاود وزنها من جديد، أو يطلب من صاحب المحل أن يوزنها لها قبل ما يشرها منه، أم أنه يكتفي بالوزن المكتوب وخلاص؟
0: هو والله هذه هي مشكلة، ولكن لعل احنا تو بنبحثوا على الوجوه التي ذكرت هذا. لو جئنا لقول الإمام مالك الذي قال لو كان شراه نقدا يبقى لا فيش باس،
1: نعم،
0: لو شراه نقدا، أو بيكون كون الأمر هذا لو شراه بالقطعة بغض النظر عن الكيل والوزن، لو شراه بالقطعة بنشي 3 بكوات كم كذا، لعل يكون هذا حتى هو مخرج لل.
1: هو الشيخ مثلا فيه صح مثلا بعض السلع ما ينضرش فيها للوزن يعني، أو مثلا زي مثلا باكو مثلا جبنة بأنواعها ما ينضرش فيه للوزن في الغالب يعني،
0: نعم.
1: لكن في بعض السلع حتى الكلام عنها يكون بالوزن، مثلا كيلو دقيق، كيلو سكر، بالكيلو يعني يتكلموا عليها،
0: نعم.
1: وهي تكون مكيسة من المصنع أو من جهة التغليف والتعبئة، والوزن هو صعب في المحلات أن بيعودوا يزنوه،
0: نعم.
1: يعني هي تشترى هي على الوزن لكن من غير إعادة وزن. فهنا الشيخنا حسب يعني فهمت أن لو نأخذ بالقول الثاني للإمام مالك أو المالكية يكون فيها يعني تخفيف على الناس،
0: ما فيش شك. هذا اللي قال أن يشتراها بالنقد،
1: نعم،
0: لو يشتراها بالنقد، إن
1: غالب المشتريات تكون بالنقد،
0: نعم.
1: في البعض صح أن يكون فتح حساب عند المحل أو بالدين، لكن قليل يعني،
0: قليل. هو الحق نظرا لكون هذه الأقوال يشوبها جانب التعبد،
1: نعم،
0: فيحتاط الإنسان بقدر الإمكان ويلجأ إلى الأقوال الأخرى. طبعا الآن في باب المعاملات زي باب الحج باب المعاملات الآن بتجدد الآليات وكثرة الآليات احتاجت الناس لمعرفة الوجوه الفقهية بحيث الإنسان لا يتعمد المخالفة، وإنما لما يبقى فيه نقول إحنا فقيه معتبر له أن يستأنس بقوله ويتفق معاه بالفعل، يبقى هذا ما فيش باس. وهني يذكر الحقيقه ينسبه هني لعطاء، ينسبه لعطاء قول بعدم التحريم الحقيقه، لان هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعل ياتينا في يعني حلقات اخرى، فيه اللي النهي فيها فعلا يقتضي التحريم، ولربما فيه اللي يمشي الى مستوى يسموه فيه الارشاد. الارشاد لما نقوله هذا جانب فيه ارشاد، بمعنى أنه يخلو من الإثم ويخلو من فساد العقد، وإنما لو اتبعه الإنسان لكان خيرا له نقول إحنا. فقول لعطاء الحقيقة الحمد لله يقول بعدم الإثم وعدم فساد العقد، بل هو يذكره على سبيل الإطلاق، يذكره على سبيل الإطلاق. فإذا كان الإنسان زي ما بيشري نقول إحنا بيمشي للسوق الآن اللي كيله بالكيل المرطة وكذا وكذا، يحطاط ماذا به لما بيشري كيل، لما بيشري كيل، إلا إذا كان بيشري جزاف بيجي للقدس، بيشري القدس يقول له بيكمل القدس، هذا
1: الكومة هذه بكمل الصورة بكمل
0: كومة، هذا لا يحتاج إلى كيل، بشرط أن يكون مجهول حتى عند البايع، لعل تأتي قضية شراء الجزاف هذا يكون مجهول عند البايع
1: في شروط، نعم،
0: بشروطه، نعم، وتكون الأرض مستوية. فإذا ضاق الأمر هو الحمد لله فيه من فقهاء اللي قالوا بعدم التحريم يشري الإنسان،
1: نعم،
0: لا يكون آثما إن شاء الله بناء على قولك هذا الذي ينسب إلى عطاء. لكن في حال السعة كلما احتاط الإنسان لنفسه فهو الخير إن شاء الله.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور نفاتي موسى، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم للأسف، يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها ولد خو رجلها ولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال الحم والموت. شو معنى الحم والموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت، القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خال تمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي والرب بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بيه بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم، نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
6: شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
0: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، مجيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة. ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيب لك فلوس، ولا نجيب لك بهم قنطار حديد، ولا نجيب لك بهم شمنت، ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل عنه. لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول له أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبوا لك من يبني لك نوفر عليك فلوس وجهد ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال باهي باهي وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم.
7: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
8: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إن عليها قضاء فوائد من الصلاة الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
9: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، فأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تو اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقوله أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع ثلاثة ظهرات ولا العصر مع أربعة ولا المغرب مع أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم
8: بارك الله فيك شيخنا.
10: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته؟ يعني
11: الشك هنا يعني الأصل الأصل براءة الذمة هذا هو الأصل فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق ربما حتى يكون علي دين بالعلم منه على الأقل بنذكر علي منه من هو اللي بيبني الدين لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال فهذا هو الأصل لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك لكن لا يلزمه شيء لأنه لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا لأن قداش ما نعرفش وبات وورته بتاعه ما عادش في حد ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص هذا اقول لهم يقدر تقدير لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرته حتى فلوس واسه يا شيخ حتى فلوس واسه
10: نعم
11: اكيد متسلف ممكن والله لا لا ما ابتعد عن هذا الامر ولا شيء عليك مطلقا يعني ان شاء الله تعالى.
12: الاخت ندى من طرابلس قصة طويلة الحقيقة قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا لا ينبغي لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا لكن الذي فهمته إن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله في أهل ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له لأبيه فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا لا والله يعطتها لنا الدولة هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاي تعارض مع مصلحة عامة طريق ولا كذا واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل يدفعوا له ما يظلموش يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا يأخذ ثمنه كامل مش ثمن الأرض بس ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له هذا إذا احتاج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت.
13: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على الموجة 90.9 FM

نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على الموجة 90.9 FM.

0: تأمين أن العرفة عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصار من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلاة.

0: الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويبدأ الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: بالفقه يشرح. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
2: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لها غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هكي بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة، وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
4: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي، لا نكاح لا نكاح إلا بولي. وحديث: لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة أو لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر: لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فإن لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، لن يكون أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بالذات الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها

يعني لأن من حق المرأة أن تتزوج بالذات الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر.

0: شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع، ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
1: وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
7: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحنا عاطفي الإذن، تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
6: نعم شيخنا.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
9: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
8: نعم.
9: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعينه في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
8: نعم.
9: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
8: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: 90.9 FM.
7: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط

0: إذا يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذن الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل ترويح عنهم مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما الطيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أنها الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا أه مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال لكن من قام بهذا هو عنده أهداف يوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين يعني هذا موجود أحيانا يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره يبدو يحطوا فيهم على الخروج أهو مقاهي خاصة بالنساء أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرجيلية في بلادنا ما نعرفش لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيلية زي هذه الراجل تماما فحتى هما ممكن تدرجوا بهم فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي القائمين على جانب الأمني والأمور هذه ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها وين تصب نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة من خلال معرفتها تمنع أو تجاز لكن إذا كان الواقع طيب لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان والمآلات طيبة ما عليه شيء لا بأس يعني يبدأ هذا من عموم المباح يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس ولا يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية
1: 90.9 FM
2: من بين سطور التاريخ تفوح رائحة الأيام الخالدة أيام صنعها الإيمان وسطرها المجد بأحرف من نور من قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميلاد الحضارة إلى انتصارات غيرت مجرى الزمان ففي كل حلقة نأخذكم في رحلة عبر شهر من شهور العام الهجري لنتأمل ونتعلم ونستلهم
3: أما عن أبرز ما حدث في هذا الشهر فسوف نبدأ من عام عظيم سمي بعام الفيل قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما وكان قصده هدم الكعبة المشرفة
2: عبق من التاريخ الهجري يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء عبر إذاعتكم المفضلة 90.9 FM يعده ويقدمه لكم مالك النجار

عرش رب العوالم، يتولى الخلائق بلطفه فنعم الوكيل. ترى في الأناسي كل صحيح وسالم، وقد ترى فيهم الكل العليل، وفيهم ذوات الفضل الكرائم وصويحبات المعروف والخلق الجميل. وفيهم ذوات الكيل ربات الشتائم، قد أخذن من الأدب الشيء القليل، وأصحاب بدع قد خدعوا البراعم، وقلة من أهل العلم والفكر الأصيل. ودعاة فسق قد اقتسموا المغانم، أفعالهم مهالك وأقوالهم تضليل. فأحمد ربي على أن نجانا من هذه الخلائق، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مجددا في محطة جديدة من محطات رحلتنا في برنامجكم عبق من التاريخ الهجري. فحين تطوي الأيام صفحاتها، نقف عند شهر لطالما دار حوله الحديث وتناقل الناس عنه الأقوال. إنه شهر صفر، ثاني شهور العام الهجري. ففي بداية حلقتنا لهذا اليوم، وقبل أن ننتقل إلى أحداثه العظيمة، سنعرف معا لماذا سمي بهذا الاسم، ولماذا دار عليه الحديث، وهل ذكر في السنة النبوية؟ الجواب أيها المستمع الكريم أن اسم صفر هو من الأسماء القديمة التي أطلقتها العرب في الجاهلية على هذا الشهر. وقد تعددت الأقوال في سبب التسمية، وأشهرها قول أهل اللغة والعلماء أن العرب كانوا يخرجون من ديارهم للغزو أو طلب المعاش، فتبقى البيوت صفرا من أهلها، أي خالية منهم. وقال آخرون أنهم كانوا يغيرون فيه على غيرهم، فيأخذون أموالهم، فتصبح بيوت من يغيرون عليه خالية من المتاع. وهذه الأقوال نقلها ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف، والنووي في شرح صحيح مسلم. وكلهم أجمعوا أن الاسم مأخوذ من خلو البيوت أو خلو الأيدي. أما عن ذكره في السنة النبوية، فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والمقصود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ما كان يعتقده أهل الجاهلية من التشاؤم بشهر صفر، وظنهم أنه شهر نحس أو شؤم. فجاء الإسلام ليؤكد أن الشهور كلها بيد الله، لا نحس فيها ولا شؤم، وإنما الخير والشر بتقديره عز وجل.

بعام الفيل قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة، خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة وبناء كنيسة في صنعاء ليصرف الناس عن بيت الله الحرام. وقد روى ابن كثير في البداية والنهاية أن أبرهة كتب إلى النجاشي يخبره أنه سيبني كنيسة لم يرى مثلها ليحج الناس إليها، فلما بلغه أن العرب لا تزال تحج الكعبة أقسم ليهدمنها، فسار بجيشه حتى وصل إلى مشارف مكة، وفي الطريق نهب أموال القبائل وأخذ ابن عبد المطلب بن هاشم سيد قريش. فلما جاءه عبد المطلب أعجب أبرهة به وأجلسه إلى جانبه وقال له: ما حاجتك؟ قال: أريد أن ترد علي إبلي التي أخذ. فقال أبرهة مستنكرا: كنت أعجبتني حين دخلت علي، أما إذ كلمتني زهدت فيك، أتيت تطلب إبلك وتترك بيت ربك الذي جئت لهدمه؟ فقال عبد المطلب قولته الشهيرة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. يقول ابن كثير: فأمر أبرهة برد الإبل ثم هيأ جيشه لدخول مكة، فلما وجهوا الفيل نحو الكعبة برك ولم يتحرك بفضل الله عز وجل، فإذا وجهوه لغيرها قام يسير، فعلموا أن الله منعه وأنها رسالة من الله عز وجل. ثم أرسل الله عليهم طيرا أبابيل تحمل حجارة من سجيل. قال تعالى في سورة الفيل:

0: وقد قال ابن كثير: فلم يفلت منهم أحد، وهلك أبرهة شر تهلكة. وكان ذلك الحدث تمهيدا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم بعده بخمسين يوما تقريبا. كانت تلك الحادثة إعلانا ربانيا أن للكعبة ربا يحميها، وأن الله إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. فكان صفر الحماية وبداية صفحة جديدة من نور النبوة. أما عن الحدث الثاني أيها الكرام، فهو غزوة خيبر، حيث سننتقل إلى عهد النور والبعثة بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. في شهر صفر من السنة السابعة للهجرة، قاد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من المؤمنين نحو خيبر، حيث تجمع اليهود الذين خانوا العهود وتآمروا على المسلمين، وآثار الفتن في المدينة. يروي ابن كثير في البداية والنهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم سار إليهم بعد صلح الحديبية.
1: وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا،
0: ومعه 1400 من الصحابة، حتى نزلوا قريبا من حصون خيبر. وكانت حصونهم منيعة وأبوابهم ضخمة، لكن الإيمان أقوى من الحديد. وحين استعصت الحصون على الفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يتساءلون من يكون. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا لي عليا. فجاء وهو أرمد، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه فبرأ، ثم أعطاه الراية وقال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. فسار علي رضي الله عنه حتى اقتلع باب الحصن بيده، وقاتل حتى فتح الله على يديه، ففتحت الحصون واحدا تلو الآخر، وغنم المسلمون الأموال، وانتصر الحق على الغدر. وكانت غزوة خيبر انتصارا عظيما للمسلمين، أنهت خطر اليهود في الجزيرة وثبتت الدولة الإسلامية. قال ابن كثير: وكانت خيبر من أعظم فتوحات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رزق الله المسلمين فيها خيرا كثيرا. ومن عهد النبوة سننتقل إلى زمن الفتوحات الكبرى، فتح بلاد السند في شهر صفر من السنة 94 للهجرة، حيث أرسل الخليفة الوليد بن عبد الملك القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفي ليقود جيشا من الشجعان نحو الشرق. فدخل بلاد السند ونشر فيها الإسلام بعدل ورحمة، فأسلمت قبائل كثيرة وتفتحت القلوب على نور الإيمان. وكان ذلك فتحا عظيما من فتوحات الأمة، حمل رسالة الإسلام إلى ما وراء النهر.
1: ملأ الوجود جمالا فاسأل.
0: وهكذا أيها الأحبة يمضي التاريخ شاهدا على سنة الله التي لا تتبدل، وعلى وعده الذي لا يخلف. فحادثة الفيل لم تكن قصة من الماضي، بل درسا خالدا في وجه كل طاغية يتوهم أنه قادر على هدم دين الله أو بيته الحرام. لقد جاء أبرهة يوما بجيش عظيم وفيل ضخم يريد أن يطفئ نور الله، فأرسل الله عليه طيرا أبابيل فجعلهم كعصف مأكول. واليوم نرى في الغرب من يسير على خطى أبرهة يرفع شعارات الحضارة وحقوق الإنسان، لكنه في الحقيقة يسعى لهدم القيم وتشويه الفطرة ومحاربة القرآن. ونقول لهم كما قال الله عز وجل في كتابه:

ونقض المواثيق، لكن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وفتح عليه خيبر رغم قلة العدد وشدة الحصار. واليوم تتكرر خيبر في غزة، حيث يقف الحق في وجه الباطل، ويواجه المؤمنون طغيان العالم وتخاذل المنافقين والمثبطين الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم، لكن وعد الله ماض، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وفي غزة كما في خيبر ستكسر الحصون، وسيرتفع نداء الحق مهما طال الظلم. أما عن فتح بلاد السند فهو صفحة مشرقة تذكرنا بأن هذا الدين لا يعرف الجمود ولا الانزواء، ففي كل زمان ومكان إذا حمل المسلم راية التوحيد بإخلاص فتح الله له الأرض وقلوب الناس. وما كان ذلك ليكون إلا لأن الإسلام يحمل في جوهره رسالة العدل والرحمة والهداية، وإنا لنوقن أن للإسلام رجعة قوية تعيد التوازن إلى العالم وتظهر الحق على الدين كله ولو كره المشركون. فيا من يسمعنا اليوم، لا تيأس من ضعف تراه، ولا تنخدع بقوة تراها، فإن الله إذا أراد قلب الموازين في لحظة. إلى هنا إخوتي الأعزاء تنتهي رحلتنا لهذا اليوم مع برنامجكم أعبق من التاريخ الهجري، إلى أن نلتقيكم بإذن الله عز وجل في محطة جديدة وفي شهر جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الأيام والحقب.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب، ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على أفصح ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. وقفنا أيها الكرام عند إعراب سورة التين. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ التين أيها الكرام الذي سميت به هذه السورة الكريمة اختلف أهل التأويل فيه، فقال بعض المفسرين: عني بالتين هنا التين الذي يؤكل، والزيتون الزيتون الذي يعصر، أي المعروف عندنا. وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وقال آخرون من المفسرين: التين هنا هو رمز لمسجد دمشق، والزيتون لبيت المقدس. واستأنسوا لهذا التأويل بأنه عطف عليه بعد ذلك طور سنين والبلد الأمين. قال الجاحظ في كتاب الحيوان: والتين والزيتون دمشق وفلسطين. قال الإمام الطبري رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: التين هنا هو التين الذي يؤكل، والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت. وقد قيل: أقسم الله تعالى في هذه السورة بالتين والزيتون لأنهما عجيبان من بين أصناف الأشجار المثمرة، والله تعالى أعلم. إعراب السورة. قوله تعالى: والتين. الواو حرف جر وقسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد ذكرنا من قبل أن الحروف أي حروف المعاني كلها مبنية وكلها لا محل لها من الإعراب، فحيثما وجدت حرفا وعرفت أنه حرف، سواء كان حرف عطف أو حرف جر أو حرف نصب أو حرف استفهام أو حرف جزم إلى آخر ذلك، فاعلم أنه مبني على الحركة الموجودة عليه، وكذلك لا محل له من الإعراب. وكنا قد تكلمنا أيها الكرام في أول سورة العصر عن حروف القسم، وهي الباء والواو والتاء، وذكرنا هناك أن الباء هي أصل حروف القسم، وإن كانت الواو أكثر منها استعمالا. والتين اسم مجرور بواو القسم، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا الجار والمجرور والتين متعلقان بفعل القسم المحذوف. وقد عرفنا من قبل كذلك أن فعل القسم يحذف وجوبا مع الواو والتاء من حروف القسم، ويحذف جوازا أي يجوز إظهاره مع الباء. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، فظهر الفعل هنا مع الباء. قوله بعد ذلك والزيتون، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وهذا القول أي أن الواو هنا حرف عطف هو أرجح من جعل هذه الواو وما بعدها في قوله وطور سنين، وفي قوله وهذا البلد الأمين واوا للقسم كالأولى، وإن كانت في المعنى كذلك تفيد القسم. قالوا في تعليل ذلك لأن تعدد القسم يلزم منه تعدد الجواب، وجواب القسم هنا واحد، وهو قوله تعالى الآتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالأولى إذن إعرابها مع ما بعدها حرف عطف، أي مع الواوات التي بعدها. والزيتون معطوف على التين مجرور مثله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قوله بعد ذلك وطور سينين. قال ابن عباس رضي الله عنهما طور أي جبل، وسينين أي حسن. وعن قتادة أنه قال سينين هو المبارك الحسن. فسينين هنا وصف للطور الذي هو الجبل، وليست سينين أو سينون بياء بعد السين جمعا لسنة كما قد يظنه البعض. فالطور في هذه الآية وهو الجبل أضيف إلى سينين وهي البقعة المباركة. قال ابن عطية رحمه الله وأما طور سينين فلم يختلف في أنه جبل بالشام، كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام ومنه نودي. قال تعالى في سورة مريم عليها السلام وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والواو في قوله وطور حرف عطف كما ذكرنا مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وطور معطوف على ما قبله مجرور مثله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وسينين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره هنا إما الفتحة الظاهرة على آخره نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وإما أن تكون علامة جره الياء نيابة عن الكسرة كما يعرب جمع المذكر السالم، فيكون رفعه بالواو سينون ونصبه وجره بالياء سينين. وإن جعلناه ممنوعا من الصرف مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة فالمانع له من الصرف العلمية والعجمة، كما لم ينصرف سيناء لأنه جعل اسما للبقعة أو الأرض فهو علم أعجمي. قوله تعالى بعد ذلك وهذا البلد الأمين، الواو كذلك كما ذكرنا على الراجح حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء في هذا حرف تنبيه مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أيضا، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر معطوف على المجرور قبله أي على طور. وقوله البلد، هذا البلد، البلد هنا بدل من اسم الإشارة الذي قبله، والبلد عفوا والبدل يتبع المبدل منه، فهو مجرور مثله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والبعض يعربه عطف بيان على اسم الإشارة، على خلاف في إعراب الاسم المعرف بأل بعد اسم الإشارة، هل يكون بدلا أو عطف بيان. وقوله الأمين نعت للبلد، هذا البلد الأمين، والنعت أو الصفة يتبع المنعوت كما عرفنا من قبل عند الحديث عن التوابع، ونسميه نعتا أو صفة لا بأس، كلاهما صواب. فالأمين هنا مجرور كالبلد، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قوله تعالى بعد ذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، اللام هذه حرف جواب للقسم، القسم الذي ذكرناه في البداية، والتين والزيتون، فاللام هنا هي داخلة على جواب القسم، فهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب كذلك، وقد تكلمنا عن قد من قبل عند الحديث عن علامات الفعل، وعرفنا أن قد من الحروف الخاصة بالدخول على الأفعال تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع، وهي إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد إما التحقيق كما هنا، وإما التقريب إذا كان الفعل لم يقع أو لم يحدث بعد، وإنما اقترب حدوثه، كقول مقيم الصلاة مثلا قد قامت الصلاة. أما إذا دخلت قد على الفعل المضارع فإنها تفيد التكثير أو التقليل على حسب السياق، فتقول مثلا قد ينجح الكسول فتكون هنا للتقليل، أو تقول قد ينجح المجد فتكون هنا للتكثير لأن المجد غالبا ينجح. قال الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، ولكنها أي قد تأتي مع المضارع كذلك للتحقيق، كما في قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، أي قد علم. وقوله بعد ذلك خلقنا، لقد خلقنا الإنسان، خلق فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير وهو نا الفاعلين، وقد عرفنا من قبل أن الفعل الماضي يبنى على الفتح في غالب أحواله، فعل وذهب وأكل وأكرم وأبصر إلى آخره، إلا إذا اتصل به ضمير الرفع كأنا هنا، وكما في التاء في قولك كتبت وقرأت فإنه يبنى على السكون، وكذلك إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم. وهذا الضمير هنا نا ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل رفع فاعل، والإنسان مفعول به منصوب بالفعل، أي بالفعل خلق، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وفي قوله في أحسن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأحسن اسم مجرور بفي علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ولهذا جر بالكسرة لا بالفتحة، إذ الصفات التي على وزن الفعل هي مما يمنع من الصرف. الأعلام أو الصفات، هذه كلها إذا جاءت على وزن الفعل كأحمد وأحسن كما هنا فإنها تمنع من الصرف فتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فالباء هنا حرف جر، وأحسن اسم مجرور بالباء، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل. ولكن الممنوع من الصرف كما هي القاعدة يصرف إذا أضيف أو دخلته أل. وهنا أضيفت أحسن إلى تقويم، ولهذا السبب جرت بالكسرة ولم تمنع من الصرف. فأحسن هنا مضاف، وتقويم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قوله تعالى بعد ذلك: ثم رددناه أسفل سافلين. ثم حرف عطف يفيد هنا الترتيب مع التراخي، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ورددناه، رددنا فعل ماض مبني على السكون، رد فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين كما في خلقنا. وهذه النا ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء هاء الغائب في رددناه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول لرددنا. فرددنا مما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، كباب أعطى وكسى وما شابه، وليست كظن وأخواتها التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. ثم رددناه أسفل. أسفل هنا مفعول به ثان لرددنا، فهو منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد أعربها بعض المعربين حالا، وأعربها آخرون صفة لظرف مكان محذوف، وقدروها: رددناه مكانا أسفل سافلين. والأولى أن تعرب مفعولا ثانيا لرددنا كما ذكر كثير من المحققين من أهل التفسير، ومن ذلك قوله تعالى: ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فيردونكم، الكاف هنا مفعول أول، وكفارا مفعول ثاني. قال الشاعر: فرد شعورهن السود بيضا، ورد شعورهن البيض سودا. فنصب برد هنا مفعولين، مفعول أول ومفعول ثان. قوله بعد ذلك: سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل مضاف، وسافلين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون في سافلين عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قوله بعد ذلك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مستثنى، وآمنوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وهذه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة جملة آمنوا صلة الموصول الذين لا محل لها من الإعراب. وعملوا الواو حرف عطف، وعملوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وهذه الواو كالتي قبلها فاعل كذلك. والصالحات مفعول به منصوب بالفعل عملوا، علامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. فالجمع المؤنث السالم يعرب بالنيابة في حال النصب فقط، أما في حال الرفع فيرفع على الأصل بالضمة، وفي حال الجر يجر بالكسرة أيضا على الأصل. فلهم الفاء حرف رابط مبني على الفتح، وجيء بالفاء هنا لأن الموصول يشبه الشرط. واللام في قوله فلهم حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهاء الغائب ضمير متصل، أو هم كلها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باللام. وشبه الجملة لهم كله في محل رفع خبر مقدم أو متعلق بمحذوف هو الخبر، وأجر مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أي أجر كائن لهم. وغير في قوله غير ممنون نعت لأجر، والنعت كما ذكرنا يتبع المنعوت، فهو مرفوع مثله علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وغير مضاف وممنون مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وقوله غير ممنون أي أجر غير مقطوع. فما يكذبك بعد بالدين. فما الفاء حرف استئناف مبني على الفتح، وأعربها البعض هنا فاء الفصيحة، أي تفصح عن شرط مقدر، وكأن التقدير إن علمت هذا أيها الإنسان فما يكذبك بعد بالدين. وما في قوله فما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويكذبك فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وفاعل يكذب ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وهذه الجملة جملة يكذبك في محل رفع خبر للمبتدأ ما. وبعد ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب على الظرفية، لأنه قطع عن الإضافة فبني على الضم، كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك. وبالدين الباء حرف جر مبني على الكسر، والدين اسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة الظاهرة. أليس الله بأحكم الحاكمين. الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وليس فعل ماض ناسخ من أخوات كان، مبني على الفتح، واسم الجلالة هو اسم ليس، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وبأحكم الباء هنا حرف جر زائد مبني على الكسر، وأحكم هو خبر ليس، فهو مجرور لفظا منصوب محلا، أي حقه النصب لأنه خبر ليس، ولكنه جر بسبب الباء الزائدة التي جيء بها لتأكيد الكلام. هذا معنى الزيادة هنا، يزاد حرف الجر الباء كثيرا بعد ليس وبعد ما وبعد كفى، كفى بالله أي كفى الله، وأيضا بعد ما كذلك تقول ما في الدار أو ما بعد ما تقول ما أنا بفاعل أي ما أنا فاعل، وهكذا في مواضع تزاد فيها هذه الباء، وتزاد من كذلك بعد هذه الأفعال. ولا تحدث الباء الزائدة هنا معنى من المعاني المعروفة للباء، ولا تحتاج إلى متعلق، وتقدير الكلام أليس الله أحكم الحاكمين. وأحكم أفعل تفضيل، وكما ذكرنا في أحسن منذ قليل الأصل فيه المنع من الصرف، لأنه صفة على وزن الفعل وصرف هنا لأنه مضاف، فكما ذكرنا جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف كما ذكر ابن مالك في الألفية. وأحكم مضاف، والحاكمين مضاف إليه مجرور، علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون فيه عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفي قوله أيها الكرام فما يكذبك بعد بالدين، بعد قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم التفات من الغيبة إلى الخطاب، والسر فيه كما قال بعض المفسرين تشديد الإنكار على الإنسان بمشافهته بالخطاب بعد أن جاء السياق قبل ذلك بالغيبة، فكأنه قيل له فأي شيء يضطرك إلى أن تكون كاذبا بعد هذه الدلائل التي ذكرت. كما ذكر البعض أنه يجوز أن يكون الخطاب في قوله فما يكذبك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون ما هنا موصولة بمعنى من، والمعنى فمن يكذبك أيها الرسول بعد ذلك بما جئت به. انتهى إعراب هذه السورة المباركة، حتى لقاء آخر مع سورة أخرى من قصار سور القرآن الكريم. أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لغة البيان ومنطق القرآن وفرادة فيها وسحر لساني، يا درة بين اللغات مصونة أبداً.

0: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
0: أبو طهر
1: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 ايام
0: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
1: 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة، فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة، أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كانش هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
4: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأنه شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحما. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب أو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
5: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم، يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني ما عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقولوا إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب اندفاع إلى البحر يجي طول يخش على طول غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم يقول لا هذا كان اللي معرفوش يعومه لاني سباح لاني ماهر لاني كذا يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلاف النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار الأطفال دون سن البلوغ. يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعهم البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة، ولكم في القصاص حياة. فالشريعة جاءت لحفظ النفس، وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته. فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر، ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عند

بحيث تساعد الناس. يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا منكم يخدم في شيء الا انه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس. يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر ودخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء. قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز. يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا أو إنسان راكب في سفينة أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد. لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح يوم تتلاطم فيه الأمواج أو يدخل إلى شاطئ بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص أنا رأيناها من شهر 6 الماضي يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة. لما نجي نقول لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا ونجي منقز وخاش للبحر هذا وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض. هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة. يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ؟ يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله. أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ
عباده، وأن يحفظ شبابنا، وأن يحفظ أولادنا.

0: بلادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة الضيف الدائم للبرنامج. في الاستوديو معنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية والإفتاء. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة، وحيا مستمعينا الكرام، كل خير.
1: أهلا وسهلا بكم شيخنا في هذه الحلقة الجديدة. في الحلقة الماضية شيخ تعرضنا احنا قاعدين طبعا حديثنا مستمر في مصارف الزكاة، وتكلمنا على الفقير وتكلمنا على ضوابط الفقر. ممكن شيخ ندخل مباشرة في موضوع استكمالا لموضوع الحلقة الماضية، وهو الفقير اللي يجي يطلب مثلا في مال الزكاة، هل يصدق بمجرد انه يقول انا فقير، ولا كيف، ولا يواجب ان التحري عليه، ولا كيف يتم العملية هذه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فشيخ أسامة استكمالا للموضوع السابق اللي هو في معرفة الفقير والمسكين في الحكم الشرعي باعتبار الشرعي، تكلمنا على النفقة والقدرة عن إما أن يكون عندهم ما يكفيه، عفوا عندهم مال ولكنه لا يكفيه هذا المال في قوته وقوت عياله، أو أنه لا مال له أصلا، أو لا يوجد ما ينفق عليه، أو لا صنعة له، أو أن عنده صنعة وهذه الصنعة يعني لا تكفي دخلها، لا يكفي في قوته وقوت عياله. السؤال الآن يعني زي ما قلت حضرتك، يعني هل كل من يدعي الفقر يصدق؟ الأصل هكذا في الأصل، هكذا قديما كما قال الشيخ خليل في المختصر، وصدق إلا لريبة، وصدق أي الفقير والمسكين، من دعا الفقر ودعا المسكنة أو دعا أنه مسكين فيصدق إلا لريبة، إذا شك فيه يعني. يقول الشراح يعني أن الإنسان إذا دعا الفقر والمسكنة فإنه في هذه الحالة يصدق إلا لريبة، بأن يكون ظاهر كل منهما عكس ما يدعي، فإنه لا يصدق. وإن ادعى أن له عيالا ويريد أن يأخذ لهم مالا ليقتاتوا به، فإن كان من أهل المنطقة ومن أهل هذه البلاد بحيث أنه واضح يظهر عليه، فإن في هذه الحالة يقدر على الكشف على حالة فيكشف عنه ويتأكد من حاله، وإلا صدق إن كان طارئا يعني كان غريب يعني، ولا صدق. وإن كان كما مر بالحيط قبيسة يعني، وإن كان معروفا بيسار كلف بيان ذهاب ماله، أنت معروف أنك من أهل المال ويمشي فلوسك ويمشي زي ما نقول إحنا، وزي ما قلنا وإن كان صاحب صناعة حرفة معينة ودع أن هذه الحرفة معاش تخدم ومعاش تجيب معاش فيها دخل يعني سوقها راجل زي ما يقولوا، حتى هو يعني يصدق. لكن هذه الأمر ليس على إطلاقه شيخ، أو على الأقل نقول في الزمن الحاضر يعني، لأن الأصل هو صحيح أن يصدق إنسان في دعواه الفقر، فليجي يقول أني ما عندي فلوس وأني مثلا لا أملك نفقت نفسي أو نفقت أهلي أو كذا، يعني يصدق ويعطي مال الزكاة. ولكن هو كما قال الشيخ خليل، وصدق إلا لريبة، هي الأصل الربا هي الاستثناء، لكن الواقع الحال الذي يشاهد بالتجربة في هذه السنين هو العكس، أن الربا هي اللي كاثر. بالعكس تجد الفقير ومتعفف، وتجد الفقير فعلي ما تتعفف يعني ولا يسأل، لكن تجد الناس زي ما يشوفوا عامة يشوفوا الآن يشوفوا في الطرقات أمام المساجد يعني عقب الصلاة ينوض واحد ويقول أنا وأنا ما عنديش ما عنديش إيجار وما عنديش كذا وإلى آخره، وبتلقاه في كل يعني في كل وقت يجي للمسجد أضايا، أو كل مسجد عنده له وقت معين يمشي يعني يسأل فيه الناس. شوف أنت الآن مع المطبات الآن في الطريق أصبحت محجوزة يعني يكاد يعني يتصارع عليها
1: السؤال معناها كثر
2: السؤال. نعم تشوف أنت تقامس المصحة يخشوا زوز بنات أو كذا والله عمره مريضة ومنه كذا ومحتاجة إلى علاج بتبي تحاليل، لما يجي لها بيت علي وين وانت بديهم التحيط ومش يخلص عليك يتملصوا منك ويهربوا. يعني في من يدعي أنه بعملية بكذا تقول بيت علي خلاص نرفعوا كل المصحة ونخلصوا عليك، يفلت منك يعني بأي كلام ويعطيك كلمة ما يجيكش. الناس قديما يعني يسأل ما يسأل المحتاج في العادة في العموم، لكن زي ما قلت لك أنت الآن النصب والعمليات الاحتيال يعني كثيرة، وحتى الآن لما نشوفه في مأموريات الضبط القضائي مثلا لما يجيبوا مركز الشرطة في مكافحة التسول، يعني تصور المتسول في يوم واحد يطلع في 1000 دينار وفي دينار في اليوم يعني أكثر حتى من التاجر بعض الأحيان. يعني على اللي بين شوفوا في النشرات متاع مراكز الشرطة يعني أو الجهات الأمنية هذه يلاحظوا فيها يعني، فتلقى هو نفسه حالته أحسن حتى اللي بيتصدق عليه. يعني لماذا زي ما قلنا يا شيخ؟ لقلة المروءة وضعف الإيمان عند الناس، فلا يبالي الإنسان من أي مال أتاه أم من حلال أم من حرام، يعني يعني سواء ترتب على ذلك يعني ذهاب كرامته أو بقائه عند الأمرسية، المهم المال وكيف مات فمرحبا به كما يقال.
1: وإحنا يا شيخ تكلمنا فيما سبق على مسألة سؤال الناس لغير
2: نعم
1: حاجة.
2: نعم يوم القيامة تخدوش وليس في وجهي، يأتي يوم القيامة وليس في وجهي مزعة لحم. يعني وحضينا حوالي ممكن نص حلقة في التحذير من هذا الأمر يعني. يعني وحتى أن في بعض ذكرنا حتى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يكفي قوت يوم قوت يومه. يعني لا يحل له أن يسأل يعني، يعني أن كان هذا من باب يعني ليس على إطلاقه كما يقال يعني. فهو حتى الإنسان لما يسأل، وتكلمنا حتى في الحلقة السابقة قلنا قاعد مازال السؤال أقل من مال الحرام يعني يعني أولى يقام بمال الحرام، مازال السؤال المحتاج فعلا قلنا هو أولى به من مد يده إلى الحرام سواء كان بالسرقة أو بالربا أو بغيره. يعني سؤال الناس قاعد أفضل، لكن المستحق فعلا يا شيخ المستحق فعلا قلنا يعني. وقلت لك يعني حتى من باب الأمثلة على هذا شيخ، يعني الإنسان تجده المستحق، كل حين امرأة لا مال لها ولا عائلة لها وعندها أطفال لابد من يعني إعالتهم، حتى بتسأل يعني قداش بتستحقي في اليوم أنت؟ 50 جنيه تاخذها لما توصل 50-60 دينار تكتفي. لكن أنت تجدهم الآن يا شيخ من في المطبات قلت تطلع الساعة 8 الصبح تلقاها واقفة، تروح الساعة 2 الظهر تلقاها واقفة، تطلع العشية تلقاها واقفة. يعني تكسب شيخ، ما هوش فقر. تكسب ما هوش فقر، وبالتالي مجرد الادعاء. وحتى بالتجارب يكون الناس اللي في صندوق الزكاة وغيرها في السنوات السابقة يعني شوفوا من الاحتيال من الأشياء التي يعني الحقيقة يعني حتى الإنسان ما يتصورهاش.
1: سبحان الله.
2: نعم يعني ما يتصورهاش
1: طرق يعني يحتالوا بها على صناديق الزكاة بشيء.
2: نعم لعلنا نتطرق لهذه المسألة يعني في هذه الحلقة لبعض الأمثلة التي بالمعاينة كما يقال بالمشاهدة يعني لوحظ المشاهدة. فالمسألة زي ما قلت لك الآن يعني تجد تصديق الفقر لمدعيه في بعض المناطق المحصورة، ممكن مناطق الصغيرة يعني مع أهلها يعني معروفين، فمن ادعى فيهم الفقر يبان واضح ومصدق يعني لأن أهل منطقة صغيرة يعرفوه. لكن المدن الكبيرة يعني هو عادة لا يسأل صاحب، ما يسألش في المدينة، هو نفس المحل اللي هي فيها
1: كده
2: يمشي محل أخرى غريب معاه يستلف، وزي ما قلت لك يجي في جامعة ولا يجي في مصحة ولا يجي في يدور على المحلات التجارية يدور كذا. حتى أصحاب المحلات التجارية يقول كذا كل يوم يدور علينا، كل ثلاثة أيام عنده زي التوك أب عنده يعني يوم معين لابد ما يمر عليهم السؤال ونفس الدعوة يعني. فإذا صدقوا هؤلاء يا شيخ وأعطوا المال لم يبقى الفقير حقيقة لن يتحصل على مال الزكاة ولن يصل إليه مال الزكاة. فهذه مسألة الادعاء الفقر يعني لا تأخذ على حاله لكثرة الربا، كثرة الربا الآن يعني وبالتالي لابد الأصح أن يتثبت من ثبوت الفقر أو المسكنة. وكما مر بنا في حديث قبيسة بن مخارق إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، يعني حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله يعني من الجوائح المعروفة هذه لتذهب المال، غرق مركة سفينة بفيها بضاعته يعني مثلا، إصابة حريق لمخازن التجارة متاعه أو لتجارته كذا وإلى آخره، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشنا أو سدادا من عيش كما في الحديث. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه، يعني ثلاثة وهذه فيها التحري شيخ حيث وصلنا حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه يقول لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو كما في الحديث سدادا من عيش. سدادا من عيش قال فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتها والعياذ بالله. يعني نعم. فإن كان الأصل بعض الفقهاء يقولون أن هذا خاص في من كان معروفا في منطقته أو في جهته أنه من أصحاب الأموال ثم أصابته يعني الفاقة والفقر، لكن هذا أيضا الله أعلم يتطلب الآن حتى بعض أهل العلم يعني يقولون بثبوت بوجوب التثبت. وحتى كلام الشيخ خالد في المختصر إلا لريبة، قلت لك الريبة هي الآن الأصل، أصبحت العكس، الريبة الآن هي الأصل لكثرة التسول
3: وكثرة الاحتيال أيضا.
2: نعم طبعا لكثرة التسول وهو يدخل فيه الاحتيال. يعني مشاهد قلت لك يعني لقد نتعرض الله في هذه الحلقة، يعني الإنسان يخاطر بحياته عند مرض وعند كيس وعند كذا، يعني يستجدي به الناس ولا يبالي هل يؤدي هذا إلى إتلاف عضوه أو حتى ربما زاق روحه.
3: كيف شيخ يعني لو نطرق لها شوية، يعني كيف واحد يخاطر بحياته بشيء يتسول؟ يعني
2: أقول لك على سبيل المثال رجل يأتي في مسجد وهذه بالمشاهدة في مسجد ويقول لأني يا جماعة مريض ونروح عندي بعض ويكشف عن بطنه في المسجد معايا وتجد انتفاخ غريب في البطن، يعني يكشف على اللحم، يعني مش تقول مدرج بحاجة زي ما يقول مدير حاجة، لا يكشف على الجلد يعني فتجد انتفاخ غريب جدا
3: متعاها
2: حقيقية بطنه كورة طالعة من كرسة متاعها، خلي نعبر للناس يعني بشيء. فلما جوه صندوق الزكاة أذكر هذه حتى المسجد معروف، فجاء في صندوق الزكاة قال له خلاص تعالى نرفع عينوك ونعالجوك ولك تبي عملية تبي كذا، هذه مسألة حوالي 6 سنوات أو 7 سنوات
3: كويس.
2: قال لهم باهي خلاص، قال له البس الحذاء بتاعك ونستنوك برا ما عادش لقوه بشيء لقوه اختفي. يعني انت بالعكس المريض يعني من لما تحس بك تعال من عينك ولا من يعني من ديرك بتشد فيه بدك ورجليك
3: مزبوط،
2: فمشي واخذ وجهه زي ما نقول احنا معاش يعني فاشياء هذا قدير بهذا البعض. يعني المنظر يعني حقيقه سامحوني في الكلمه يعني مش اقول لك يعني مخيف، شكل البطن مخيف يعني يعني كوره طالعه هيك تقول في لحظه ممكن تنفجر في لحظه ممكن تصير كذا، ومع ذلك مشي يعني. فبعض الناس نعم يتكسب بهذه المسائل ولا يبالي، أو الله أعلم ما عرفش التفكير الإنسان يعني. فالريبة هي الآن زي ما قلت لك الريبة الآن يعني، وقد نعرض أمثلة أخرى، والغاية من عرض هذه الأمثلة شيخ أصحاب الأموال أصحاب الزكاة يعني أن لا يتعاملوا بالعاطفة، ما يتعاملوش يتحروا، وزي ما تكلمنا في حلقة سابقة يعني شوف أولى هو الأولى الزكاة بقربتك يعني حقيقة يعني حتى القاعدة الأقرب نوى بالمعروف كويس يعني. وإن كنا تكلمنا في الحلقة السابقة هل يعطيها مباشرة لخوف الرياء أو يعطيها عن طريق أحد الناس أو كذا، يعني فهي صلة وقربة كما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما لا يعني لا يحكم العاطفة أو مجرد الدعوة أو مجرد الدعوة. يعني كثير من الحالات لما يقول والله في حالة وكذا يقول اتأكدت منها، يقول لا والله هو قال هيك وكذا. هذا الزمن يا شيخ يعني زي ما كثير من الحالات الاحتيال تجعلك لابد من التثبت، وحتى يعني لابد من التثبت في في في, في ثبوت الفقر من عدمه. فعلى كل حال شيخ، والجانب آخر عنا نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تحل صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. يعني ذهب جماعة من أهل العلم إلى الأخذ بهذا الحديث فقالوا لا تحل الصدقة لذي مرة سوي،
3: اللي هو قوي الشخص اللي هو قادر على الكسب.
2: نعم قوي قادر على الكسب،
3: ما يجوزش إعطائه من الزكاة حتى لو كان فقيرا،
2: حتى لو كان فقيرا، لأن جعلوا الغنى القوة على التكسب مساوي للغنى فجعلوا كالغني. وهذا قول جمهور العلماء الإمام الشافعي والإمام أحمد يعني في رواية، وعن بعض السادة المالكية وأبي ثور وأبي عبيد، وذكر ابن المنذر وابن القصام من المالكية أيضا مدرسة العراق، وأنه ابن القصام قال أنه قول عبد الله بن عمر يعني راوي الحديث، وهذا هو الراجح الآن في وقتنا هذا بالذات. للسادة المالكية طبعا حملوا هذا معنى هذا الحديث عن النهي عن التسول، وجوزوا أخذ الزكاة لمن له قدرة على التكسب ولا يعمل تكاسلا ما دام فقيرا، وهذا حقيقة غير مسلم. يعني الإنسان يجي ويرقد وانت تعطيه مال الزكاة. يعني لعل القديم أن المشايخ علماؤنا من المالكية الله أعلم يرون هذا لا يكون من عادة الناس إلا النزر اليسير جدا، وهذا ربما يعني لا يؤثر حتى في مال الزكاة إذا أردنا أن نحمل هذا المحمل يعني. لكن كيف يعني المصلى يقول لا تحل صدقة لغني ولا ذي مرة سوي، ومع ذلك يقول والله إذا كان هو رضى بنفسه بالذل أعطيه. يعني فالعلى الأحوط هو القول الآخر، الأخذ بالقول الآخر أن الغني عفوا القوي الذي له قدر على التكسب هو اللي يعطى. إن العلماء جعلوه في مرحلة الغنى. وهنا ينبغي أن يلاحظ سؤالك شيخ أسامة، أن لما نقول ليس أن لا نعطى إلا الذي ليس له قوة وصحة على الكسب، لا يعطى اللي عنده قوي وعنده قدرة على التكسب، لا نقول إنه لا يعطى مطلقا، فهي لا يعطى نفقة ما يكفيه مدة معينة ويوجه الكسب. يعني تعالى يا فلان أنت قاعد راقد في الحوش وبصحتك وبكذا وبتقدر وفي يتقن حتى الحرفة، لكن متكاسل. يقول الحرفة تطلع ذهب زي ما يقول الناس، لكنه متكاسل يجي يقول لا ما فيش خدمة لا ما فيش كذا إلى آخره. يعني يوجه يعني يعطى له من مال الزكاة بقدر ما يبحث عن العمل. يعني ما نقولش من أول يوم لما فيش زكاة وقعد يعني من غير قوت يومك، يعني قوت أهلك ولا قوت نفسك، يعني لا نعطوه لكن يوجه، يعني يوجه. فالقوي الصحيح يعطى من الزكاة إذا بحث عن عمل، وزي ما قلت لك يعني في الدولة أو بقطاع الخاص بأجرة شهرية أو يومية أو من، وبالتالي إذا قال والله بحثته فعلا هو عنده نية في البحث عن عمل ولم يجد، إما لكساد سوق أو قطعة العمالة أو الأجرة، حتى الأجرة اللي مثلا يحصل فيها زي ما احنا نقوله مستلقى جل النهار لا تكفيه، فيعطى من هذا المال، يعطى من هذا المال الزكاة لأنه فقير مع قوته وصحة بدنه. هذه نحاول نوصل الفكرة. احنا الإنسان هناك من الناس فعلا صحيح وقوي ويقول لك يا سيدي أعطيني أي خدمة نخدمها، أعطيني أي خدمة نخدمها، لكن ما يحصلش،
3: لكن هو جاد في البحث عن
2: جاد في البحث عن ما تحصل، يعطى من الزكاة حتى يتحصل. والمتكاسل قلت لك حتى هم قلوا يا فلانا بنعطوك شهر شهرين، لكن راهو بتدور خدمة واسعى لنفسك، يعني لأنك أنت في مرتبة الغني بقوتك وقدرتك على التكسب. فيه نوع آخر من الناس شيخ هو صحيح وقوي لكن ليست له قدرة على التكسب لقدراته الدهنية زي ما نقول احنا، يعني ما عندهاش قدرة على التعامل مع الناس، ما عندهاش قدرة على التعامل مع الناس بحيث انه يعني يشغلوه يوم اثنين ثلاثة اربعة بعدين صاحب محل يقول له ما عشان تجيني خلاص، لان استيعابة
3: قدراتها بسيطة
2: محدودة جدا فما يحصلش من خدمة زي ما يقولوا احنا. فبالتالي هذا لا بأس بأن يعطى من الزكاة، لان هذا يعني حد جهده مسكين لا يستطيع اكثر من هذا، او ربما يشغلوه حتى بثمن زهيد يعني بيشغل يروح لكن وما عندهش دقيقة خدمة، لكن مش قادرين يقول اروح وما يعطوش المرتب اللي يستحقه في نفس الوقت،
3: يعطوا فيه في
2: حاجة بسيطة او نوع من تطيب الخاطر خلاص بالضبط. هذه مسائل يعني زي ما قلتنا في الحلقة السابقة ان رجل كلامنا هنا يعني هو على العموم، ولكن لكل نازلة لها حكم شرعي ولها يعني يستقصى فيها على احوال معينة يترتب على عليها يعني جواز اعطاء الزكاة من عدمها. وكذلك نعرج مرة اخرى للتأكيد على ان استثمار مال الزكاة في الفقير نفسه، استثمار مال الزكاة في الفقير نفسه زي ما قلنا يعني بدل ما يعطى كل شهر يعني قيمة مالية، هو عنده قدرة على التكسب وعنده قدرة يعني على التصرف وحسن التصرف وحن يقول يجيب القرش، هذا يفتح له مشروع افضل. لأن بالتجربة شيخ زي ما قلت بالتجربة هو فقير وحصلش في عمل أو العمل حصل فيه زهيد، هذا كل عام تعطي عامين وثلاثة وأربعة كل عام بيجيك بتعطيه
3: نفس القصة.
2: فلما تعطيه تفتح له مشروع يعني على حتى ولو خارج بنده لو أعطيت حتى أكثر من قوت العام يعني كما يفتي بعض العلم يعطيه ما يغنيه هكذا يعني أجاز بعض العلم هذه المسألة، فيعطى يفتح المشروع ونقول حتى لو كان بداية بسيط 20,000 25,000 30,000 كذا وينطلق منه.
3: هذا أعف لنفسه أصول لمال الزكاة أيضا.
2: بالضبط هذه المسألة يعني لا نبقى في درجة الجمود دائما، وعن هذه الكلام نتكلم عن أهل العلم القديم يعني كان صاحب صنعة يعطى يشترى له آلتي
3: آلة
2: صنعتي يعني ويحفز عليها يعني هذه المسألة. وإذا أردت نتكلم عن الاحتيال يعني زي ما قلت لك الحلقة هذه بالذات،
3: هذا شيخ موضوع مهم جدا مسألة الاحتيال، احنا ممكن حتى بحكم خبرتك في سنوات ماضية في المجال هذا لعل الناس معونك حتى أكثر من حالة، لكن خلينا ناخده فاصل بس قصير ثم نواصل حديثنا باش ناخده راحتنا في مسألة الحالات الواقعية هذه. أستاذينكم شيخنا وأستاذينكم أيها السادة المستمعون في الخروج إلى فاصل قصير ثم نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أيها السادة المستمعون بعد هذا الفاصل. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، حياكم الله شيخ محمد.
2: أنا سلام عليك شيخ سام.
1: شيخ، قبل الفاصل كنا بنتكلم على أساس على بعض الحالات الواقعية اللي تحدث من بعض الناس اللي يسألون مال الزكاة لكن هم في الحقيقة عندهم حيل يحتلون بها حتى ينالوا مال الزكاة، هم مش من مستحقي الزكاة. لو تحدثنا عن بعض الحالات هذه أو الحيل هذه.
2: والله يقولوا عندنا مثل يقول الخالق يغلب العساس.
1: يغلب العساس فعلا.
2: وبالتالي يشترط في مخرج صاحب الزكاة أن يجتهد وليس يطلب منه التوفيق. توفيق الله سبحانه وتعالى. لكن يشترط فيه أن يجتهد قدر الإمكان في أن يتحرى عن الحالات حتى تصل يده زكاته إلى الفقير فعلا أو مستحق الفقير أصناف الثمانية يعني. نعم. لكن عادة الفقر هو هو الطاغي يعني في جهة الصرف، فهذا الغاية يعني. فإذا اجتهدت أنت وتحريت ودرت جهدك وبالضبط الشرعية زي ما نقوله ثم تبين أنه ليس من أهل الزكاة فلا شيء عليك وزكاتك صحيحة. وعلى حديث من الوالد عليه وسلم تصدق قال صدق النبي صدق فوقعت
1: الليلة على غني
2: على سارق وعلى زانية، فالغني لعله يعني يتعظ والسارق لعله يتوب والزانية لعله يتوب وكذا كما ورد في حديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان ما قلنا الإنسان يبدأ بمجرد الدعوة أو مجرد العاطفة. على سبيل المثال قبل أن نقول في المسألة هذه يعني يقول حتى أصحاب الزكاة يقول لك يا شيخ في ناس بدو يعرفوا حتى حول الزكاة متعيشوني فيه. يعني أصبحت كأن يعني عادة ولازم ما يعطي يعني دون أن تثبت من حالها تغير متغيرش وضعه. أن الناس الحمد لله الآن يعني وإن كنا نعترف بوجود الفقر يعني تشوف التعيينات وتشوف مرتبات وتشوف كذا يعني في اللي حصل في تعيين وفي جيل فرجات وفي اللي يعني تغير الحال مش حال دائم رهو. صحيح. واللي يتثبت من حاله فهذا هو حقه الشرعي وليس يعني يتجمل به عليها ويمن عليه به يعني. نعم. وحقه الشرعي ويأخذ هو يعني مرفوع رأس كما يقال يعني، ولأنهما لله سبحانه وتعالى ورزقه الله به وكتبه الله له يعني.
1: حق.
2: نعم. أما الاحتيال يا شيخ على سبيل المثال لو طبعا التمثيل زي ما قلت لك مع عملية العاهات هذه وكذا بحيث انك انت لما تشد فيه تقول له تعالى بنعطيك هني ولا تعالى بنعالجك ولا كذا يعني يهرب منك. وتكلمنا على هذه يقول لك والله يعني مثلا مستحق دي تموين، تكلمش على الزكاة وانت بتعطي صدقة الآن معاي وانا ندعي الفقر بتعطي صدقة والله مستحق دي تموين ونبي كذا، قول تعالى ندخلك الدكان مش تبي يهرب منك. يعني الاحتيال على سبيل المثال يمشي لصندوق الزكاة ما يجيش هو بسيارته وسيارته فارهة شيخ. سيارته كويسة يعني سيارته زي ما قلت الآن سوى 40,000.
1: أيوة.
2: فيمشي يدرسها قبل مكتب صندوق الزكاة بثلاثة أربع شوارع
1: بعيد.
2: درسها بعيد وجي على رجليه يعني هذه مكتشفة في حالات وليس حالة يعني. فيجيك طبعا انت ويجيك حتى بشكل رث وكذا والى اخره يعني, يعني فتظن فيه الفقر. فلما تشك في طبعه وتشك في كذا وتبعت يعني حد من الموظفين وراه كذا فيمشي يقول سيارة او مساعدة عند سيارة ما شاء الله يعني. طبعا نعم يقول لك اشياء لما يمشي مثلا مش بيحب مش الباحث زي ما كان صندوق الزكاة
1: بيبعث الزيارة الميدانية هذه,
2: الزيارة الميدانية هذه معي فيخفوا أساسيات البيت يخفوها من الحوش, من ناحية الثلاجة, من ناحية الغاز, ويحط بريموس معي ويحول بسطات ويحط بسطات
1: معنا الشيخ يعني. ممكن سؤال حتى يخطر على بال المستمع, هذه كيف يعرف الباحث أن هذا من الحيلة, كيف عرف أنه هو أخفاهم مش
2: فعلا الزيارة المفاجئة.
1: ايوه
2: بديله زي المفاجاه بعدها باسبوع وكذا يعني تقل
1: تلقى كل شيء موجود.
2: نعم
1: سبحان الله.
2: هي طبعا هي وزمك بالتجربه هي مسيره الانسان يعني, لان الاصل اني المفروض نخش للبيت. اعطيك مثال اخر شيخ, يعني انت لو صندوق الزكاه يطلبوا مثلا نزل حد يعني يطلبوا في كشف حساب يعني تلقى عنده يزود حسابات حساب هذا ينزل فيه المرتب بتاعه وينزل فيه التضامن وينزل فيه المرتبات ينزل فيه مرتبات وكذا, وفتح حساب آخر كل شهر يحط فيه 10 جنيه ولا كذا وإلى آخره, لما يطلب منك كشف حساب يجيب كشف حساب الثاني معي. على سبيل المثال أيضا جيك المرأة مطلقة مطلقة ممكن يطلق من زوج وكذا ويشهد الجن هي مطلقة كويس, أو حتى يعني حكم حكم محكمة أنها طلقت طلق بائن وكذا وإلى آخره, وطبعا الفترة بيصل لها مثلا مش ينزل لها مرتب التضامن تبي شهور تبي كذا, والزوج ما ينفقش ومفيش يعني من يعني قوة قوة يعني قوة تفرض عليه مثلا النفقة وكذا أو النفقة بسيطة جدا وكذا, فتعطيها أنت من مال الزكاة وترجع إلى زوجها ترجع لزوجها يعني إذا كان هو طلاق باين ندير عقد جديد من جديد, وكان هي نال عدة يعني
1: رجعية ترجع بكلمة
2: وخلاص وما تجيش تبلغ صندوق الزكاة هوني رجعت ولا كذا وإلى آخره يعني. فيستمر إلى أن يمشي الباحث في الباحثة في بعد 6 شهور مثلا يجي يقول يسأل الجيران يقول والله من هذه معها زوجها ومعها كذا ورجعوا متزوجين وكذا وإلى آخره. فأحكي لك يعني الأشياء كثير من المسائل يعني يلاحظ عليها. أعطيك مثلا مسألة أخرى يجي لصندوق الزكاة ويقول لهم أنا مأجر وحالتي تعبانة وقاعد عايش في خراب وكذا, هو أجر حوش مش أجر حوش تعبان حتى شهرين وثلاث شهور يدفع فيه مثلا 400 ولا 500 ويجي الباحث ويجي له موعد ويجي يشوف الحوش متهالك وكذا, وبعدين اسمع يسيب الحوش وأصلا حتى ما يكونش فيها أصلا وراء نوع من النصب يعني إن شاء الله يتوالى الكلام نقول فيه هذا يستفيدوا منه النصابين ويبدو
1: حيا. لكن هو شيخته وهذا ممكن حتى يسبب أن أصحاب الأموال مرات يعزفوا عن إعطاء أي فقير يسأل يعني بالطريقة هذه, لأن في بعض رؤوس الأموال مثلا الناس التجار وكذا ما عندهاش وقت للتحري ولا الزيارات الميدانية هذه ولا شني دي توا يقول لك أنا تواو كتر معناها الاحتيال وأنا اللي بيجيب يطلب مني من يعني حتى مجرد زيارتي لي هذه ما تثبتش ان فعلا هو فقير يعني.
2: لا هو عاده المتعارف عليه ان اصحاب الاموال يعني ما هوش فاضي في العاده
1: بيتحرى
2: أيوه. فيعطي لمن هو يعني يثق فيه عند يعني اما جهه يعني جهه يعني مسؤوله في الدوله يعني فعلا يعني مكتب زكاه مثلا عند لجنه استشاريه شرعيه وتتحرى ويعني تعطي المال لمستحقيه وتبرأ الذمة, أو وأش ما يقول الناس في ناس يعني متكفلة بهذا الأمر يعني متكفلة بهذا الأمر يعني تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى يتحرى في هذا المسألة. وزي ما قلت لك هو له الإنسان يعني قرابتك أولى بك في الأصل يعني أنت عندك كم عندك عائلة 3-4-5 عائلات 6 عائلات 7 عائلات دير فيهم زي معلومات عامة عليهم وتتصل مثلا بدأ الافتاء 14-13 عندي حالة مرتبة كذا يعني عدة أفراد الأسرة كذا بيتها يعني له كذا بيتها حوالي يساوي كذا عنده أرض ما عنده كذا نعطي ولا ما أعطيش شيء هذا عندي مريض عنده مرض كذا وعنده مرتب لك عنده دواء يخطيه مثلا بقيمة معينة وكذا، هذا عندي واحد بيتزوج، هذا بيكمل حوش، هذا بكذا، يعني موجود راهو موجود يعني. وإلا يعطي للناس جهات الاختصاص التي يثق فيها، معلش الكلمة هذه التي يثق فيها، وتبرأ ذمته مع الله سبحانه وتعالى. وزي ما عرجنا في في الحلقة السابقة قلنا شيخ أن راه، ونعيد ونكرر لأن هذا لابد من تكرر، الجهات الخيرية المؤسسات الخيرية لابد أن يكون عندها مستشار شرعي
1: يعني
2: متخصص، مفتي مفتي يفتي يعني، بحيث أنكم أنتم بتأخذوا الزكوات من الناس يعني تبوا يعني، هذا أمر مندوب عليكم وليس واجب عليكم، مش اختصاصكم معي، وتولوا ولا تعطوا الزكاة أو يعني لا
1: تعطوها لغير
2: من يستحقها، فأنتم يعني ارتكبتم الإثم بدل ما بديروا المستحب والمندوب.
1: صحيح،
2: لكن يمكن لابد يكون عندك مستشار شرعي أو تتصلوا بدار الإفتاء، يعني زي ما قلنا نفس الضوابط هي حتى يعم الخير يعني يوصل المال الزكاة إلى مستحقيه شيخ، وهذه الغاية طبعا. يعني لما نضرب في الأمثلة زي هذه ليس أن كل الناس هكذا حاشا وكلا، كثير من الناس يعني، لكن نضرب في الأمثلة أن الإنسان يبغى يتحرى، بس هذا المقصود به.
1: صحيح،
2: أنت مش مطلوب منك زي ما قلت لك، مطلوب منك الاجتهاد،
1: مش مطلوب منك تصيب الواقع حقيقة.
2: بالضبط، هذا مش مطلوب منك أنت، لا لا لا لا، أنت مطلوب منك تجتهد بس، تحرى بس، لأن الربا يقول كثير طاغية أصبحت
1: يعني تقريبا. لو مجرد تحريت وطلع هو مثلا نصاب أو محتال خلاص أنت يعني برئت ذمتك،
2: برئت ذمتك يعني، هدرت عليك يعني ما ليس مطالب بهذا الأمر يعني، الله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا بايد.
2: تعقيب أخير فقط، تجد هؤلاء الناس يعني يأخذون المال من أكثر من جهة، من معاتي متال يأخذ من صندوق الزكاة ويمشي شركة البيان يأخذ منها، شركة مدارك نايفة يأخذ منها، مؤسسات خيرية يأخذ منها، جمعية خيرية وكذا. فهذه كانت في مدة قبل 6 سنوات كان في محاولة لعمل منظومة صندوق الزكاة يعني تكون مترابطة مع الجهات الخيرية والجهات الداعمة هذه في الفعل الخير في العمل الخيري، بحيث تكون منظومة موحدة. هذا محتاج حدا
1: من اللي ياخذ في الجهه هذه ما ياخذ
2: في الجهه هذه، طبعا بالضبط يعني، لان قلت لك يعني ملاحظه ومكتشفه يعني، لو في صندوق الزكاه لما يتواصل مع بعض المؤسسات الخيريه يقول الاسم موجود عندهم متكرر، فياخذ من هنا وياخذ من هذا وياخذ من هذا، ياخذ من 4-5 جهات، وفيه اللي مش محصل يعني، والفقير نفسه اللي مش محصل عليه ما يكفيه يعني، يعني حتى اعاده النظر حتى في القيمه المعطاة الأصل يعني، حتى القيمة المعطاة من الزكاة يعني ينبغي كل عام تتغير بارتفاع أحوال السوق.
1: صح،
2: من الإيجارات، من الغذاء، من الدواء، يعني بتكون تمواكبها مسائل زي هذه، ما هيش رهي قيمة ثابتة، إذا ارتفعت الأسعار بترتفع قيمة بترتفع المعيشة،
1: مع وجود التضخم هذا والاضطراب في سعر العملة.
2: بالضبط، فحتى هذه زي ما قلت من جهات الناس اللي ما يخافوش الله سبحانه وتعالى، تلقى أكثر من جهة ماشي ويحلف بغرض الايمان انه ما ياخذ من خزبك من اي جهه. فالانسان يتحرى زي ما قلت، مش الخوف ولا كذا، لكن هو باب شنو؟ باب الحث على التحري اكثر الاقل يعني، الله اعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا على هذه الامثله الواقعيه. طيب شيخ، في مساله اخرى يعني، صاحب المعصيه يعني هل يعطى من مال الزكاه؟ في احيانا يسالوا ناس يقول لك انا نمشي لحوش فعلا فقير، لكن رب البيت هذا يتعاطى مثلا، هو فعلا فقير لكن يتعاطى، فأنت لما المال اللي بتعطيه له جزء منه حيمشي في المواد المخدرة هذه، فهل يعطى صاحب المعصية من أمثال هادو اللي يأخذوا في الحشيشة أو يشربوا في الخمر مثلا، هل يعطى مال الزكاة ولا لا يعطى؟
2: الأصل ألا يعطى للعاصي إذا كان يصرف المال في معصية، وهذا مربوط بأمر آخر، لا يصلي في العادة، عادة لا يصلي، لا يعطى من الزكاة. العلماء قالوا يعني صاحب المعصية لا يعطى له إن كان يظن أنه يصرفها في في في وجوه في معصية في معصية الله سبحانه وتعالى، فلا تعطى إليه. وها عندك سواء في هذا أو كذلك اللي فيه سفه في التصرف في المال، اللي عنده سفه في التصرف في المال يعني، حتى مش صاحب معصية هو، لكن أنت جاه فقير تجيب له 1000 جنيه ينفق على عيال، يمشي يرفعهم ملاهي، ولا يمشي مثلا نقول إحنا يمشي يجيب بهم زردة، ولا يجيب بهم استراحة يوم زردة،
1: يبردقها كلها الألف يغير الضروريات
2: غير ضرورياتها. مثل هذا الله أعلم إذا كانت الزوجة عندها حكمة في التصرف في المال
1: تعطى
2: تعطى بحيث لا يصل إليه، أو ينظر احتياجاته ويوفر له احتياجاته
1: معينية
2: نعم لأنه في سفة، إذا كان فيش ولي مثلا من وصية عليه أو كذا لأنه ما تقدرش توصي عليه ما تقدرش تثبت عليه أنت مثلا
1: السفة هذا
2: قضية ومحكمة وقضاء و... صح. يعني قلت له بيش بك شيء تشهرت به أنت هك يعني هذا. فهذا إذا كانت الزوجة عندها حكمة في التصرف يعطى للزوجة تنفق بما يرضي الله سبحانه وتعالى بالمتعارف عليه، أو إذا كان عنده زي ما قلت لك يعني حد أخوه كبير أو كذا وصي يعطى له المال حتم يعني بالضبط ويصرف عليه، أو تشترى له الحاجات العينية اللي يستحق لها.
1: نعم
2: يعني
1: نعم. طيب شيخ، هذه تو بالنسبة للسفيه، تو صاحب المعصية هذا اللي يقولنا عليه مثلا اللي يتعاطى ولا اللي يشرب الخمر وما يصليش، هو الأصل لا يعطى، لكن أحيانا هو تبدأ معه أسرة، معه زوجة ومعه أبناء ويشكو أصلا من حاله، فهل نفس الشيء هو يعطى للزوجة مثلا ولا يأخذ له أشياء عينية مثلا؟ ولا
2: هو الحكم يكاد يكون قريب من بعضه في لحد ما، لأنه من الإنصاف يعني شيخ أسامة بعض الناس يعني تجده مثلا يدخن، حتى الدخان عنده معصية، دخان في الحكم الشرع معصية الآن، لكن فيه اللي مبتلى بهذه المصيبة زي ما يقولوا بالدخان لكن صادق يصلي ورجل عليه على خير، يعني لو يعني هذه آفته هذه فقط ورجل عليه خير وفيه مصداقية ورجل ما شاء الله ربما تجد حتى مرض في صفات أكثر حتى من تظن أنه يعني ملتزم وكذا، فهذا فيه مصداقية. إذا كان يعني لما تقول له يا فلان هذا المال تشرب دخان وعندك في ثقة يعطى مال الزكاة.
1: نعم.
2: وحتى العلماء قالوا حتى إذا كان يعني من هو يثق أنه لا يصرف في وجوه المعصية فيعطى، حتى وكان يرتكب في المعاصي زي ما نقول إحنا، ولكن يعني لا يصرف المال الزكاة في وجوه المعصية وإنما يصرفه على أهله ويوثق فيه فلا بأس بذلك، يعني يعطى يعني من, من, من, من مال الزكاة يعني. فلكن كذلك ربما ينظر لمقصود آخر شيخ، هو يعطى لزوجته صاحب المعصية مخدرات ولا حشيش ولا كذا، لأن تعرف بعض المخدرات يبيع حتى في
1: حاجيات المنزل
2: يبيع فيها يعني، فكيف تعطيه مال في يد؟ هذا مستحيل.
1: صح.
2: هذا يصرف عليه، يصرف عليه عياله كل احتياجاتهم وقوتهم،
1: يجيب لهم حاجة عينية مباشرة
2: إذا كان قدرة الزوجة عندها قدرة الزوجة على تصرف المال بحيث ما يخدش منها بالقوة بالخوف وكذا، يعطى للزوجة لأن هي أدرى بحال باحتياجاتها واحتياجات البيت، زي ما تعرف حضرتك يعني فيه ذكور وفيه إناث وكل جنس له احتياجاته الخاصة الشخصية وكذا، فمثل هذه المسائل يعطى للزوجة إن كانت تحسن التصرف في المال ولا يستطيع زوجها مرتكب المعاصي المخدرات أو الخمر أو كذا أن يصل إلى هذا المال. فإن كان يعني يصعب الحال في هذا المسألة، يقول الله يا رب يخده مني بالسيف وبيضربني ولا كذا، يقول لا خلاص أنتوا شو مستحقين بالضبط، يعني يوفر لهم هذه الاحتياجات وتتواصل معها من باب التوجيه وليس من باب الإلزام، تتواصل معها زي ما قلت لك امرأة بحيث أن هي تعرف هي خصوصية بالنساء وكذا، مش كل شيء يقدر يصرح به الإنسان في احتياجاتها يعني.
1: صحيح.
2: معي تتصرف مع واحد من أهل الخير هو وزوجته يوفروا هذه الاحتياجات لها مثل هؤلاء، لأن لا نترك يهلك الأبناء
1: يضيعون
2: لأجل هذا العاصي الأب العاصي يعني، حتى ولو يعني في نهاية الأمر أنت مضطر لهذا الأمر اضطرار، يعني زي ما نقول لقائل أن يقول والله هذا بيأكل مال الزكاة راهو يجيبوه، لكن يعني هنا لا حيلة لي، ليس هو المقصود، يعني عندي 10 أنفار في البيت 7 أنفار في البيت مثلا، هو 1 من 7 وليس المقصود لذاته، ولا يمكن أن اسمه أن نتحوط في عدم وصول هذا الأكل إليه يعني،
1: ضرورة معناها
2: ضرورة يعسر يعني يعسر أو يتعذر أنني في عسر يعني أنني بنقول لا والله أكلوا بروحكم أنتم، إذا كان في إمكانية فبها ونعمت. إذا كان في إمكانية الزوج عندها قدرة نقول لها دبر راسك أنت وين تاكل هذا مال المخصص لنحنيه وللزكاة وكذا وأنت محقق شغط فيه عندها قدرة خير وخير لعل يكون زاجر لي. يعني إذا كانت ترتب عليه مفسدة أكبر انضرب أو هجر أو مثلا
1: لكن مش هذا الأصل من هالي المشو به
2: فهو يعني يحسب كأن نوع من الأجزة لرعايته ما فيها منها من يعني تعرض بعض أهل العلم مثل هذه المسألة فلأيتام وعليهم شخص يقوم عليهم خادم يقوم عليهم وكذا لا يصلي ولا كذا فقال يحسب له كأنه مقابل أجرة يعني لرعاية تليهم كبات معهم وكذا وإلى آخره فلعل في كل أحوال شيخ في حال يعني الآن أن يخاف الضررين الآن هل نترك هؤلاء الأبناء والزوجة للضياع البنات أم إذا كلم معهم هذا الرجل بقدر لا يمثل جزء كبير يعني من مال الزكاة فخف الضررين والله أعلم يعني هو هذا المسألة يدخل في هذا الجانب يعني فنترك هؤلاء العيال يضيعون لأجل فرد واحد والله أعلم هكذا اللي يقول العلماء يعني
1: طيب شيخ مش عارف
2: هو بل إن مسألة سمحني في الكلمة هذه بل حتى هو في نفسه طبعا لم نريد أن نتوسع في هذا الأمر قالوا إلا يعني قالوا إن كان إذا كان يظن أن يصرف في وجوه معصية الله فلا يعطى إلا إذا خيف عليه الهلاك وعلى عياله حتى عليه هو الهلاك مرات يعني
1: حتى هو يخشى عليه
2: الهلاك نعم يخشى عليه الهلاك مثلا هو المال اللي حصل فيه يعني في المعصية ومستعد يموت فبعض أهل العلم يعني أجاز بقدر الضروري الأكل يعني
1: قدر ما يحفظ عليه عيشه
2: عيش والله أعلم يعني بعض أهل العلم يقول هذه المسألة يعني لكن راهو من توجيه المستمعين الكرام ما يخدوش هذا باب لا ولا الشيوخ قالوا حتى كان بتاع معاصي أنه نتوسع في هذه المسألة لا هذا لابد أن يزجر ويعرف لماذا لأن هذه مال الزكاة مال الله يعطى للأكثر تقى وصلاح إذا كان الآن عندي واحد يعني مرتكب معاصي وإنسان ملتزم قولا واحد الملتزم هو أولى بالزكاة قولا واحد الملتزم بدينه المتعفف الملتزم بدينه المحافظة يعني على عدم ارتكاب حرمات الله سبحانه وتعالى وكذا هو الأولى بالزكاة من غيره من غيره من المعاصي يعني أمر آخر هل المعاصي يعطى من الزكاة فيما حتى ما تتصل النقطة هذه يعني إذا تاب اسمه
1: يعطى من
2: يعطى على طول بل يشجع
1: تشجيعا يعني له على التوبة
2: يعني يعطى على طول يعني ويحفز على هذا الجانب يعني هذه مسألة ما يخص في أصحاب المعاصي بالدرجة الأولى يعني الله أعلم هذا الذي في الذهن الآن نسيت الشيء
1: بارك الله فيكم شيخنا طيب شيخ قعد لنا أقل من 9 دقائق وعندنا يعني أكثر موضوع مثلا مسألة الفقير الآن في بعض المسائل يعني يسأل عليها الناس يقول لك هو فقير لكن أنا بنعطيه مثلا لغرض العلاج يعالج مثلا أو بنعطيه لأنه هو بيتزوج مثلا أو بنعطيه لأنه هو يبني البني فهل المصارف هذه العلاج والبناء ومصاريف الزواج هل هذه يعطى فيها الفقير من مال الزكاة
2: على الشيخ أسامة في مسألة عفتتني يعني احنا متكلمين على الشروط من شروط الفقير والمسكين أن يكون مسلما الآن اللي يحدث في نتكلم على أقل الواقع البلاد اللي احنا عايشين فيها الآن هناك بعض الأجانب من دول عربية ودول إسلامية كويس وفيه اللي فيه صفة الفقر فيه بسبب النزوح بسبب حروب بسبب كذا إلى آخره فيروا المسألة هذه لابد أن نتأكد أنه مسلما وأنه من أهل السنة يعني من أهل السنة والجماعة لابد من التأكد من هاي لأن تعرف أنت الآن في الدول المجاورة في حتى يهود وفي حتى يعني مسيحيين وفي سيدي دروس موجودين دروس يعني من في بلاد الشام زي ما يقولوا عندنا بلاد الشام موجودين هنا وفي عندك الرافضة أيضا حتى هم يعني هؤلاء الرافضة 12 وما في حكم وكذا يعني تعرف الرافضة درجات إلى درجة أن من يؤلح الصحابي الجليل علي بن طالب رضي الله عنه هذا يطلع حتى في الكفر يعني في اعتقادات 12 يعني باطلة وحتى يعني فتاوى صدر فيها وهؤلاء يستعملون في التقية شيخ
1: أيوة.
2: فينبغي التحري له مثلا هذه يعني ما تمرش علينا يعني مجرد أن يكون مثلا نازح أو كذا أو هارب من الحرب نعطيهم من الزكاة تعطيهم الصدقات تعطيهم من الدولة بتتكفل به لكن كمال الزكاة لابد أن يتحرى في هذه المسألة.
1: أيوة.
2: وهذه حتى صدفته من دار الإفتاء والله أعلم من دو
1: وجوب, يعني وجوب التحري على
2: نعم من أن يكون من أهل السنة والجماعة يعني
1: أيوة.
2: يعني في عموم المسلمين هذه فات علينا في نتكلم على الإسلام فعلى الاستدراك في هذه الحلقة يعني
1: لا.
2: طيب الفقير هو عادة قديما كان الفقير الفقير ملا حتى لما عرفوه العلماء والفقير المسكين قالوا ما لم يكن قوت يومه أو عامه يوم يعني عادة نعرج هكذا بعجالة
1: لا.
2: ثم سترد الحلقة القادمة إن شاء الله, الله يعني الموضوع لا. فقال زي ما قلت قديما الشيخ أسامة إن كان هم الإنسان بطنه الجوع فقط يعني ثوب واحد وعايش به وعشة وعايش بها زي ما يقولوا احنا
1: ايه.
2: وفي حتى زي ما لما كانوا أهل الصفة في مسجد مسلم يعني كان ايه. ينامون في المسجد يعني حتى مكان ما فيش لكن كان الهم هو القوت الأكل طبعا وهذه طبيعة الحياة وكما تعلم أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان لا أن يعني ينث الله الأرض ومن عليها ومتطلبات الحياة تتغير وحتى في مجتمعنا الليبي الآن يعني كانوا قبل في عشة أسرة تطورت الحياة في ليبيا وأصبح في بيت فيها 4 ديار وخمسة ديار وكل دار فيها أسرة
1: إيه صحيح في مرحلة ما
2: في مرحلة دي مراحل تطور الحياة هذه كويس الآن ما جي الآن بقولهم لا والله أنتم 5 أخوت ولا 3 أخوت ابن حوش واحد ويسكنوا كل واحد في دار وكذا وإلى آخره حتى اختلاط بين المحارم وكذا وإلى آخره والعورات وكذا يعني ما يتأتاش هذا الأمر
1: صح.
2: فلكل زمن له طبيعة وله ضروريات ضروريات الحياة اللي كانت لكل زمن في زمن سابق كانت كماليات أصبحت الآن ضروريات ملحة
1: صحيح.
2: فلما نقولش رأوا الفقير لا والله الفقراء العفو الفقهاء عرفوا الفقير بأن من له قوت من لم يكن قوت يومه من القوت يعني تكلم عادة الطعام يومها أو كفاية عام وكذا لا الآن ضروريات كل ما لا تستقيم الحياة إلا به فهو ضروري
1: أيوة.
2: هو واجب المسكن الدواء الملبس يعني المركب يعني زي ما حتى لما حد العلماء يعني من مالك تقريبا أو يقول إذا كان له فضل عن عن دابة أو المركب والمنزل والخادم يخي
1: حتى
2: الخادم فيعطى من الزكاة إذا كان له ما يزيد بضوابط معينة طبعا فالمركب حتى هو الآن أصبح في بعض الأغلب الأماكن في ليبيا لابد من السيارة
1: إيه صحيح
2: ما يقدرش أنت تتحرك يعني وبالتالي ولا عندك أنت دولة موفرة يعني ركوبة
1: مواصلات في كل مكان
2: كل مكان وكذا فأصبح المركب ضروري جدا لكن نتكلم عن المركب الذي يوفي بالغرض يعني زي ما نتكلم فهذه الأشياء الدواء الآن حتى نفس الشيء الدواء يعني الآن ما هوش الدواء قديما يعني الدواء
1: أعشاب
2: يعني الزيت وأعشاب وكذا لا يكلف شيء حتى يعطى أجرة يعطى فأجرة متاع أجرة إكرامية زي ما نقوله
1: صح.
2: ما يتشارطش عليها في العادة والله أعلم يعني الآن العلاج الشيخ الخشة الصيدلية ب 100-150 دينار
1: صحيح
2: البردة عادية زي ما يقول احنا مثلا مثلا مثال فما بالكم بالأمراض الأخرى اللي في عندها أمراض مزمنة في السكر ياخذ في دواء ب 100-150 عند الضغط ياخذ دواء ب 200 ولا 150 وأنواع أنواع الدواء يعني تختلف للمرض الواحد فيه اللي عنده كلى يعني سمي ما شئت من الأمراض يقول لا والله يدبر راسك انت ما فيش ما لم يأتي في الشرع الكلام على الدواء من حيث الزكاة قطع يبين الزكاة ان الفقير هو بين قوته الماكلة وبس هذا ما يستقيمش الامر شيخ او اللباس يقول لا والله ما دام عندنا سورية واحدة خلاص تكفي ولا سوريتين تكفي يعني المقام ما يقتضيش الامر يعني ضروريات اصبح ضروريات الحياة الان من هو الان يعني نبدأ من انفسنا من اللي يرضى كل يوم في نفس السورية ويجي فيها
1: صح.
2: في عهد الصحابة في عهد كذا كان يغسلها ويستنى في بيته ما يطلعش من بيته كما كما فعل أحد ولاة العمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني كان قال لما أهل الكوفة لما اعترضوا عليه قالوا لا يخرج إلينا قال ذاك اليوم ثوب واحد أغسله فانتظره حتى يجف
1: سبحان الله
2: لكن هذا الأمر الآن
1: عايشين بالطريقة هذه عادي
2: يعني زهد يعني وكذا صح. لكن ما يعني ليس مطلوبا أن نلزم الناس بالزهد، وإذا لا تكفيك سورية واحدة لو بس أنت
1: أيوة
2: يعني ولا سوريتين خلاص ما تخدش فيهم، الآن معرض للهلاك ومعرض للتشوه ومعرض للكذا يعني. فمسائل الحياة وضروريات الحياة تغيرت شيخ أسامة.
1: صحيح.
2: عندك الآن المدارس بين المدارس زي ما تكلمنا هذه
1: مع بداية العام الدراسي هذه كمية مصاريف،
2: كمية مصاريف عند خمسة صغار أو ستة، وعند خمسة وستة يعني كل واحد ينشق من 120-130 دينار 150
1: لبسة المدرسة والشنطة والأتا،
2: تكلمنا عن لبسة المدرسة تكلمنا عن الأدوات يعني.
1: صحيح.
2: الشنطة بروحها 50 دينار
1: صح،
2: إذا شيء بكراسات وإقلام وكذا وضروريات أصبح يعني يعني من الصعب تقييدها
1: صح.
2: وإنما هذيك ترجع لكل إنسان والعرف يعني زي ما يقولوا إحنا، والحال أنت لا بتطلبها بحاجة الغالية معاي الفخمة، ولا بتعطي حاجة رديئة يخدها اليوم تنام تتشرك شنطة حتى يرى

0: في 100% من البيوت لا تستطيع تشيل غير مكيف في الصيف. لا تستطيع.
1: حتى المكيف أصبح من الضرورية.
0: أنت الآن تشوف الناس يرودوا برا في يعني لما يهرب الضي، لما كان فترة يهرب الضي وكذا.
1: صح.
0: بس قاعد الناس راكدة برا. أنت شوف الناس الآن يعني نتكلم بواقعية، مش نعيشوا الواقع وننزل الفتاوى كما هو الواقع الحالي عايشين فيه. في الصيف لما كان يهرب الضي بالفترات كذا، الشط كله بتكشف تحط سيارتك الليل.
1: صح.
0: بخلطة الدنيا سي وتريس وكذا وإلى آخره. صعوبة الحياة أخذ الظروف المناخية تغيرت.
1: صح.
0: والتحمل تغير. ما تقولش لا والله ما تلبيش مكيف أنت فيه، ما يعني ما تقوليش ما تخليش 10 مكيفات، ما تخليش مكيف كبير بكر كذا، لكن تلطيف الجو يعني مش تستقيم به. حي عندك مريض وعندك طالب يقرأ وعندك صغار صغيرين ما يتحملوش العرق ما يتحملوش كذا، هذه كلها أصبحت ضروريات حياة الآن شيخ.
1: صح.
0: لكن بقدر هذا السؤال بقدر الذي يسد الحاجة ويؤدي الغرض. هذا هذا الضبط اللي نكون يعني نحطوه في مثل هذه المسائل، ولعل في
1: إن شاء الله الحلقة القادمة نزيد ونتوسع فيها المسائل هذه، حتى مسألة البني.
0: نعم.
1: ومسألة يعني حاجيات الزواج وتكاليف الزواج ونحو. نعم. ذلك بإذن الله تعالى نزيد ونتوسع فيها إن شاء الله. أشكركم شيخنا شكرا جزيلا على ما تفضلتم به، كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM و 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات نستكمل، نبدأ بالأسئلة الواردة. قال: كم يساوي النصاب للعام الحالي 1448 هجرية؟ هو حسبة النصاب بهذه الطريقة غير صحيح. لما تقول في سنة 48 قداش، هذا سؤال غير صحيح، لأن اليوم النصاب أكثر منه، يعني ما شفتاش والله قداش، لكن بالتأكيد هو أكثر من ولا مستين أو من 3 أيام فاتوا أو 4 أيام، أكثر منه ب 10,000 ولا 20,000 وربما حتى 30,000.

0: ماذا نتيجة ارتفاع الأسعار الدولار المفاجئ؟ الدولار يرقى، الذهب يرقى، يزيد النصاب. الدولار يرخص، الذهب يرخص، ينقص النصاب. عندنا اتصال. أخت أم عادل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عندي فتوى يا شيخ. زوجي نتناقش انا وياه على الموضوع، قال لي لو انت تربي معاي ممكن تحرمي عليا. وبالفعل انا تربي معاي.
0: وليه انت خليتي فلوسك وخليتي روحك؟ بقى المهم قداش لي على الكلام هذا؟
1: الكلام هذا لي تقريبا اسبوع.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. ان شاء الله غير ما صار شيء بعده.
1: لا لا
0: بقى الحمد لله بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: ان شاء الله يا
0: شيخ. باي تمام. اللي يقول لي زوجته ان فعلت كذا فانت محرمه علي. للاسف انقطع. لو كان تسمع فينا الاخت ام عادل يا ريت تعيد الاتصال او ان اخت ام هارون. السلام عليكم اخت ام هارون. السلام عليكم. لا أدري لعل الاتصال انقطع. السيد حمدي.
2: أيوة شيخ مرحبتين بكم، ربي يعاونكم إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك
2: شيخ. عندي سؤال مكتوب منكم من 23
0: فقرات. هاي
2: بالضبط. أنا عندي أشخاص تعمل معهم يجيب لهم فضاعة.
0: با
2: والفضاعة هذه ناخذ حق توصيل فضاعة.
0: با
2: تمام. لكن الضاعة شريفها بفلوسي هم شيخ.
0: با
2: هلو.
0: ايه نسمع فيك.
2: احيانا من كنت ما ناخذ الضاعة اصحاب الضاعة الجملة يعطوني بسعر اقل من اللي كنت ناخذ به.
0: طيب انت مندوب توصيل يعني؟
2: مندوب توصيل بالضبط.
0: مندوب توصيل انت تخلص على الزبون وتمشي تاخذ من حق السلعة وحق التوصيل هيك ولا؟
2: ايوه بالضبط. لا
0: الفلوس مني. ايه انت مثلا البضاعة بمية دينار تخلص عليه مية دينار وتمشي غادي تقول انا بمية وعشرين، مية حق البضاعة اللي خلصها عليك وعشرين حق التوصيل.
2: بالضبط. فانتو حاليا اصحاب البضاعة الجملة يعطوا فيها بسعر اقل. يعني كنت لخصها زي ما تقول بمية تقول لي بسعر تسعين.
0: ايه
2: هل الفرق هذا يعني نقدر نثبته يعني نبيع له بمية والعشرة مية ذيك مثلا يعني؟
0: انت مجرد يعني توصيل ولا انت مجرد توصيل؟ يعني العقد الحقيقي بين الزبون وبين الشركة اللي انت بترفع منها البضاعة ولا؟
2: بالضبط.
0: با
2: ايه لكن يعني الميزة بفلوسي. فهمت الشيء؟
0: ايه فهمتك يعني فهمتك. ايه وهذه فيها مشكلة كبيرة با.
2: ايه فهذا اتفاقك حاليا.
0: انت تسأل لو خفضوا لك هل تقدر تحمل؟ يعني هي انت تاخذ فيها 120 لما تعاملت مع الشركة هلبة 100 السلعة و20 التوصيل. لما تعاملت مع الشركة هلبة قالوا لك احنا نعطوك ب 90، انت تقول بدل بنحسب التوصيل ب 20 نحسبه ب 30. حتى هو انقطع. أخت أم هارون.
3: أيوة السلام عليكم شيخنا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: خير إن شاء الله يا شيخ. قبل شهر فات
0: إيه
3: صرت حادث. لما جاء المرور قال هو أنا غلطة لكن أنا مش بحفظ طريقي أنا عرفت. وهو الراجل قال سماح وبر وما نبه شيء سيارة مضر. قال يخدوا لي رافعة روحوا لي بالسيارة وخلاص. خذينا لها رافعة معايا شيخ.
0: معاك
3: اخذينا للرافعة وصل السيارة لمكانها. وانا قال لي اخوي اعتذري منها واطلبي منها سمحت. صمت بعت له مسج اتصفت قال خلاص تمام الامور تمام. توا بعد فترة قال بابا ضايقت فيا ونبيكم ما تعطوني حق التصليح. شو انصحني يا شيخ؟
0: بقى تسمع الاجابة. ها
3: بقى شيخ سؤال ثاني
0: بقى
3: معليش بنعطل عليك شوية. أنا الإيجار حوش مستأجر تبهي
0: باه
3: وقامت تمينا الإيجار وجدت شبحت على عينها المكان وعجبها ولما الأمور تمام وحطتني الشهر مطبق.
0: يعني أنت أنت أنت صاحبة البيت؟
3: أنا صاحبة البيت
0: ايه. تمام باه
3: استلمت منها المبلغ جيت سكنت فيها في الليل وامورها تمام بعثت لي في الليل مسج قالت لي راه لقيت اقل من الايجار ومدى بيا ما تصرفيش في الفلوس رديهم لي ولا انا كان لقيت الحوش ما عجبنيش بنولي لنفس الحوش بتاعك انت
0: هذا تو الان بعد ما اعطيتك المبلغ
3: خلاص وجيت رقدت فيه الحوش اعطتني المبلغ وجيت رقدت فيه
0: يعني انتم متفقين على قداش شهر
3: هي قالت لي انا مبدئيا الشهر هو نقعد فيه كان ما زال مطولة في فترة العلاج بنزيد ان انا بنقعد وانا راعيتها في المبلغ منها رمز بسيط
0: طيب بعدين قلت واحد ثاني قلت لك نبي ننتقل
3: قالت لي نبي ننتقل نمشي نشوفها قبل كان عجبني ننتقل كان ما عجبنيش بنقعد فهو لكن انت ما تتصرفيش في الفلوس
0: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
3: الله يفتحلك يا مستعيد
0: ماشي ماشي السلام عليكم الأخت أم آب
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: أنا يا شيخ كلمتك المكالمة الأولى عن الزوج اللي قال لي ممكن تخدم علي لو بتساعد
0: إيه أم عادل يعني
4: إيه
0: بالنسبة للي يقول لي زوجته إن فعلتي كذا فأنت حارب علي ولا محرم علي ولا مثل هذا من الأقوال وفعلت الزوجة ذلك هذا يقع طلاق واحدة بائنة شو معنى واحدة بائنة؟ بائنة بينونة صغرى يعني توا ما يقدرش يرجعك إلا بفاتحة جديدة عقد قران جديد
4: ما هي الشيخة دي عطيها مطلقني فيما سبق
0: قداش واحدة؟
4: مرتين
0: لا هكي خلاص والله ما عاش تقدري ترجعي لأبوكل إلا بعد أن تنكحي زوجة مغيره نكاح رغبة يعني مش باش يحللك لزوجك ويدخل بيك فعلا ثم يطلقك أو يموت عنك وتطلعي من العدة ترجعي لزوجك غير هيك إذا كانت هذه الثالثة فهذه طلقة بائنة بينونة كبرى وانت ليه صرفتي ما دام هو حلف لك
4: لا هو مش حلف لي أنا كنت مصرف معاه فيما سبق بعدين هو انكر قال لي لا أنت ما تصرفي معاي ما تصرفيش أنت قلت له لا أنا كنت مصرف قال لي لو أنت ونفت ولو تطاقي أنت صرفتي فعلا أنت محرمة عليا
0: يعني هو يحلف على حاجة فاتت ولا على جديد
4: على حاجة فاتت
0: يعني قال كان أنت صرفتي قبل أنت محرم عليا هكي
4: أيوة
0: وأنت صارفة
4: أنا صارفة
0: أيوة نفس القصة هذه أصعب من لولا يا أخي لولا وممكن في كلام فيها لكن هذه حلف حانت واقع 100% حانت الله غالب الله غالب طو هذه ثلاثة متفرقات معاش الليلة الآن إذا كان أنت قاعدة معاه تطلعي من البيت مباشرة ولا تشوف كيف بتديري في العدة بيأجر لك ولا بتقعدي في الحوش ولا تدبري كيف والله غالب هذا إن شاء الله غالب ما عندكش صغار معاه بس
4: لا عندي دكتور شيخ
0: والله لا حول ولا قوة إلا بالله هو طو هذا مستعجل هلبة وطلق لكن هذا الله غالب هذا حكم الباري عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هذه انت الثالثة والأولاد متفرقات ولا كل واحدة بروحها ايه
4: كل واحدة بروحها بيناتهم حتى سنوات
0: والله للأسف يختي هيك على كلامك هذا طالق بائن بينونة كبرى معاش تحلي لا باللي قلت لك عليه انت وين تسكني في وين تسكني انت فما مدينة
4: ترابلس
0: خلاص ما لا أحسن حل جي انت وبوك ولا أخوك ولا كذا وهو يجي مع يجيب روحه وديروا موعد في الدار وتسألوا المشايخ يسألوا باش ياخذوا جميع المعلومات بالك في معلومة أنت ما قلتيهاش كان نقول الحكاية زي ما قلت أنت مية الآن زي ما قلتي 100% يقولوا لك الله غالب هذه بائن بينونة كبرى وكان نقول في حل من الحلول يقولوا لك عليه لكن من اللي أنت توا قلتيه رأوا هذه بينونة كبرى لا تحلين له إلا بعد زوج حول ولا قوة إلا بالله سيد يونس السلام عليكم لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخت أم هارون سألت سؤالين، قالت يعني وقع منها حادث والمرور قال هي التي أخطأت وصاحب السيارة تنازل، قالوا ماني مسامحكم غر أرفعوا لي السيارة بالساحبة، وقاموا بذلك ونقلوا السيارة بالساحبة إلى بيته أو إلى الورشة الله أعلم. وقالت تكلمت معه مرة أخرى فقال لي قد سمحتك فيما وقع من الحادث وفي الخطأ وما نبيش منك فلوس التصليح. ثم بعد فترة اتصل بهم وقال أنا الآن متضايق، يعني محتاج إلى المال وأريد لكم أن تسددوا عني ثمن التصليح، فهل نسدد عنه أم لا؟ لا يجوز لكم أن تسددوا عنه، لا يجوز لكم أن تسددوا عنه. أحيانا التبرع ينفع وأحيانا لا، هنا من التبرع الذي لا ينفع، لأن لما بنتبرعوا له معناه بنوقعوا في محرم وهو الرجوع في الهبة، والرجوع في الهبة أمر محرم لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، لما تصدق بحصان لأحد الفقراء ووجد الفقير يبيعه بعد ذلك فأراد أن يشتريه فخاف أن يكون فيه رجوع في الهبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نشري ولا لا، فقال له لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، لأن هذا رجوع في الهبة. ورد أيضا أن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وهذه صفة منكرة تستنفرها العرب وتكرهها، فشبه من يعود في هبته بالكلب حاشا المستمعين الذي يأكل الطعام مسرعا ثم بعد أن يكمل الطعام يذهب إلى جنب يقيء ما في جوفه ثم يأكله مرة أخرى، يعني هذه صفة مستقبحة جدا جدا. فالرجوع في الهبة محرم، هو وهب حقه مثلا مبلغ التصليح 5000 دينار أو 3000 دينار، عندما قال سامحتك ولا أريد منك شيئا قد وهب لك 3000 أو 5000، فلا يجوز له بعد ذلك أن يرجع فيها، فهذا ما تعطيش، حتى لو طلب ما تعطيش، لو لم يسامح لكان من حقه، لكنه ما دام قد سامح فلا يجوز له بعد ذلك أن يأخذ، ولا يجوز لكم أنتم أن تعطوه. قالت أيضا أجرت بيتا لساكنة تريد العلاج واستلمت المبلغ وسكنت فيه يوما، ثم قالت لها وجدت بيتا آخر أرخص منه فلا تتصرفي في المبلغ حتى آتيك، سأذهب إلى البيت الآخر فإن ارتحت فيه فسوف آتي لأخذ المبلغ، وإن لم أرتح فيه فسأرجع إلى بيتك، فهل أرد لها المبلغ أو ماذا؟ لا تردي لها شيئا، هنا التبرع يجوز، هذه إجارة تسمى الوجيبة شهر وتم الإيجاب والقبول واستلام المبلغ، الآن هذه لازمة للطرفين، فالحق فيها لمن أراد التمسك بها. هي قلت لك من صيب وانت قلت لها لا معاش دخلني، الحق فيها لمن أراد التمسك اللي هو انت، فقولي لها والشهر قاعد عندك البيت، تبي تجيبي حد تاني أجره، تبي تقعدي فيه، تبي تخليه فاضي، أني راني الفلوس معاش بردهم، هذا من حقك شرعا. ويجوز لك في هذه الحالة أن تتبرعي لها بالرد من زي لولا، لأنه لا يؤدي إلى وقوع محرم، تو لولا قلنا حرام تردي له لأنه سيؤدي إلى وقوعه في الحرام، وردك ليه إعانة على الوقوع في الحرام فلا يجوز، لكن هذه التبرع فيها جائز لا حرج، صحيح هو الحق لك في التمسك، ولكن لو أردت أن تساعديها مثلا وقلت لها سامحك الله وخذي المبلغ وانظري أين تسكنين، فهذا من حقك ولك فيه الأجر. ومن حقك التمسك بالعقد وتقولي لها والله خلاص هاو الحوش قاعد عندك مسكر شهر، تبي تسكني باهي ما تبيش تسكني مشكلتك. هذا معنى الوجيبة، لأن إما أن تكون وجيبة الإجارة وإما أن تكون مساندة أو مشاهرة أو مياومة. هذيك بعدين اليوم تم، اليوم الثاني القول لمن أراد، لو مثلا وقع الإيجار على كل يوم ويومه، فجاء ثالث يوم صاحب الإيجار قال له خلاص معاش بنأجر لك أطلع الحق له، أو جاء المستأجر وقال لا أريد أن أستأجر اليوم سأخرج الحق له. لكن في الوجيبة أجرت أسبوعا، أجرت سنة، أجرت شهرا بكذا، هذه الحق فيها لمن أراد التمسك بالإجارة. وبالتالي تقدر تقولي لا ما دخلنيش فيك، بتقعدي أقعدي تبي تطلعي الفلوس هذه معاش بردهلك، وهذا جائز شرعا ولا إثم فيه، ويجوز لك أن تردي لها وتعتبريه من قبيل الصدقة والتبرع عليها، وبخاصة أنها مريضة كما قلت. السيد حمدي قال وهذا تحصل كثيرا، يكون مندوبا عن شركة أو عن مطعم في التوصيل، ولكنه يسدد ثمن البضاعة قبل أن يذهب. مثلا شخص أخذ من مطعم أكلا بمئة دينار. عندنا اتصال أبو يوسف.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مرحبا دكتور عبد المحسن، يسعد الله صباحك إن شاء الله.
0: أجمعين يا رب العالمين.
5: جزاك الله على خير فيك، بارك الله فيك.
0: الله يبارك لك.
5: هذه النقوة
0: آمين.
5: شكرا الوصول للي استقبلوا كلمتي. تعجبك دكتور
0: في استفسار. تفضل.
5: عند شخص متصدق بكمية الضعة تاع التنظيف.
0: متصدق ب
5: كبيرة شوية باهي بوا التنظيف كلها.
0: ايه
5: عارف انت بوا التنظيف.
0: لشني هذا؟ لمسجد ولا شني؟
5: لا مش لمسجد يا سيدي، لا سليت اياها ليدين وقال لي تصرف بها علي باعتبار صدقة. ف طبعا انا ما كذبش عليك ما جربتش، لكن نسمع فيها ان هي تو اشياء ثانية، حاجة غذائية شد حالها، فلوس مشي حالها، اي حاجة زينة يعني مش امور طيبة، لكن بوا التنظيف عرفت حتى كيف تتصرف فيها أشياء يعني عندك انت، فصعبة ان هي حتى تتوزع حتى اللي ترضى حالها
0: يكز شوية. بالعكس بالعكس يا اخوي سيد ابو يوسف، بالعكس مواد التنظيف الان مواد التنظيف اغلى بكثير من المواد الغذائية. يعني انت بس المواد التنظيف أغلى من المواد الغذائية بكثير، فيفرح بها الفقير، يفرح بها لما ترفع له مثلا شكارة فيها نقوله 3-4 كيلو صابون دقيق، هذا 3-4 كيلو على الأقل ب50-60 دينار على الأقل، وتوصل أكثر إذا كان نوعيات جيدة زي التوري ولا الريكسول ولا غيره.
5: فهذه هيك غير خطر في بالي شيء بدي نستفسر بالشرع قبل نتصرف فيه.
0: اللي هو
5: قلت لي مثلا لو نمشي لمحل مواد تنظيف تعرفوا كيف نتصرف فيها، نحكي له القصه اللي بديتها شنو هي ونبيع حالها، مثلا الفلوس هذه اللي اعطيهم لمريض مثلا ياخذ في كيماوي او يغسل او احلى عليه ابواب المدرسه، عائله مستحقه انهم يقدروا مش قادرين ياخذوا ادوات لابنائهم مثلا. فشو رأي الشرع في الموضوع هذا
0: صديقي الدكتور؟ صاحبك اللي اعطاهم تعرفه؟
5: لا
0: خلاص مالا خذ من الاذن، قول له راوني البضاعه هذه ما نقدرش نتصرف فيها، شو رايك نبيعوها، شو رايك نبيعوها ونعطوها؟ لو قال لك باهي باهي، لو قال لك لا قول له مالاني عندك واحد من خيارين بعدين، يا اما توزعها كما يريد هو يا اما تردها. قول له والله اني تو مالا انت ما دام تبيها هي بالذات رانني ما عنديش لمن نوزعها ونتحشم نرفعها، تعال خذ بضاعتك والله يسهل لك. او الخيار الثالث، او الخيار الثالث انك تتصرف فيها عادي. طبعا انا ما نشجعش الخيار الاول للأمانة اللي هو انك تبيعها. لماذا؟ لان صاحب المحل مش حيشريها منك حتى بنص الثمن، الا لو تحط في واحد حتى هو يبي يتبرع ياخذها ممكن بثلاثة ارباع الثمن، اما باش يشريها منك زي ما تساوي في السوق هذه صعبة جدا جدا، ممكن تحصل، ممكن تحصل لكن صعبة جدا، فعلى الأقل احنا بنفقد ربع القيمة هكي. يعني لو نوصلوها للفقير، لو نوصلوها للفقير تساوي ألف مثلا البضاعة، لو بنبيعوها حتساوي 750 أقل حاجة وربما أقل.
5: مظبوط، صح صح.
0: فأنت اتصل بصاحبك وقول له الحلول اللي قلت لك عليها، يا إما تعطيني الإذن في البيع يا إما تجي أنت توزعها، كان قال لك الزوز لا، يا إما ترد له يا إما أنت بعد ذلك توزعها كما هي.
5: جزاك الله عز وجل خير،
0: أجمعين يا رب،
5: بارك الله فيك،
0: آمين يا رب،
5: وأسير عندي طالة وترد للمستقبل مكالمات لو ليك لازم شكل دكتور.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أبو بكر،
6: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حياك الشيخ عبد المحسن.
0: الحمد لله.
6: يا شيخ عبد المحسن، أنا بنسألك سؤال، عندي كنت عندي صلاة فايتة يعني من قديمة، يعني من الثمانينات، فكانت ممكن يجي ثلاثة سنوات وشوي ما صليت، بعدين في 85 رجعت نصلي وقعدت نصلي في كل وقت، نصلي معه وقت لمدة 4 سنوات. وبعدين زيت نصلي عادي، معش نصلي في وقت مع
0: انت تركت
6: الوقت الثاني.
0: انت تركت 3 سنوات وخذيت 4 بالاحتياط.
6: يعني ما شني السنوات اللي تركت 3.5 مش ضابطها بالضبط. قعدت نصلي قلت خلنا نكمل 4 سنوات خلاص.
0: ايه يعني انت درت بالزايد.
6: بالزايد بالضبط.
0: خلاص هكي بري قدمتك بإذن الله تعالى.
6: ماشي، بارك الله.
0: وكانك تكتر من النوافل الآن بعد ما كملت القضاء، خير وخير.
6: إيه لأن
0: بالك أنت متوقعهم 3.5 هم 4.5 يعني. فهمتني؟ بالك أنت توقعتهم 3.5 هم 4.5.
6: لا لا، هم في الحدود 3.5
0: 3 وشوية،
6: لكن صليت 4.
0: تمام هكي قد أديت ما عليك، وزيادة في الاحتياط أكثر من النوافل، إن شاء الله ربي يغفرنا ويغفر لك يا رب.
6: إن شاء الله يا رب. وعندي سؤال ثاني يا شيخ بالله.
0: تفضل.
6: السؤال الثاني، أنا نخدم في جهة حكومية سائق سيارة، يعني نرفع في موظفين ونروح بهم. طبعا هذا المكان اللي نخدم فيه مرات يخدموا فترة وبعدين يتريحوا فترة، الموظفين يريحوا فيهم يعني، لأن الشغل ما فيش، يخلونا نرتاح معهم يعني، يقولون مرات أسبوعين مرات ثلاثة، مرات يقولون تعالوا اقعدوا نشدوا نخدموا شهر شهرين ثلاثة وبعدين يريحونا أسبوع أسبوعين. فشين الحكم هذا في
0: والله لو ما فيش خدمة، هذا هو التصرف الصحيح للدولة. هو بداية اللي تدير فيه الدولة غلط، إنه يعينوا في كل واحد، ومرات يعينوا في الواحد 6 مرات و7 مرات و10 مرات، قاعد للأسف قاعد الكلام هذا موجود. لكن الآن الدولة دارتها ودير في الكلام هذا باش ما تصيرش عليها مشاكل ودوشة وكذا، غلطت ودارتها باي تمام. الآن مثلا زي السجل المدني تلقى فيه مكتب ومكتب واحد وفيه كمبيوترين وطابعتين، واللي متعينين 60 ينفع صاحب المصلحة يقول للستين لابد تجو يوميا؟ أصلا كان قاعمزوا هما طابعتين وجهازين يعني الثمانية وخمسين ما عندهم ما يديروا إلا شني بيضايقوا وبيكسروا وبيستعملوا يشحن وبيستعمل فرنيلو وبيصرف بنزينة في الطريق فيكلف في الدولة أعباء بدون أي فايدة. الدولة لما تقول ارتاح أنت الدولة رابحة ما دام هو فعليا لا يقدم في عمل راه الدولة رابحة. ريت أنت الشركة مش الآن أنت عندك باص ترفع وتجيب لما يقولوا لك ارتاح وفروا حق البنزينة وفروا صيانة للوحدة وفروا صيانة للطرق للباص يعني بدل الصيانة تكون كل سنة كان كل يوم ماشية جاية تولي كل سنتين هذا توفير للدولة. بيوفروا حق الضي حق المية حق الحمامات حق الأتات اللي بيتكسر من كثرة استعماله فهذا الحقيقة أمر حسن يعني نشوف فيه أمر حسن ما تقولش لا مفيش بس ما ينفعش نقولك لا والله تعالى كل يوم وصل 100 موظف لا ينتجون بدرهم ونخسر بنزين عليهم الله أعلم قداش وعمره للسيارة والطرق اللي بينضروا والستين ولا المية هذو لما بيخشوا العمل بيصرفوا مصاريف اللي بيستعمل الحمام واللي يضي واللي بيدير شاهي هذه كلها مصاريف زائدة على الدولة. فالطريقة هذه للأسف في بلادنا هي الصواب إن يديروا توكاد زي ما يقولوا باش العمل يصير لأن لو حطينا الستين في دار واحدة حتى الزوزة دوكا معاش يقدروا يخدموا راهو لا أخدم أنت لا خيرك أنت لا أني أمس خدمت ويقعدوا يتعاركوا في بعضهم وتزحم الدنيا وما يقدموش الخدمة اللي خدموا فيها الزوز لما يجوا بروحهم.
6: هي مرات البعة مش متوفرة للمصنع هذا مثال مش
0: باش
6: يخدموا بها
0: عادي عادي أنا أرى عادي وما فيش أي حاجة وخذوا راتبكم يوم يقولوا لكم تعالوا ما تمشوش بعدين نقول لكم حرام
6: لا بالضبط
0: بالضبط لكن ما فيش خدمة البقاء في البيت أكثر راحة وأكثر اقتصادا للدولة من الذهب.
6: بارك الله فيك
0: ماشي السلام عليكم أمالله سيد حمدي
7: اهلا يا شيخ
0: لا بس عليك سيد حمدي
7: بارك الله فيك بيك الخط نقاع
0: ايه
7: على موضوع التوصيل
0: ايه
7: شيخ فهمت الصورة ولا نزيد نعود
0: لا فهمتها تو الصورة لا ولا فهمتها
7: ايه تو حاليا كان فيها اشكالية ماش بنكملك يعني
0: لا هي فيها اشكالية لا فيها اشكالية هي بالطريقة هذه فيها اشكالية الاشكالية وين ان فيها صرف جرى نفعا. أنت الآن لما خلصت 100 جنيه على الزبون هذا شو بتسميها؟ اشتريت السلعة ولا خلصتهم على الزبون؟
7: أيوة
0: قلت لك أنت لما خذت دفعت 100 جنيه مقابل الباقيت اللي خداه مثلا أنت هذا اشتريت الباقيت ولا خلصته على الزبون؟
7: أنا نعطيك الصورة اللي شايفها أنا من نوصل لمزود مطاعم تمام شيء
0: باي تمام باه
7: المطاعم يبقوا المواد متاع التشغيل اللي هي الباريسة والجبنة والحاجات هذه
0: ايه
7: فمتعامل معهم مزود مطاعم أنا يكلمني السوق في الليل يبات شنو المتطلبات متاعها يقول لي أنا نبني كذا كذا كذا وخش أنا نمشي المحلات فلوسي في يدي يعني شيء تمام
0: باي تمام
7: ناخد هذيك وناخد هذي كتر ما نتعامل معها
0: بيعطوا فيها
7: في
0: اسعار. طب خليني اني هذه ما تهمنيش هلبة اللي يهمني اللي يهمني انت مثلا شريت بضاعة بألف جنيه البضاعة هذه شريها لروحك ولا دافع ثمنها عن المطاعم؟
7: لا دافع ثمن على
0: صح دافع ثمن على المطاعم انا سلفتهم.
7: ايوه
0: بالضبط. وعلاش مسلفهم؟ انت تو علاش تدفع عليهم بشاني ناخذ حق التوصيلات هكي ولا؟
7: بالضبط.
0: انت اذا هذا سبب جرى نفعا دفعت عليهم بشاني ناخذ حق التوصيلات. الحل الان عندك واحد من حلين يا اما تقولوا مالي هذا معاش يمشي معايا راني نيب نشري البضاعه تطلبوا مني بضاعة، بنشري البضاعة وبنجي نتفاهم أنا وياكم على السعر. باش يبدأ هذاك شراء لنفسك مش ليهم هم، ما يكونش سلف. هذا الحل الأول. الحل الثاني قولهم أنا نمشي نوقف على الزبون ونقولكم أنتم حولوا له، رأوا الفاتورة بألف حولوا له ألف، الفاتورة بألفين حولوا له ألفين، ونجيب لكم الفاتورة وناخذ حق توصيلي. هيك الآن أنت ما سلفت حد. هذا حل تاني. الحل الثالث أعطوني الفلوس كاش، أعطوني مثلا أنتم البضاعة متوقعينها بثلاث آلاف، أعطوني أربع آلاف، نمشي نخلص بفلوسكم ونجيب لكم الفاتورة ونرد لكم الباقي. هذه الحلول. أما أنك أنت تدفع عليهم وباش تاخذ حق التوصيلة، راو هذا سلف جرى نفعا لا يجوز، وربا مش حاجة عادية. وضحت إن شاء الله الحلول يا سيد حمدي؟ يتاخذ منهم كاش، يتقولهم توا نقولكم تمن الفاتورة وممكن تبعت حتى الصورة وهم يحولوا، يا إما تقولهم أني بنشري لروحي وبعدين بنبيع لكم. طبعا لما بتشري لروحك مرات يقولك لا ما دخلنيش، أو لو صار لقدر الله ظرف في الطريق بتضيع عليك أنت مش عليهم هم، فهمتني ولا؟ ففيها فيها مشاكل أخرى ليك أنت. أفضل الحلين الآخرين، تقولهم أني بنمشي ونعطيكم رقم التحويل وتحولوا لطول، ولا أعطوني فلوس في يدي ونجيب لكم الفاتورة واللي يفضل زايد نرجع لكم. هذا أفضل من أنك أنت تشريها شري. واضحك يا سيد حمدي؟ واضح يا سيد حمدي؟ الآن الأسئلة كلها تقريبا أجبت عليها متاع المتصلين. أرجع للسؤال الوارد عبر البريد، قلنا كم يساوي النصاب للعام الحالي؟ هو كل يوم ويومه في ليبيا، كل يوم ويومه. الآن الدولار كان من ثلاثة أيام مستقر لي شهرين بثمانية ونص، كان النصاب 94 ألف، ومعها الآن لأمس ولا بعشرة، نعرفش اليوم شن صار فيه وني لنبيع لنشري فيه، لكن أخبار هذه تأثر علينا بطريقة أو بأخرى، تأثر علينا طول مش بطريقة أو بأخرى. وصل بعشرة، مدام وصل بعشرة ذهب بيغلى، مدام ذهب بيغلى بيزيد النصاب. فاللي مالك 94 ألف في مثلا نقوله في ربيع الأول العام اللي فات، مالك 94 ألف، الآن ولا 104 ألف مثلا النصاب، وجاء عند ربيع الأول وقاعد إن شاء الله لا، لكن قاعد مثلا نقوله النصاب 104 ألف وهو عند 94 ألف، نقوله لا ما تزكيش، مع أن 11 شهر هو مالك النصاب. في الشهر الأخير رجع النصاب، أو هو صرف من فلوسه بحيث نقصوا عن النصاب. في هذه الحالة نقول له لا زكاة عليك، فما نقدروش نديره نقوله قداش النصاب في العام الحالي، لا كل يوم ويومه. السنة هذه رجع فيها النصاب لا 130 ولا 140 ولا مش عارف، نظني حتى 157، وبعدين نزل لل 91 وبعدين رجع لل 94، والآن الله أعلم أتوقع فوق 100 ألف. إذن كل يوم ويومه وكل حسبة وحسبتها. الآن الناس من حيث ملك النصاب على ثلاثة أصناف. شخص عمره ما حط 100 جنيه في جيبه، عمره ما لم 1000 جنيه في جيبه والطايح مرفوع زي ما يقولوا، هذا اللي يدور النصاب ولا غيره، لأنه هو أصلا يبي من يزكي عليه مش هو اللي يبي يزكي، فهذا مستريح ما يدورش في النصاب بكل. شخص ثاني عكس الأول، ربك فاتح عليه وعنده نص مليون وانت طالع، هذا ديما متأكد انه عنده نصاب، فما يدورش النصاب ما يسلش عليه، لان على كل حال بيزكي. الناس اللي صعب عليهم هم اللي في الوسط، اللي عندهم نقوله مثلا من 80 ألف لل 100 ألف، هادو هم اللي بيتبعوا النصاب، باش يوم يوصل ماله للنصاب يبدا يحسب في الحول، زاد النصاب ورجع لماله ولا صرف من ماله ليس بقصد التهرب من النصاب يلغي حسبة الحول. لما يولي ماله للنصاب مرة تانية يبدأ يحسب في الحول مرة تانية، زاد النصاب يلغي الحول، نزل النصاب أو ماله زاد حتى بلغ إلى النصاب يبدأ يحسب في الحول. فيها تعب، فيها تعب، لكن هذا أمر واجب عليه، هذه مش بجميلك، لابد أن تتابع هذه المسألة لتعلم هل تجب عليك الزكاة أم لا تجب عليك الزكاة. السؤال الثاني قال: ما حكم حلاقة القزع؟ يعني القزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يؤخذ من أجناب الشعر، لأن يخليه صفر ولا واحد، ويخلي أعلى الشعر أو أعلى الرأس، يعني إحنا زمان نقول لها لحسة، غير كانت قبل جناب واحد والفوق اثنين، أو جناب اثنين والفوق ثلاثة، أرقام الحلاقة نقصد. الآن قريب الجناب صفر والشعر الفوق سبعة ولا ثمانية، هذا هو القزع. ما حكمه مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ حكم عند الفقهاء الأربعة الكراهة وليس الحرمة، والنهي عندما يتعلق بالمروءات وبالعادات إنما يكون للكراهة وليس للحرمة. فهذا إجماع من الفقهاء الأربعة أن حلاقة القزع، ليس كل الفقهاء لكن نحكي عن الفقهاء الأربعة، الإمام أبو حنيفة، ثم بعده الإمام مالك، ثم بعده الإمام الشافعي، ثم بعده الإمام أحمد، عندهم القزع، حلاقة القزع مكروهة فقط وليست محرمة. باي الحلاق، لا، الحلاق حرام لأنه بيأخذ مقابلها فلوس، والبيع لابد أن يكون في أمر منتفع به شرعا، وهذا ما هوش منتفع به شرعا بل فيه كراهة، وبالتالي الفلوس اللي بيأخذهم مقابل هذا الفعل محرم. ففرق الذي يطلب هذه الحلاقة نقول له ارتكبت مكروها ولو تركتها لنلت الأجر، والحلاق نقول له لو تقدر تمتنع وما امتنعتش ودرتها راك فلوسك اللي اخذتهم حرايميات. هو له أن يمتنع بالقوة وبالمطلوب، نقول له أن يمتنع. يجي واحد يحلق له لحية يقول لي ما نحلقش في اللحية، يجي واحد يقول له دي اللي قزع يقول لي ما نحلقش في القزع، يجي واحد يقول له دي اللي شلمة في حاجبي زي ما يديروا فيها الشباب على أساس أنه هو مشراني وكذا، يديروا فيك جزء من الحاجب يأخذوا فيه صفر، جزء هيك مايل ميلان كأنه ضربة موس ولا كذا، فتعطي للشخص يعني شجاعة كذابة، وهذا منهي عنه، وهذاك على التحريم لأن ورد فيه اللعن. فرق بين أن يأتي النهي عاديا زي نهى عن القزع، وبين أن يرد فيه اللعن زي لعن الله النامصة والمتنمصة. ما نقدرش نقول هذا في العادات وفي كذا فيكون مكروها، لأن اللعن لا يكون في أمر مكروه، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، ننظر هل هذا في أصل من الدين ولا في فروع تكميلية وتجميلية وكذا. إذا كان في أصل النهي للحرمة، وإذا كان في أمور فرعية النهي يكون للكراهة، وهذا مش كلامي، هذا كلام الفقهاء الأربعة. وبالتالي إذا كان الحلاق يستطيع أن يفعل ذلك فيجب عليه أن يفعل، ويحرم عليه أن يحلق. لكن في الدول اللي برا ما تقدرش، تو في ليبيا يقدر واحد في ليبيا، زي ما بارك الله فيهم بعض المزينات تكتب ولا مداير على صفحتها النمص لا أخدمه، الوصل لا أقوم به، واللي تب تجي بناء على الشروط هذه تجي، واللي ما تبيش تجي سليمتها من الأول. الآن الحلاق يستطيع أن يفعل ذلك، لا أحلق القزع ولا أحلق اللحية ولا أنمص الحواجب، يكتبها هكي مثلا. محني ولينا في زمن حتى الرجال فيه زي النساء، تلقى الراجل قريب ما ناقص غير يدير إلا روج بس، والباقي كله يدير فيه، ونظن فيه حتى اللي يديروا في الروج هم بكل بكل. لكن على كل حال، فيقول لا يقول أني هذا ما نديرهمش. يقدر في ليبيا يقدر، لكن برا ممكن لا. يقول لك أني لما بنعطيك رخصة حلاقة اللي بيجيك حلق له، معاش أنت اللي تتشرط، الزبون هو اللي يتشرط. في ليبيا لا أصلا، لأنه هو ما عنداش رخصة حلاقة أصلا، وفاتح محل هيك على بركة ربي وخلاص، وبالتالي يجوز له أن يمتنع. لكن يقول لك أني كان الآن ما نبيش ندير قزع، على الأقل تلت الزباين متاعي معاش بيجو، ولو ما نحلقش اللحية التلت التاني معاش بيجو، معاش تخلصني. واني هذه مهنتي في الدنيا، ما نعرفش حاجة تانية. هذا اللي إشكالية. أما اللي عنده خبرة وعنده زباينة ويدير الأمر هذا، حتى لو جود تلت الزباين يعني يتحصل على ما يريد، هذا يجب عليه أن يفعل ذلك لئلا يأخذ مالا حراما. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الأول من حلقة اليوم. ألتقيكم بحول الله وتوفيقه في الجزء الثاني، فانتظرونا.
8: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM و 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على التردد 111.37 عمودي على قمر نايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. عند السيد فتحي. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل يا سيد فتحي.
9: شرف يحفظكم إن شاء الله.
0: أجمعين يا رب العالمين.
9: دبا عندي استفسار حديث عن الرسول
0: صلى
9: الله عليه وسلم أجير حقه عرب. إيه. أنا جبت بالضبط هو وخدم لي وجبت قيمة يعني باهية. بس هذا فلما جيت يكمل لما تقول الخدمة ما عجبتنيش في الأخير، عرفت كيف؟ واضحة، كنا بنوال.
0: هو شنو يخدم؟
9: مش مبلغ كبير.
0: شنو يخدم؟ شنو يخدم هو؟
9: زواج.
0: إيه.
9: إيه.
0: ما عجبت.
9: قاعد مبلغ في الأخير 300 دينار. أنا قلت له راه الحق الخدمة ما عجبتنيش
0: الأخير.
9: قال لي مين عدل لك؟ ما عادش فيها أنت شو متعدل يا زواج. أنا الحق من الأخير ما عادش حتى التعديل ما عادش ندي. هل علي حتى ولا لازم يعدل بس نعطيهم ولا حتى كان ما عطيتهمناش؟
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هو لو هو لما يبي يعدل شوية بس لما يبي يعدل بيزيد ياخذ منك مواد ولا تعديل زيادة؟
9: لا يبي مواد. هو بيعطي نفس الزواج يعني ما حتى ممكن مضطر
0: نكريه. بتسمع الإجابة بإذن الله. تسمع الإجابة يا سيد فتحي. عندنا السيد محمد.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: مساء الخير يا شيخ حاكم.
0: الله يبارك فيك.
10: بالله عندي استفسار لو سمحت.
0: تفضل.
10: ألو.
0: تفضل.
10: شيخ هني نشتغل في مجال خاص نذكر في منظومات في بعض الأماكن. منازل أو زيارات خاصة أو عامة. الشخص لما يجي يشتري حاجة مثلا يعني على سبيل المثال ب 10
0: جنيه.
10: يعني في حالة أن الزبون جاء شراه من الشركة البضاعة هم يبيعونها ب 10 دينار. في بعض الأحيان عندي زباين يجوني عن طريق أسنيني أو عن طريق توصية. نمشي ناخذ الفاتورة نجيبها لهم ب 10 دينار. يعطوني ال 10 دينار من في الشركة نعطيهم ال 10 دينار. وهم يقولوا لي لا انت لازم انك تاخذ مني عندك نسبه زي ما تقول يكون الحاجه عندك فيها 6%
0: 2%
10: 3% يعني 10% 5% قيمه الفاتوره يعني.
0: ايه بتسمع الاجابه باذن الله تعالى.
10: بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي. صار سيد يونس. السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: لاباس عليك سيد يونس.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: يا شيخ بنسلك بالله علي موضوع أبوال الإبل.
0: إيه.
11: في الورد ثامن حديث صحيحة. وهل أبوال الإبل نجس أو لا؟
0: ما تسمع الإجابة با. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. سيد مصباح. السلام عليكم.
12: السلام عليكم شيخ محسن. دكتور محسن شو حالك؟
0: الله يبارك فيك. بارك الله فيك.
12: ميزان حسناتك ان شاء الله.
0: اجمعين يا رب. اجمعين يا رب.
12: ان شاء الله يلقب باخواننا في كل مكان.
0: امين يا رب. امين يا رب.
12: شيخ محسن.
0: ايه.
12: توني لما نعطي البطاقة لولدي يمشي يشري بها وبعدين يجي يعطيني فلوس. جائزة ولا هيك؟
0: بقى تسمع الإجابة بقى.
12: والسؤال الثاني يعني نحول الشيك وبعدين نسحب بالشيك من هو ولا بطاقته في المصرف. فهمت كيف؟
0: لولا معروف لولا توا فهمناها تعطي البطاقة
12: الثانية نعطيك مثلا نحط لك شيك في حسابك ونسحب بطاقتك ولا شيكك انت.
0: يعني مثلا اني نعطي لولدي 2000 دينار في المصرف وناخذ بطاقته نسحب بها بالماكينه.
12: نسحب بها
0: لشين. باي تمام باي.
12: يرحم الله ولدي.
0: ماشي. عندنا السيد ابو بكر.
13: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
13: لا يا شيخ عندي سؤال وعندي ملاحظة.
0: تفضل.
13: بالنسبة للسؤال نبي التحريم متاع البطاقة الأغراض الشخصية بيعها فاضية وبيعها معبية نبي تفسير لها بس يعني مش فاهم ليش محرمة.
0: بايو
13: هذا السؤال. بالنسبة للملاحظة عليك أنت لكن بيك تقبلها مني لا.
0: تفضل.
13: الإجابة نتاعك هي كويسة وأنا نتابع فيك لكن الإجابة تطول في الإجابة شوية تريح مني إلى المعلومة.
0: باهي إن شاء الله خير. باهي
13: بس سامحني عليها يعني.
0: لا لا لا كويس، لا كويس،
13: بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي ماشي. أنا السيد محمد.
14: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: كيف حالك شيخ محسن؟
0: الله يبارك فيك.
14: ربي يحفظك ويبارك فيك.
0: أجمعين يا رب، أجمعين يا رب العالمين.
14: لا شيخ، ما هو شيء بنذكر، أتمنى تذكر المستمعين بالدعاء لأهلنا في فلسطين وخاصة في سجون الصهاينة.
0: إن شاء الله.
14: الأمر الأول. الأمر الثاني بنسألك عليه، على مكاتب المرابحة الإسلامية.
0: إيه.
14: لما قدمت أوراق للمرابحة لأخذ سيارة من مصرف عن طريق مكتب المرابحة.
0: إيه.
14: مكتب المرابحة ياخذ 2000 دينار، قال هذه عمولة المكتب.
0: با.
14: هو بيدفع عنك الدفعة الأولى ويضمن لك ويضمن لك اللي يوفر لك ضامن. فما حكم المعامل هذه؟ مع إني راه وقعت فيها وتراجعت ما كملتش معاملة، لكن فرضوا علي إني ضمنت واحد كعن عصابي ما عندي فيه أي مصلحة.
0: با حسنا فعلت.
14: نعم.
0: حسنا فعلت.
14: لا الحمد لله خلصنا
0: بما لان هي هذه حرام الكلام هذا، وانت تعرف علاش حرام، وانت احسب ما درت انك وخرت، كونك ضمنت، كونك ضمنت ما دام هو ما ضمنكش ما فيهاش اشكاليه باذن الله تعالى، وتسمع سلام. التفصيل باذن الله تعالى.
14: بارك الله فيك شيخ.
0: ماشي ماشي. السلام عليكم. ابو اشرف، سيد ابو اشرف.
15: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
15: وصباحك يا شيخ عبد المحسن.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
15: لا يا شيخ عندي سؤال أنا.
0: تفضل.
15: أنا يا شيخ توا بنحكي لك على المشروع. أنا يا شيخ توا مثلا عندي أرض مشيت سأل مشاريع يا شيخ، ولا حصلت فيها تعويض، ولا أبوي عطوني عادي ويقولوا لي والله إني دار الصابق هو اللي عطاهن برا، أنت ولي ساعدك برا، وانا ارضي راحت يا شيخ، ولا عرفت وين نمشي، ولا قانون خذ لي حقي، ولا
0: من
15: شرع ولا اي حاجه يا شيخ. ما كان
0: من شويه بس، من اللي خذ لك ارضك؟ الدوله ولا جاي فيها طريق ولا شني؟
15: لا مش طريق، هذه مشروع، مشروع يا شيخ، المشروع الزراعي.
0: الدوله غصبتها منك يعني؟
15: اخذتها مني، اخذتها مني، ارض ابوي وجدي اخذتها مني يا شيخ، مشيت في المزارع بنين فيها يا شيخ، بنين فيها، ويقول لي برا انا اعطاني النظام السابق.
0: ايه ايه ايه، لا حول ولا
15: قوة. اعطاها لي النظام السابق، يقول لي برا وانا ساعدك برا.
0: تمام، باي. وانت اعطوك فيها تعويض ولا ما اعطوكش اي حاجة؟
15: لا اخذت فيها تعويض يا شيخ، ولا اخذت فيها تعويض ولا حتى حاجة يا شيخ، بكل شيء.
0: حول ولا
15: حتى رسائل جبت من ادارة المشروع يا شيخ انه لم يتم تعويضنا، ولم يعطينا تعويض ولا حتى حاجة يا شيخ.
0: وما دارت لكش الدولة أي حل؟
15: ولا حل يا شيخ، ولا حاجة. أرضي نفرج عليها، هو يقول لي أنا مسلم لي فلان، عطيه لي فلان.
0: يعني لما مشيت كلمت الساكنين كل واحد يتنصل.
15: اتنصل. ايه مزرعة 26 كتار يا شيخ، أنا فعلي عندي فيها 9 كتارات وفعلي 6 كتارات يا شيخ، وفعلي كذا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
15: ونجي نكلمه يقول لي أعطاني معمر أنا.
0: لا حول ولا قوة. بقى تسمع توجيه ان شاء الله ربي يهدي به الناس.
15: بالله عليك يا شيخ اتكلم فيها بتفصيل شويه يا شيخ، انا قالوا لنا حق الصلاه ما تدوش فيها على الارض المغتصبه هذه.
0: بقى ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
15: وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير يا شيخ.
0: اجمعين يا رب العالمين، اجمعين يا رب العالمين. سيد عبد السلام.
16: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
16: شيخ أنا عندي سؤالين، ولا سأل هذا لكن ما ندخل مجال الجماعة، أنا عندي سؤالين مهمات والله.
0: تفضل.
16: السؤال الأول ترقيع الصلاة، واحد كل مرة يقول لنا واحد حاجة، لما تخش على صلاة المسبوق مثلا المغرب خشيت الركعة الأخيرة يعني، تركت الركعة الأخيرة وقمت، فبيقول لك صلي ما فاتكم، أكملوا ما فاتكم، صلي أكملوا صلاتكم وأخذوا ما فاتكم.
0: وما فاتكم
16: يعني هذا يصلي تو المغرب أو ثلاثة ركعات، اثنين زهر، واحد أسر، اثنين طبعا فتحة وصورة، فتحة وصورة، فلما نقوم عليه ندير فتحة وصورة الأولى.
0: إيه.
16: وندير التشهد النصفي، والنصف الثاني هل ندير فتحة وصورة ولا ندير فتحة بس؟
0: إيه باه تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. باه.
16: بالنسبة لصلاة الظهر والعصر الرباعية، نفس الشيء، لو خشيت أنا في الركعات الثانية مثلا خشيت التشهد النصفي. لما نقوم يقول لك لا جيب فاتحه بس انت يعتبرونك ابوك الزوج هم الركعات الاولى. والفي الاخوات الثانيه يقول لك لا صلي ما فاتك فاتحه صوره فاتحه صوره.
0: تمام تمام
16: هذا بالنسبه للصلاه بالله الله يبارك فيك. السؤال الثاني عمليه حجز الاماكن في الجامعه، انا صار معي مشكله الجمعه الماضيه صراحه هنا.

0: خوفين وقاعد يقول لي كيف واللي هذا كلام مش مزبوط وكذا. بعد ما تم الشيخ الخطبة جيت سألته قال لي هذا ما يصحش إن واحد يحجز المكان حتى ولو إنه في الجامع ما يصحش. فجماعة ترى لي وصارت حتى كمشاركة كلامية صراحة ما بيني وبينهم.
1: من اللي قال لك هيك؟
0: جماعة المشرفين بالجامعة هذا.
1: من اللي قال لك؟
0: كيف لا المفروض كذا والمفروض ما تحولهاش. قلت لهم يا جماعة أنا حولتها أمتى؟ حولتها لما خلاص يعني قعد نص ساعة البر يهدرتنا والله لو يقرأ في القرآن لو جت لي حاجة ممكن. لكن هو يهدرها من نص ساعة مش معقول حتى ولو أنا بيطلق رجليه احنا نقوله. راهو يطلق رجليه ولا بإمكانه كان. لكن باش يقعد في نص ساعة البر يهدره وإن كان مشغول. هذه وفيه مني صراحة مع الشيخ يحط مفتاح وكذا وفيه مسند. يحط في مكان مسند يمشي يتسند على العرصة التالي. لما تقوم الصلاة يجي بعدين ينجز قدام. هذه بالله حتى شوف لنا فيها شنو الفتوى نتاعها بالله. الله يخليك يا شيخ وبارك الله فيك.
1: الله يبارك الجميع. بارك الله في الجميع. السيد عبد الله نكتفي بالسيد عبد الله. قطع الاتصال. الآن السيد فتحي قال جبت أسطى أجير والأجير هذا يطلي البيت يزوق في البيت وأعطيته حقه شبه كاملا. فلما بقي مبلغ 300 فقط لم يعجبني العمل ورأيت أنه ليس بالطريقة التي يجب أن تكون. فقلت لني ما نبيش نعطيك 300 بناء على أنك لم تشتغل بالطريقة المطلوبة. فقال لنا أني نعدل لك وأعطيني حقي كاملا. سألت قلت لأنت لما بيعدل لك بتجيب بضاعة من برا؟ قال لي بنجيب بضاعة من برا. طبعا لما بيعدل له معنا الخدمة الأولى غلط والخدمة الأولى هذه فيها ستوك وفيها زواق وكذا وهذه أشياء غالية. فما الحكم؟ قال نعطيه ولا لا. الأصل يا سيد فتحي أنك تستطيع أن تخصم له من حقه بقدر تقصيره. تجيب زوز استوات ولا ثلاثة تانين ويقولوا والله الخلل هذا بتقصير من العامل مش لأن الحيط ما ينفعش ولا كذا، بتقصير من العامل وهذا التقصير يساوي 1%، تخصم له 1% من أجره، يساوي 10%، تخصم له 10% من أجره. هذا حل. الحل الثاني إنك تقبل إنه يعدل وتخصم قيمة ما ستنفقه من مواد من 300 دينار. ولا بقى التعديل هذا شنو يبي؟ قالك والله يبي سطل زواق ولا يبي سطل ستوك وكيلو زواق. قداش حقه؟ ما هذا 100 دينار. ما هو انت الان لما بتحك لولات مكلفيني 100 دينار وانت فسدتهم بعدم اتقانك للعمل وانت المفروض انك استاء. اذا خلاص نقول لك تعالى عدل وال100 دينار هذه بنخصمها من 300. بعد ما تعدل وتعجبني نعطيك 200 مش 300. هذه الحلول التي تكون جائزة. ولك زي ما قلت أنها تقول لا ما نبيش نعدل وبنشوف الخطأ هذا والخطأ قداش يساوي. لو تعلم أن التعديل صعب ومرات يبدأ الحوش واضح مرقع وأني خادمة جديد فيقعد بالسوء هذا خير من سوء التعديل. إذا كان لا يعدل ويجيب 100% يجب عليك القبول بهذه الذي قلت لك. قل لبا خلاص نجيب لك والمواد اللي بنجيبهم بنخصمهم من باقي حقك. ولك أن تتبرع تقول لبا نجيب المواد ونعطيك 300 كاملات. لكن كان بتشد في الصيح تقول لأراه القرش اللي بنجيب لك به مواد باش تزيل المواد الأولى اللي مكلفتني أراه كل القرش بنجيبه بنخصمه من حقك. هذه هي الحلول الشرعية التي تجوز لك. وهذا أمر حقيقة اللي بين يتساهلوا فيه جدا لدرجة أن استوات معاش يعدلوا علينا. جي هو ما هوش زواق يخدم زواق، هو ما هوش مية يخدم مية، هو ما هوش ميولكة يخدم ميولكة ويبلبز الخدمة اللي دافع فيها مسكين رب البيت شقاء عمره

0: وبعدين يقول الله غالب والله تو دارها عايبة ولا دارها كذا ولا كسر لي حاجة ولا ما دارش أزواج باهي، واللي بين يسامحه وخلاص. هذا يضر البقية، هذا يضر بالبقية. لكن لو استار اللي يغلط يحاسبوه معاش يمس حاجة ما يعرفهاش، معاش يخدم بدون إتقان، كله يتحاسب عليه. فهذه مسألة ينبغي التنبيه لها. أنت لما تأخذ حقك راو تحمي البقية، أنت لو تديرها بالنية هذه راو عندك فيها حتى الأجر. أني نبي نحاسب الصاع لغلطة باش ما يغلطش لغيري ويتعبوا زي ما تعبت. راو في اللي يقلع في المايوركا بعد ما يبدأ الطبوات يشرولها في الحيط، في اللي المهم مآسي تصير ويسامحوا اللي بين وتمشي زي ما يمشوا لتونس ويغلطوا فيهم وياخذوا منهم فلوس بدون داعي ويمشوا ويروحوا وكأنما لا يرفع قضية ولا يدور ولا الله غالب، وإن شاء الله قداعوا تتقلبه والكلام هذا. فتتكرر المسألة تتكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة معاه نتيجة التقاعس في أخذ الحق. باهي قال السيد محمد قال لي أشتغل في مجال خاص، أقوم بتركيب المنظومات، والزبون عندما يشتري من الشركة يحسبون له القطعة مثلا بمئة دينار. عندما يطلب مني الزبون أن أحضر له القطعة نفسها من الشركة، فالشركة يقولون لي أنت تحضر لنا زبائن وسنعطيك نسبة 3%، فالمية هذو بنعطوك منهم 3 جنيه، ألف بنعطوك منهم 30 جنيه كتبرع، مش تبرع هو كأجرة أو جائزة من الشركة نظير إحضار الزبائن. هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ جائز لا حرج فيه. الفرق بينه وبين اللي فوق وين هو شو نسمعه، بينه وبين حمدي إن هذاك يدفع في البضاعة وبعدين يأخذ في أجرة، لكن هذا ما يدفعش في البضاعة، يجيب لهم الفاتورة ويأخذ منهم الفلوس يمشي يخلصهم بعد ما يجيب البضاعة. فهذا ليس سلف جرى نفعا، لكن غادي سلف جرى نفعا. فهذا أمر جائز لا حرج فيه، يعطوك 3% 4% 10% اللي هو ما دام الزبون لا يتضرر. لو مشي بروحه بياخذها بعشرة، ولما بتجيبها أنت بتجيب إلا بعشرة، وبتاخذ نسبة من ربح الشركة وليس من الزبون، فهذا جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى. سيد يونس يسأل عن أبوال الإبل والأحاديث اللي واردة فيها، وردة فيها حديث صحيح أن الجماعة جاءوا إلى المدينة فاجتووا المدينة، يعني مرضوا، ما جوها مش زي جو المدينة اللي جايين منها، فمرضوا. فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح يشربون من، أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرهم بذلك، فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وساقوا النعم. شو خنبل بعد ما ناضوا الراعي اللي جاب لهم الإبل هذو باش يحلبوا منها وياخذوا من أبوالها ويحرس هو ويرعى الإبل في هذه الأوقات إلى أن تم الشفاء، قتلوه وخنبوا الإبل اللي جاب لهم واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة الله أعلم، المهم قتلوه وخنبوها. فهذا الحديث صحيح. هل بولها نجس أو ليس نجس؟ ليس نجسا. أبوال مأكول اللحم، البقر، الغنم، الضأن، الدجاج، البط، الوز، الإبل، أي شيء مأكول اللحم إذا لم يأكل نجاسة فبوله وغائطه طاهر، وريقه من باب أولى. ما دام مأكول اللحم ولم يأكل نجاسة، أبوال مكروهة اللحم ولا محرمة اللحم؟ محرمة اللحم أبوالها أبوالها نجسة. وكذلك مأكولة اللحم إذا كانت تأكل النجاسة زي الدجاج، الدجاج يأكل في فضلاته وأي نجاسة يلقاها يأكلها، بالتالي فضلاته تكون نجسة. بقر ماشي في تركينة ويأكل في النجاسات، هذا أبواله وغائطه يكون نجسا. فهذه القاعدة، مأكول اللحم إذا لم يأكل نجاسة فغائطه وبوله طاهر. إذا كان يأكل نجاسة وهو المسمى بالجلالة فبوله وغائطه نجس. إذن هني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بشرب أبوال الإبل يعلم أنها علاج وفيها مادتان مش عارف اليورجسترين والتستوستيرون أو حاجة من هالقبيل تنفع للقرحة وتنفع في الأمر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لها، بدليل أنهم قد صحوا. تقول لا والله كيف وني ما نبيش، مش واجب أنك تداوى بأبوال الإبل، تبي تداوى باهي تبي تاخذ شرب تاني خود، تبي تاخذ حبوب تانيات خود، ما هوش واجب. لكن من أراد أن يتداوى به ما نقوله لاش نجس وحرام، بالعكس نقوله له هو طب نبوي، بشرط أن اللي بيوصف يعرف فاش وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف مكوناتها شنية ويعرف أنها تفيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم وصفة للقرحة، ما تجيش أنت تقولها والله تقول لي واحد عنده صداع خودة، ولا واحد عنده غضروف خودة، لا هذا طب. زي ما البنادول مش في أي حاجة ينفع، وشرب الحرارة مش في أي حاجة ينفع. طب واحد عنده طفح جلدي ما عندهش حرارة تقول له خذ شرب الحرارة دواء، لا ما يمشيش. فكذلك أبوال الإبل وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض معين. فأنت مش تجي تفتي كل مرض تقول له والله برا خذ أبوال الإبل، لا هذا شيء وهذا شيء آخر. وأيضا أنا عندي المرض هذا ونعاف ما نقدرش نشرب أبوال الإبل. مثلا شخص قالك المرض اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف له أبوال الإبل هو نفس اللي عندي، لكنني والله ما نقدر نشربها، نبي ناخذ دواء تاني، نقول له خذ، نقول له واجب عليك تشرب أبوال الإبل راهو. لأن بعض الناس العلمانيين وغيره يطعنوا في هذه المسألة، أنت ما تبيش تشرب إن شاء الله ما عاد تشرب، خلي اللي عنده نية يبي يشرب خلي يشرب، مالك ومال أنت. أنت تشرب في الخمر ولما نقول لك هذه حرام دير لنا دوشة هيك كبرها، وتجي توا تبي باش بتشربها، تجي توا الناس اللي بيتعالجوا بأمر طاهر تقعد تقول هذا تخلف وهذا كذا، هذاك أمر آخر ومعروف شني هو اللي فيه. إذن الحديث صحيح والبول الإبل غالبا تعاف لا تأكل النجاسة، فبولها طاهر وليس نجسا ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. أنت ما تبيش تشرب صيد يونس ما تشربش، مش واجب رأي. مش واجب ومش ضروري، عندك دواء تاني خذ دواء تاني. السيد مصباح سأل سؤالين، قال نعطيه البطاقة يشري بيها ويرد فلوس، إذا كان أنت عارف لما أعطيت البطاقة أنه بيرد لك كاش هذا سلف جرى نفعا، لأن ما نقدروش نعتبره صرف. بيع مثلا 1000 دينار بالبطاقة ب1000 دينار نقدا، لأن هذا ربا نسيئة، لأن بيشري بالبطاقة قبل، الآن تم التفاهم بيشري بالبطاقة قبل بيدفعهم، بيدفع الفلوس في البطاقة وبعدين بيجيب لي الكاش بعد ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا بعد يوم ولا يومين. إذن هذا سلف، إذا اعتبرناه بيع فهو صرف مع التأخير وهذا نسيئة ربا، وإذا اعتبرناه سلف وهذا هو الأقرب في التكييف الفقهي إن هذا سلف ما هوش صرف، إن هذا سلف بمعنى دين، وليس صرفا، فيكون سلف جر نفع، أنني أعطيت الأقل. وخاصة الآن بدأت تتضح، الآن مشيت بناخذ دولار لظرف معين، قال لي صاحبي هذا اللي يبي الدولار، قال لي راه قريب راس براس، اليوم فرق 5 قروش بس. يعني مثلا بالنقد بخمسة بثمانية وخمسين، 8.50 جنيه، بالحوالة بثمانية وخمسة وثلاثين قرش، وقال لي غدوة ممكن يولي راس براس. قلت له شن فيه؟ قال لي المصرف المركزي دار ودار. المهم قلت له باهي، مشيت له بمنح الدولارات، بعت الولد قلت له اقول له اسأل ترى بالله بقداش بالنقد وقداش بالبطاقة. صارت المشكلة اللي كلنا نعرفوها الآن. قال له والله بالنقد بثمانية وخمسة وثمانين قرش، وبالحوالة بتسعة جنيه ونص، يعني فرق قريب جنيه. إذا الآن لما أنت بتعطيه 1000 دينار في البطاقة وبيرد لك 1000 دينار نقدا، أنت رد لك أفضل مما أعطيت، أفضل مما أعطيت، فيكون سلب جرى نفعا. بشين الحل فيها أنه يصبق لك النقد، يعطيك الألف وبعدين يمشي يشري بالبطاقة، هذه لا حرج، لأن إحنا الممنوع أن يجر نفع للمقرض، أما إذا انتفع المقترض فلا حرج. الآن أنت لما أعطيت البطاقة وخذيت النقد، أنت المقرض، لأن أنت اللي أعطيت قبل البطاقة، أنت المقرض وردت أفضل مما أعطيت. لكن لو أعطاك هو الألف ومشي شري بالألف بالبطاقة، هذا أخذ الأقل، وهذا ما عندناش فيه مشكلة، بالعكس هذا تبرع وأجر. لما نعطي لواحد 1000 دينار نقدا ونقول له رد لي بالبطاقة، هذا تبرع وأجر مني. لكن نعطيه 1000 بالبطاقة ونقول له رد لي نقدا، هذا سلف جرى نفعا. لأن هذه المسألة الأولى سلف جرى نفعا، ما فيش كيف نلخبطوها. ولو بتقول لا والله هي مش سلف هي بيع، يبدأ بيع مع التأخير وهذا أشد. أمتى يجوز الأمران؟ جوز هذا تو هذا كله السيد أبو بكر إن شاء الله غير يسامحنا. أمتى يجوز الأمران؟ إذا كان يد بيد، زي اللي يديروا فيها مثلا، واحد يبدأ واقف في المحل، يجي واحد شاري بضاعة بخمسمية ولا ألف ولا اللي هو، ويبي يخلص نقد، يجي يقول له شن رأيك أني نخلص عليك بالبطاقة وتعطيني النقد. هنا لا حرج، صبقنا الكاش ولا صبقنا البطاقة، لأن هنا بيع ما هوش سلف. يعني طول تجبد مني الماكينة 500 جنيه، ناخذ 500 الثانية، ما هو السلف، هذا صرف، وصرف بدون تأخير جائز. ففي مسألة صرف هذه اللي حكيت عليها، لا حرج أنك تدفع عليه بالكاش قبل وبعدين هو تعطيه الكاش وبعدين هو يخلص عليك بالبطاقة، ولا يخلص عليك بالبطاقة وتعطيه الكاش، ما دام طول ما فيش بينهم وقت. إذا كان في وقت، إما صرف بتأخير وهو ربا، وإما سلف جرى نفعا، كان أعطيته بالبطاقة وبعدين أخذيت الكاش. هذه المسألة. الصورة الثانية، قال نحط في حسابه مثلا 2000 دينار، مثلا مصرف الواحد الآن يعطي في سيولة بالبطاقة، كان يعطي في 2000 شهريا وما فيه زحمة، توا 1000، فنجي لي واحد أني في مصرف الواحد نقول له شو رأيك نحط في حسابك 1000 دينار وتعطيني بطاقتك نسحب بيهم، يقول لي باي هذا جائز لا حرج فيه. هذا له سلف وله صرف، هذا عبارة لأنه قدم لي خدمة بحسابه، لأنه بدل هو بيسحب 1000 جنيه بنسحبهم. فأني لما سحبت 1000 جنيه مش متاعه هو، بتاعيني، لأنني صاب له في حسابه. وبالتالي هذه الصورة الثانية لا حرج فيها، وهي جائزة بإذن الله تعالى 100%. سيد أبو بكر قال نبي نعرف التحريم متاع بيعها فاضية ولا بيعها معبية. بالنسبة لبيعها فاضية فيه سببان، السبب الأول أنها شيء غير متمول ليس مالا، والمال لا يباع، وغير المال لا يباع. زي واحد يجي يقول لي والله بنبيع لك الهواء اللي انت تتنفس فيه، قول لي نقدر ناخذه بالبلاش علاش نعطي لك في فلوس. أما لما تجي فهو ما نقدرش ناخذه بالبلاش زي الهواء اللي في بمبلات الغاز مثلا، ولا في بمبلات التنفس الاصطناعي، هذا ما نقدرش ناخذه بالبلاش، لازم واحد معين يعبي بومبات بطريقة معينة. فهذا كمال نقدر نشريه، مع أن هذا هواء وهذا هواء، لكن هذا هواء بدون مال لا يجوز شراؤه، وهذاك هواء ما نقدرش ناخذه إلا بمال فيجوز شراؤه وبيعه. الآن البطاقة لو كانت طايحة الصلاحية، لو كان طايحة الصلاحية، لأن البطاقة قيمتها مش فيها هي، رأو قيمتها في اللي فستها، لو كان طايحة الصلاحية ما يشراش منك حتى بقرش، لأنها بتعني شيء، ما هيش مال هذه أصلا. وبالتالي سبب حرمة الأول إنها شيء غير متمول لا يساوي مالا، وبالتالي لا يجوز بيعها ولا شراؤها، زي الرقم الوطني والكلام هذا. الأمر الثاني إن هذا مخالف للشرط، لأنه هو لما يشري بيقولوا له راهو البطاقة هذه تعامل شخصي، موافق أنت؟ يقول له موافق، وبعدين بيعطيها لي واحد تاني. إذن خالف الشرط الذي من أجله أعطي هذا المبلغ أو هذا المال، هذا سبب تحريمها. سبب تحريم بيعها معبية اللي هو غالبا إما صرف بتأخير، وإما ربا فضل، ومرات يجتمعوا الاثنين. هي فيها دولار، ناخذها منك الآن بدولار أقل، هي فيها $1,000، نعطيك $900 حيات نقدا كاش، وانت تعطيني البطاقة نسحب منها الألف، هذا 1,900، هذا ربا فضل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن القبض على البطاقة ليس قبضا حقيقيا ولا حكميا، احتمال تطلع أنت كذاب ما فيهاش، احتمال تحول من بحداه بعد ما يشوف إن فيها رصيد وتكلم المصرف تقولهم ضاعت بطاقتي يخصم عليه، احتمال إنه يغلط في الإدخال تخصمها تزمطها الماكينة ومعاش تطلعها لين تجي أنت صاحبها. فكل هذا يدل على أن قبض البطاقة ليس لا قبضا حقيقيا ولا حكميا للمال اللي فيها، فيكون ربا نسيئة. وقد يجتمعان، يكون ربا فضل ونسيئة إذا دولار بدولار، يعني يعطيك $900 ويقول لك أنا توا غضوة نسحب اللي في البطاقة، هذا ربا فضل وربا نسيئة. 900 بلف هذا ربا فضل، واليوم استلمت الدولار هو غضوة الدولار، هذا نسيئة. وقد يكون ربا نسيئة فقط، إنه يقولك بنشري $1,000 ب8,000 ليبي، وغضوة بنطلع الدولارات، هذا ربا نسيئة، لأن ما فيش فضل بين عملة وعملة، ما فيش ربا فضل بين عملة وعملة. بتبيع $1,000 ب8,000 باهي، بتبيعها ب10,000 باهي، بتبيعها ب30 جنيه باهي. إذن قد يجتمع فيها الأمران، وقد يكون فيها ربا نسيئة فقط، وقد يكون فيها ربا فضل فقط. زي شني؟ إنه يقولك واني بنعطيك $900 والآن بنسحب الألف اللي فيها، ما فيش تأخير في التقابض، ولكن في ربا فضل، انت خذيت $900 وهو بيطلع من الماكينة 950 ولا 980 ولا 1000 كاملات. إذن هذا سبب تعبئة، سبب بيع، منع بيعها فارغة أو بيعها مملوءة بالدولار. قال ملاحظة الإجابة تطول فيها لين تريح المعلومة. والله يا سيد أبو بكر ما عندي مندير هذا الموجود، لأن أصلا أنا مدرس، والمدرس مضطر أنه يعاود ويشرح ويقول فوائد يعني يستفيد منها الطلبة حتى وإن لم تكن مطلوبة. والملاحظة هذه راو قالوا لي عليها حتى المشرفين، وقلت لهم والله هذا اللي عندي، تبوني نكمل بالطريقة هذه؟ راني ما نقدرش، ما نعرفش ندير غيرها، باهي ما تبونيش السلام عليكم، ما نقدرش لأنها طول عمري واني في الفصل ونشرح في المعلومة مرة واثنين وثلاثة ونطول فيها، فالله غالب هذه بأثر عليا، ما عنديش كيف ندير، هذا جائز هذا حرام، لابد أن أطول. وإذا كان في فوائد أخرى يعني زي التفصيل هذا مثلا اللي فصلنا فيه الآن، بعض الفوائد الأخرى التي قد يستفيد بها شخص آخر لابد ما نقولها. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له سألوه عن الوضوء بماء البحر، قالهم هو الطهور وماءه، هذا حد السؤال، قالوا له نتوضو ولا ما نتوضوش بس، فقالهم هو الطهور وماءه الحل ميتته، لأنه يعرف المعلومة الثانية فيها فائدة، فقال لهم هم ما سألوش، ما قالوا له الميتة بتاع حلال ولا حرام، قالوا له نتوضو ولا ما نتوضوش، فهو أجابهم على السؤال وأجابهم بفائدة تانية ربما هم ما يعلموهاش بيعلمه لهم، ربما هم لم يستفيدوا منها فيفيدهم بها. فهذا الموجود يا سيد أبو بكر، وسامحني والله ما عندي منذير الحق، يعني ما نقدرش. هذا الموجود السيد محمد يسأل عن الدعاء لأهلنا في في في فلسطين. والله يا ريت كل مسلم يخصص جزء من، حتى تقول أني والله ما ندعيش هلبة، حتى لروحي على الأقل في سجدة في كل صلاة تتذكر إخوتك في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان سجدة، اعزم أنك على الأقل في صلاة الصبح تخصص سجدة للدعاء لأهلنا في غزة، في الظهر في العصر، ولو درت سجدتين وثلاثة خير وبركة، وتخصص سجدة للترحم على والديك، ما تدعي لهمش بسائر الأمر، في سائر الوقت ادعي لهم أنت في الصلاة، يعني هذا أقل ما تفعله لوالديك. ادعو ما تخصص سجدة ليوفق الله عز وجل أبنائك إلى الخير وتفرح بهم وما يحشموكش. هذه أمور ينبغي للمسلم أن ينتبه لها، والآن مع السرعة ومع الكذا الإنسان مرات ما نادر وين يحصل يدعو في غير الصلاة، فعلى الأقل في الصلاة ما تنساش هذه الأمور. كان الله في عون أهلنا في فلسطين وفي كل بقعة يضطهد فيها المسلمون، والآن المسلمون ضمن في كل بقعة يضطهدون، حتى في البلاد الإسلامية تلقى جماعة العلمانية وجماعة هاد هم اللي صوتهم عالي، والمشايخ وكذا هم اللي متحشمين وخايفين للأسف. شوف أنت في مصر أول واحد يقول كلمة على تطبيق حدود ولا كذا يهجموا عليه ويقولوا له أنت إرهابي وأنت وأنت وأنت لين يخاف. فكان الله في عون الإسلام، وهذه هي غربة الإسلام التي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. مكاتب المرابحة سيد محمد هذه محرمة. لماذا؟ قال كريم ندفع لك الدفعة الأولى وتعطيني 2000 دينار عمولة. هذا نفس الكلام اللي قلناه للسيد حمدي، هم علاش بياخذوا 2000 دينار؟ لأن مسلفينك عاطينك قبل دافعين للمصرف مثلا 30,000 ولا 40,000 وبياخذوا 40,000 طبعا بيردوهم مش ما يبوش يردوهم، وبياخذوا عمولتهم اللي جزء منها مقابل التسليف، فيكون ذلك سلف جر نفعا، أو فيكون ذلك سلفا جر نفعا، وهذا ربا. وطبعا فيها مشاكل أخرى أني مرة واحد شرح لي عليها، هذه من ضمن المشاكل إن سلف جر نفعا وهو ربا وهذه تكفينا. وفيها مشكلة أخرى اللي هي مشكلة اضمني وأضمنك، هو يجيبوا 3 أنفار ولا نفرين يقول أنت تو بنديروك ضامن للتاني وبنديروا الضامن التاني ضامن ليك، وهذه لا تجوز، لأن القرض والضمان والجاه لا تكون إلا لله، وتضمن واحد وضمن لله ولا أترك، لكن ما تقولاش نضمنك باش تضمني والتاني يقول له نضمنك باش تضمني كما تفعل هذه المكاتب، فيكون الضمان لغير الله فيقع فيها الحرمة. وبالتالي هذا أقل زوز ان فيها ربا فضل ربا سلف جرى نفعا، لان بيخلصوا عليك وبياخذوا عمولة 2000 جنيه جزء منها مقابل هذا التخليص، في جزء مقابل عمليات اخرى لكن جزء منها مقابل هذا التخليص. يعني لو ما يبوش يخلصوا على الناس مش حيجيهم حد المكاتب هذو، ومش حيحصوا من يعطيهم 2000 دينار مقابل بقية الخدمات. فني بنمشي لأنه بيسلفوني، إذا هذا سلف جرى نفعا. السيد أبو أشرف قال عندي أراضي والمشروع أخذها مني ومعوضونيش، وعندنا أوراق إن لم يتم التعويض والدولة ما تبي تدير شيء، واللي نمشوا له يقول أعطيه لي القدافي. والله يكون أعطيه لك القدافي لا يغني ذلك عنك من الله شيئا، أمام ربك يوم القيامة حيحاسب القدافي على كل واحد خنب أرض ونقص فيها، لأن هو الأساس، وهذا بنص الحديث مش بكلاميني اللي يرشد إلى إثم أو يدل عليه، كان له من الإثم بمثل ما عمل دون أن ينقص ذلك من إثمهم شيئا. يعني هو القدافي كل أرض خنبت إثمها في رقبته، واللي خنب لا يعفيه ذلك من الإثم. ما تقول ليش دولة زي ما الآن الغنة اللي نسمع فيها، النغمة اللي نسمع فيها، والله الدولة دارت الدولارات أنا بناخذهم وخلاص. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم صرح تصريحا بهذا الأمر، قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق غيره فإنما أقضي له بقطعة من النار. يعني ني يجون الخصمين، هذا محامي باهي والتاني محامي ما ينفعش، أو هذا لسانه يغزل الحرير زي ما يقولوا والتاني ما يعرفش يقول كلمتين مع بعضهم، فاللي ظالم يزين الكلام لن يطلع مظلوم، والمظلوم ما يقدرش يدافع على نفسه. القاضي بيحكم بالقرائن، القاضي من هني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الحق للي يعرف يتكلم، لأنه جاب قرائن وكذا ذاك ما عرفش يضحضها، فحكمنا باعتباره بشر النبي صلى الله عليه وسلم. هو هذا لم يقع، وإنما أو لعله وقع الله أعلم، لكن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إن مش كان أحكم لك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وانت تعرف إن حرام معناها جايز ليك، لا، قال راه نقضي لك بقطعة من النار، تبي تأخذها خذها، تبي تسيبها سيب. وبالتالي كل من ناقص في أرض يعرف إنها مغصوبة، وإنها بغض النظر على قصة الصلاة فيها تصح ولا لا، هي في مذهبنا صحيحة مع الحرمة، الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الحرمة، لكن الأرض هذه ستطوقها من 7 أراضين أنت والقدافي يوم القيامة مع بعضكم، راه مش القدافي بيطلع منها لأن هذا ما باش يطلع، ولا هذا بيطلع منها لأن القدافي هو اللي أعطاه. الزوز سيطوقون، شن الطوق يعني كأن عجلة، هذه الواحد ملبسين لك تلبيس من 7 أراضين، يعني شوف أنت قداش طولك هذاك الوقت، وشوف قداش تتعذب وهي حلقة من النار ملها البفيك. وبالتالي كل من أخذ أرضا ويعرف أنها مغصوبة لا يجوز له أن يبقى فيها، ويجب عليه أن يردها إلى صاحبها بدون أي شروط، لأن احنا الآن سمعنا والله كانت تبيني نطلع أعطيني 50,000 أعطيني كذا، لا لا هذا كله غير صحيح. هو صحيح أنك أنت بعدين تبقى لك 50,000 ومعاش تبقى لك الأرض، يبقى الحرمة في 50,000 ومعاش تبقى الأرض، لكن 50,000 حرام، لكن بتفتك من قصة الأرض، قاعد عندي 50,000 الحرام خير من قصة الأرض، أنك تقعد في أرض مغصوبة ولين تموت ما تبيش تعطيها لصاحبها. لا، في النهاية لما دفع 50,000 يعرف أن الأرض خير من 50,000، فالظلم يقل، فيقل الإثم ويقل العذاب، لكن مش حل شرعي، يعني مش يوم القيامة نقول لك صافي بينك وبين ربي، حتى وإن بدا لك أنه دفعها طائعا مختارا. ترى نقول له أنت، يعني هذه صارت، نقول له اسمع، قول لني الأرض را والله لما نعطيه لك بالبلاش، وانت كان تبرعت من خاطرك ب50,000 ولا 100,000 نخدم، وكان بتقول لي لا لا، في هذه الحالة نقول لك انا اعطاك 50,000 ولا 100 خودهم، لكن من اللي مهبول يقولوا له الكلام هذا بيدفع 100,000 باش ياخذ رزقه ولا يدفع 50,000 باش ياخذ رزقه، مش حيقع. هو لو وقع حل شرعي، لو تقول لاني والله يا ورقيق خودهم بالبلاش، لكن بالله يتبرع منك كان قدرت تعطيني 50 ولا 100,000، تبي تعطيني اعطيني، ما تبيش هاك ورقيق وروح. هني لو اعطاك خود حلال، لان تبرع محض. لكن تقول لما نطلعش من ارضك لان تعطيني 100,000 ويعطيك 100,000 وتقول راضي، لا لا لا، هذا ليس راضيا بل هو مكره. اخر سؤال للسيد عبد السلام، ترقيع المغرب. شوف هو عندنا روايتان، رواية يعني للصلاة عليكم السكينة والوقار، فما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فقدوا. المالكية جمعوا بين الروايتين، فأعملوا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الجماعة التانين أعملوا رواية واحدة وأهملوا رواية أخرى، والجمع أولى، وبالتالي مذهب المالكية هو الأولى هنا في هذه المسألة. ما فاتكم فقدوا، قالوا القضاء خاص بالأقوال. كيف صلى الإمام؟ صلي زيه. فاتتك الركعة الأولى في المغرب ولا في العشاء، فاتحة وصورة جهرا، اخذيها فاتحة وصورة جهرا. فاتوك ركعتين كيف قري، فاتحة وصورة فاتحة وصورة جهرا، أقرى زيه. هذا في الأقوال. وما فاتكم فأتموا في الأعمال، الإتمام في الأعمال، بمعنى أني لحقت على 3 ركعات، شم زالي من عمل الركعة الرابعة والتشهد والسلام، دير هكي لحقت معاه على ركعة واحدة بس. لما جبت الركعة الثانية شم فيه بعد الركعة الثانية في الأعمال، في تشهد وسط، نجيب تشهد وسط، وإذا كان في الصبح التشهد النهائي، وهكذا. فحني عندنا حني في المغرب والعشاء تقضيهم زي ما فاتوك، فاتتك ركعة فاتحة وصورة جهرا، فاتتك ركعتين فاتحة وصورة جهرا، فاتوك 3 ركعات، الركعتين الأولات فاتحة وصورة جهرا، والركعة الثالثة فاتحة سرا، وقس على ذلك. في العصر، في العصر فاتوني ركعتين كيف ندير؟ فاتوني ركعتين كيف قرأ فيهم الإمام؟ فاتحة وصورة سرا، نقرأ فاتحة وصورة سرا، وبعدين شن في بعد ما نجيب ركعتين؟ في التشهد الأخير والسلام. فهذه هي المسألة في هذه، والتفصيل في هذه المسألة. حجز الأماكن لا يصح في المسجد، لا يصح مدام طلع لغير عذر. تواحد والله مقعمز وبعدين انتقد وضوءه وطلع عارفة يبي يتوضى، هذا لا يجوز لي أن أخذ مكانه. صارت حاجة مثلا جت حشرة ولا كذا، خذاها وطلع بلوحة بالمسجد، ما تخدش مكانه. أما يحط مفتاح من الصبح ويمشي قعمز التالي، ولا يطلع برا وباش لما يجي لما الإمام قبل الإمام دقيقتين بياخذ الصف الأول، طول هذا حول له المفتاحة ولا الكرسي اللي مدايرة واجلس، ولا حق له في أن يأخذ مكانك. من خرج لعذر مكانه محفوظ، وخرج لعذر لعلاقة بالصلاة يعني، يعني لو جو قالوا له والله تعالى جيب لنا مية ولا كذا وطلع، لا هذا الآن عذره خارج الصلاة ما ندوراش. لكن واحد مش بيتوضى، صار له رعاف مش بيغسله، تبين لنا في حوائج نجاسة، زي ما قلنا الإمام قال أطلع المولد يبي التوليع ولا كذا، أي حاجة متعلقة بالصلاة وخرج لها مكانها محفوظ. غير هيك لا يجوز حجز الأماكن لا من قريب ولا من بعيد. فاللي فعلت أنت جائز ولا حرج فيه، مدام طلع يدوي ويدوي في دوة ما لهاش علاقة بالمسجد ولا بالصلاة. لو كان مشي قال له والله احني مثلا عندنا المكيف فاسد وشن بنديرولا، ولا كيف نولع المولد باش الناس يصلوا في الجو كويس ما يقعدوش عرقانين، هذا تبع الصلاة نحفظوا له مكانه. اما يدرز على سيارة ولا كورة ولا فلان مات ولا فلان دار ماليش علاقة، هذا يجوز لك ان تأخذ مكانه. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، سؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية لما أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقه؟ مش ليه، امانه. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثه، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نعم، نقول أنت هدية يا رب نحسب لك من حصتك الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى. نعم، عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
3: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده تنازل.
4: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أي والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
3: يتصالحوا
4: يحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال وكان عنده ناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
5: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن فيه سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية. قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع سروال سورية عمامة لفافة لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب سروال سورية أو بدل السروال إزار وسورية وخمار وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا ما رده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 والله 5 والله 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
6: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ إذا هي تسأل عن المعتدة، يعني
7: المعتدة منطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم، والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا والخير، هذا ليس لا يتطلب إذن.
8: تسأل تقول: تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بتدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين؟ قالت
4: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لهم نزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا، ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأني راه السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
6: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخ نسواننا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
9: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
6: نعم.
9: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
6: نعم.
9: فيأخذون الذهب

يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتؤول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتؤول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي

0: هكذا عشوائية، مش كذا هو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كان هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرجيلية في بلادنا ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخلوا في الرجيلية وزيها زي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على الجانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء، تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، أو ولد العم وولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمأ؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم، كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة، والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري، أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحم والموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا، ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مسطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها ابن خالها ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم، عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جي تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحموة أرأيت الحمأة؟ الحمأة من هو؟ أو الحمأ القريب، قالوا الحمأ هو قريب الزوج اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها هذا محرم لها، مش ابن زوجها هذا محرم لها، لكن عم الزوج خال الزوج أخ الزوج ولد أخت الزوج ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم، وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
2: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا وقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
3: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. نعم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
2: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
3: نعم
2: نعم، بارك الله فيك.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها تلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء وقال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم الصلاة وعلموهم وأمروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضيع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله، متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء، رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها

0: ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصع، قال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه. فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات وراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم وقال حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: من رياض الصالحين.
3: أنتم تستمعون

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نحن هنا لا نفتح صفحات التاريخ لنقرأ فقط، بل نفتش بين السطور عن المعاني التي ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. فكم من قصة قرأناها ثم مررنا عليها مرورا عابرا، بينما كانت تحمل في داخلها رسالة لنا. واليوم نكمل في قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلا يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقتها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة؟ وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه؟ وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه لله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة. ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر ثلاثة: عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله، ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، والدعوة إلى التقوى أفلا تتقون. يعني إذا لم تؤمنوا بالله جل وعلا وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، يا فإن العقاب سيتنزل عليكم والعذاب سيتنزل عليكم. فالإنسان الراشد العاقل يقتضي منه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقال لهم نوح: من أجل هذا أعرض عليكم عرض وأحثكم على أمر وأحضكم على أمر، وهو تقوى الله عز وجل، وتتقوا عذاب الله جل وعلا الذي أنذرتكم به في عاجل حياتكم وآجلها. و يعني زادهم باللزوم الدهني، يعني لما قال لهم أفلا تتقون، الاستفهام في هذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل الله جل وعلا. ما ذكره نوح عليه السلام لخص أن يعني عناصر الدين ثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر، واجتناب كل ما نهى الله عنه ما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه، وأيضا العنصر الأخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وأن يتخذ الإنسان كل ما يعني يقي منه يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الإنسان يستلزم من الإنسان أن يطمع في ثواب الله ويتخذ كل ما يلزم ليظفر يعني برحمة الله جل وعلا. ولذلك تكفي يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عن نوح: قال كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني اللي فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في آخرها ألا تتقون ألا تتقون. فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. هو معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمرها بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال لهم فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة راهي مش قضيتين، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك، يعني بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما تصير يعني كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا لا أنت غير شوف روحك، وأنت أصلا كده عندك مصلحة من الموضوع الفلاني.
1: نعم صح،
2: وهو
1: صح.
2: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا، كده عنده فيه مصلحة. فهو هذا يتبادر إلى أذهان كثيرين، بأن الإنسان رأوا عنده مصلحة شخصية مش يحصل فيها، وكذا عنده منها صفقة وكذا منها كذا. فالحكمة في الدعوة كانت يعني أن الرسول يعلن أنه متجرد من أي مصلحة شخصية يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا،
1: حتى شيخنا لا يتم ربط هذا
2: بال... نعم يرطهاش الناس، هو ديما في الشيطان واتباع الشيطان والكفر، واهل الكفر واهل الفسوق ايضا. احنا نشوفها حتى في مجتمعاتنا، مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا الموضوع غلط يقول لك لا لا كذا في مصلحه كذا عنده صفقه هذا علاش قال لنا، وخير ما تكلمش من قبل وعنده فيها الصفقه الفلانيه وعنده فيها كذا. فهذه هذا من قديم المساله راهي ماشي جديده يعني. فهو قال لهم انا ما عنديش فيها ادنى مصالح، حتى اخف مصالح اللي هي الاجره ولا كذا ولا مبلغ معين، اما عنديش فيها اي مصلحه يعني. تبرأ هو من ادنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم أنه هو بيحصل فائدة منه. يعني دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت وراهم أنا لا أسألكم عليه أجرا، راه هو نمر بمنكم شيء مهما كان قليلا ولا كثيرا.
1: شيخنا الكريم توادي صايرة هلبة بالذات في موضوع الدولار والربا.
2: نعم
1: كل تنصح واحد، تنصح واحد يقول لك هذه معاملة غلط ومرت فيها حرام، يقول لك راح أسدني فلوس واحد
2: حسيت نعم كثيرا. ماذا الناس لما جت الحمى استورد وغيره يقول لك لا لا كده عندهم شركه
1: صحيح هذه الفتوى
2: نعم
1: صدرت من دار الاستاذ
2: نعم لعل عندي شركه هذا على شتف اللحم الفلاني فانتم منعتوا لين. ما هذه كله نفسه في الامور الصحيه ونفسه في الامور غيرها. فهو قال لهم يعني مع يعني لا اطلب منكم شيئا من اجر مهما كان يعني قليلا وخفيفا او قليلا جدا. ومش معي ذلك انه يعني ما يطلبش في الـ يعني لكن هو يعني هو يعني طالب الاجر من عند الله تبارك وتعالى، منكم انتم لا اريد شيئا، لان الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون الى دينه وعبادته تكفل لهم باجر دعاته الى الله جل وعلا. ما هو قال لهم نوح عليه السلام قال لهم ان يجري الا على رب العالمين، يعني اجري الذي استحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى، هو الوحيد الضامن وهو وحده الذي تحمله وتكفل به، وهو وحده الذي يعني أثق بأنه سيعطيني إياه ويمنحني إياه. وبما أن أجر على رب العالمين أن يمن بكم شيء لا أسألكم منه شيئا قليلا أو كثيرا. وأعاد لهم هذه المقالة وقال لهم أني يعني أني متجرد من أي مصلحة أطلبها لنفسي منكم، فاتقوا الله وأطيعون.
1: نعم شيخنا ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا، لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط، بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير. شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى. وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة.
2: نعم هي التقوى في مضمونها بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل. كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى؟ يعني يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات، أي أمر نهى الله عنه يتركه وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر. هذه هو مضمون التقوى، أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا. والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد أن من أكثر الأمور اللي
1: ذكرا
2: نعم اللي وجهها القرآن مسألة التقوى والعناية، يعني هي مسألة التقوى وحمل النفوس على أن تهتم بها. ديما نشوفها يعني اتقوا الله اتقوا الله، فأول مراحل التقوى هي أن يجتنب الإنسان الشرك، وبعدين الجيل المرحلة التالية أن يجتنب الإنسان الكبائر، المرحلة الثالثة من التقوى أن يبتعد عن الصغائر. فهي التقوى لها مراحل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق. فلذلك احنا لما نجو لكلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة تعريفات، والتعريفات كلها قريبة من بعضها. يعني بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة. يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة. نعم. وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله، وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا.
1: كلهم نفس المعنى.
2: نعم كلهم قراب من بعضهم. وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك، كلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى، يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجتنب بالذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم كل ما يقدم عليه من قول وعمل، يعني واضح أنك تشوف كل شيء قدامك، زي المسلم اللي يسير في طريق فيه شوك، في كل خطوة من الخطوات يحذر يشوف قدامه قبل كل شيء،
1: يتحسس قبل ما يحط رجله بقوته.
2: نعم، هذا جعل يعني جعل بعض العلماء وحتى الصحابة يعني هذا جعلوا علامة للتقوى. يعني عمر بن الخطاب لما سأل أبو ابن كعب عن التقوى قال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، يعني واضح أنك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتشوف يسار، كان في شوك يمين تأخذ يسار، يسار يمين، كان في كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
1: يعني شيخنا معناه التقي مش ضروري معناه يكون معصوم أو ما يغلطش.
2: لا مش شرط، لكن أن يتقي الله تبارك وتعالى دائما يجاهد نفسه، المتقي يجاهد نفسه، الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجاهد نفسه، لا يفعل الأمر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور، ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا، ما يقولش هذا دخان بسيطة، أنت دخان سبسي بسيط ترعي لها سبسي، لكن في اليوم تخدم أنت في 20 و30 تجارة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني مر بتمرة وسقط على الأرض، فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الثالث يعني من أحب أن يكون أكرم الناس فليتقي الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يدي الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
1: يعني حتى لو
2: نعم يحذر نعم كل ما يقدم عليه من قول وفعل. والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغائر الأمور. أيضا سألت شيخ المسألة يعني الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه 5 أمور بما فيها هي الإيمان، وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور الخمسة ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، أن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر، ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يضر بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته، لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه أدلة من القرآن على ذلك، إذا الله جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، دي
1: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
2: نعم العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون إنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب. يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم أعبدوا الله واتقوه، ومذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، وهم يعني يرجون أن ترتفع عباداتهم وتوصلهم هذه العبادات إلى درجة التقوى. وفي حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب للحديث. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال لهم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره. وهذا موجود في القرآن لما قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بينت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبينت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآيات أشار الله جل وعلا إلى عدة يعني صفات حميدة وخصال كريمة تحدثت عنها الآيات، وجزء منها في العقائد، وجزء منها في العبادات، وجزء منها في الأخلاق. يعني هنا قريب أكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الآية سورة البقرة قريب 15 صفة. يعني ال 15 صفة هذه جعلت التقوى ثمرت هذه الأمور كلها. في آية في آخر الآية ربي قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبذلك يتبين لنا الحكمة والسر اللي من أجلها ذكر الله جل وعلا التقوى فيه. حتى في أول سورة البقرة لما قال الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ربي قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله جل وعلا في القرآن يبين أوصاف للمتقين حتى عندهم صفات. يعني نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال: هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش بس، هل تنفع شيخنا هنا التقوى؟
2: لا هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى، ومش يعني ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه يعني لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة، فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه وتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو، هذا ليس متقي لله.
1: أنا شيني وأنت شيني مرة
2: لا لا لا مرة نخدم، هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل وعلا. إحنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لابد من خمسة أمور، فلا بد من تحقيق هذه الخمسة حتى إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح يعني.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، لكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم

0: عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم: كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ وهل التقوى مجرد شعور في القلب أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا.
2: هي التقوى أمر مهم جدا في حياة المسلم، وإحنا حتى نشوفه يعني لو بدأنا القرآن بعد ما سورة الفاتحة مباشرة نبدأ سورة البقرة. سورة البقرة أول آيات، يعني أول آية في كتاب الله جل وعلا بيّنت أحوال المتقين. ولما ذكرت يعني أول آية، مش ليس هذا الأمر يعني لا، هذا له يعني ورودها في أول القرآن، في أول القرآن مسألة التقوى تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. فمن أهد من أهم هذه الأمور، هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا، يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أذكر خمس صفات من هذه الصفات، ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فالصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى قال الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول مدح جاء للمتقين وصفهم بأنهم صدقوا بما أخبرهم الله به من الغيب، يعني إيمانهم يعني يؤمنون بما غاب عنهم، والإيمان بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده الحواس. يعني سواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفات الله عز وجل، ولا ما فيش دليل زي مثلا زي الإيمان بالقدر. سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهده، يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات، ومثلا شرفوا هما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه. وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث. وهذه أركان الإيمان الستة. وقال الله جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين، أنهم يؤمنوا بالغيب. الصفة الثانية هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول. لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة، هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون، أنهم يقيمون الصلاة. فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وأدابها.

0: بها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليه قوة في الحق وثبات على الخير وزيادة في اليقين، وتنفي عنا حتى تبعد عنا القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير، ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، وما يبداش الإنسان بمجرد ما تجيه يعني نعمة
1: مصيبة.
0: يصير له بطر، ولا بمجرد ما يصير نقمة يبدأ يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له، وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه بطبيعة، قال إلا المصلين، أول واحد يبدأ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحتى في آخر الآية، في آخر الصفات، بعد ما ذكر المتصدمات والذين في أموالهم حق معلوم لسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخر آخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات سورة المعارج، ربي قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وسورة المؤمنون لما ذكر ربي: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: خشيون.
0: وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد، قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: شيخنا بالله استفسار بسيط شيخنا.
0: نعم.
1: شيخنا ده سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا شن أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
0: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا. يعني وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك: أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ
1: نسرح،
0: يعني نسرح ونبدأ
1: نبدأ نفكر في أمور الدنيا، مش عارف يعني.
0: نعم، نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وما ذلك. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عن هذه الوساوس. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
1: السجود لله والتكبير لله.
0: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
1: شيخنا في ناس وصلت مرحلة أنه كأنه ضبط عمل يديره وخلاص،
0: لا، هو والإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة، ولما تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم،
1: يعني شيخنا
0: أراه هذا الدعاء. نعم،
1: أنه يقرأ التفسير.
0: نعم، والآيات كل مرة يقرأ صورة جديدة، ما يقرأش نفس الصورة ديما الكوثر وديما الإخلاص، نفس الصور ماشي فيه. إنك لما تبدأ نفس الصورة تبدأ تقرأ فيها هي ما تنديش نفسك، لكن لما كل مرة تبدأ صورة جديدة وقال معانيها وتتدبر، هذا يعين المصلي على حضور الوقت، على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا. يعني نقول صلي صلاة مودع، عندما يتذكر المسلم أن الله مطلع على العبد، وأن الله يسمع كلامه، وأن الله يرى حاله. عندما تفكر في هذا أنت يعني يكون هذا سبب من أسباب الخشوع. أيضا لما أبدل الصلاة توضأ بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني تدور الهاتف وكذا كذا، عندك موضوع انهيه قبل الصلاة ثم ما تبدأش تفكر فيه أنت. أيضا لما تبي الإنسان يبتعد عن المعاصي، هذا سبب من أسباب الخشوع، لأن الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة تخلي الإنسان رقيق القلب أكثر. ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا، الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني أكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة. هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع، عنده خشية. ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لما يفكر فيها، سواء أصوات دوشة جنبك،
1: يعني يبتعد، يختار أكثر مكان
0: يختار
1: هدوء.
0: مكان هادي
1: نعم.
0: بعيد عن الأجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا، أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء. الإنسان لما يدعو الله جل وعلا، ربي قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا: اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع.
1: صحيح.
0: اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار ويستحضر عظمة الله جل وعلا وينظر لموضوع سجوده ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش. السكون رأي ساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج. هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله جل وعلا. دي لنفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك وتركه واجلس بهدوء وركز. عارف نفس أني الصلاة هذه بنخشى فيها مباشرة، مش تجي وتطلع وكأنك متفكر في الموضوع وبعيد، ما تفكرش في مس الخشوع. لا، قبل الصلاة دقيقتين انك أنا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها وبنركز على معاني الفاتحة وسأطيل السجود قليلا وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الخشوع راه يجيب الشو بالتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما. أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه ويبدأ قلبه يعود. كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني، أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض السلف كان يقول: جهدت نفسي على قيام السنين ثم ترددت به سنين. يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي، بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى.
1: نعم.
0: الخشوع راهو يبي صبر، يبي مداومة. فهذه المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة زي ما ذكرنا، ربي يعني يذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات، أنهم يعني يحافظون على الصلاة. المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن راوا المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة، مثل الجزع والخوف زي ما قلنا منع الخير. وذكر حتى الصلاة، يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين، وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين. فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
1: بارك الله فيك. نعم. شيخ،
0: عندنا الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا، اللي هي بعد ما ذكر الصلاة قال: ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وهذه تختلف طبعا باختلاف المال المزكى. يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها، والذهب يختلف والفضة تختلف عن الفضة، واللي في الزروع مثلا ربع العشر في الدراهم والذهب والفضة. الأنعام مثلا كان في الغنم مثلا كل 40 شاة، في الزروع في بعض منها في مساقة السماء كان مسقي من السماء العشر، كان مسقي مثلا من الأبار وكذا نصف العشر. فالمهم أن يؤدي الإنسان زكاة ماله ويكثر أيضا من الصدقة. فالله جل وعلا يعني لم يسأل الله الناس جميع أموالهم ولا أكثر الأموال، لا. ولو ربي سألنا كل أموالنا الله كان في مشقة وفي بخل من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله طال يعني
1: جزء بسيط من
0: بسيط جدا جدا جدا.
1: يعني
0: لما تشوف حتى ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربية وغيرها يدفع ضرائب 10% و20%، فحين نتكلم روح لربع العشر من الأموال.
1: نعم.
0: ربع العشر
1: مع هذا
0: مش
1: في بخل،
0: مش 10% وكذا كذا، لا لا. يعني المسألة يعني في بخل من الناس، وربي قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
1: يعني شيخنا لو حسبناها
0: فالله امتن على المسلمين ولم يسألهم أن ينفقوا الأموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال يعني. نعم
1: شيخنا لو حسبناها بال10 دينار، الربع دينار ربعه.
0: اي نعم، ايه يعني 10 دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني 10 دينار ربع جنيه، وال 100 دينار زوز ونص، وال 1000 25، وال
1: نعم
0: 40 1000 1000، وال 100 1000 2500.
1: سبحان الله،
0: يعني
1: مبلغ
0: اي
1: بسيط
0: مبلغ
1: جدا.
0: نقسم عليه 40، اي مبلغ تقسيم 40، هذا هو الزكاة بالنسبة لزكاة المال والذهب والفضة، اي مبلغ نقسم على 40. أيضا من الصفات المتقين ذكر الله جل وعلا في القرآن، قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وهذه الصفة طبعا فيها الانتماء إلى كل إن يعني الأديان، إن دين الله دين واحد ودين واحد يعني في كل الشرائع، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يعني أساس دعوة الأنبياء هي دعوة واحدة، هي توحيد الله جل وعلا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأنبياء كلهم إخوة والمؤمنون إخوة، وهذه الصفة فهي يعني مدح وثناء على كل من آمن، سواء من أهل الكتاب وغيرهم إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله، ويقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا. لكن الذين يؤمنون زي أهل الكتاب الحاليين أو كذا، الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا، وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن هو بالآخرة هم يوقنون، هذه الصفة الخامسة، هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ ان يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهة. فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما الا اذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان، بحيث يصير من الامور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الافكار، فلا يتطرق له ادنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب، لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، حتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ما ذكر ربي الصفات الخمسة طبعا هذه، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيمة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام وعن دعوته وعن موقف قومه منه، لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا بعض الآيات الكريمة بحيث نخرج منها بالمعاني الأساسية والرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتدبرها، وما الذي يمكن أن نتعلمه نحن اليوم من هذه الآية.
0: نعم، هناك طبعا قصة نوح، ويعني ذكرت في القرآن في سور عديدة، ومن أهم عندنا سورة نوح. وسورة نوح هذه خاصة بدعوة نوح لقومه في الآيات الأولى، يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآيات الأولى ذكر ربي إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة: إن أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قومي إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة ومنبعها الأول كان يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية، فسرها ما بعدها. الإنذار لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عقاب مؤلم لهم، لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منه. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال: يا قوم إني لكم نذير مبين. يا قوم إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عندهش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بيّن الأمور وبيّن حقائقها وحقيقة الدين، وبيّن الحق والباطل، وبيّن الخير والشر، وبيّن لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات، سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء يعني، وهذا تميزت به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوفوا بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف على الباطن، في مظاهر تخدع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر. هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالح، لكن هذه لا لا لا، الرسائل رسائل الله جل وعلا،
1: كل شيء في مصلحة،
0: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر. ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا، وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من النظام، يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك، وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخلي يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح والتصور واضح والعمق واضح والشمولية واضحة. عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول، أن نعبد الله يعني، وهذا عبادة الله، هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر، هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج، وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا وهناك، وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوفه إلى من المصدر. تلقي هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال بالسماع عن طريق هذا الرسول، فلذلك لابد من طاعة الرسول لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفردت عن يعني غيرها من السور بالجمع بين هذه الأمور الثلاثة: العبادة والتقوى والطاعة. يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في سورة نوح، وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب المصحف، تلقاها في آخر السور يعني في الجزء 29 يعني.
1: جزء تبارك.
0: نعم اي نعم، هي جزء تبارك الجزء 29. فال طبعا قصة نوح من أكثر الأمور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني 5 مرات، وما فيش غرابة في ذلك، لأن الله جل وعلا هي الوصية اللي أوصى بها العباد: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الخطوط: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: شيخ، هذا يدل
0: نعم.
1: أن قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات
0: نعم، أحد هذه الأمور أن بداية العصيان وبداية الذنوب وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا، هم حصلهم الخلل في هذا
1: نعم.
0: في هذا الأمر. أيوة، المرحلة الأولى. الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام راه دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا، وهذا وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام. فقال نوح يعني: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، ذكر عن يوسف: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. وموسى عليه السلام وقال: يا موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني في كل الأنبياء، حتى أنبياء بني إسرائيل ربي ذكر عنهم قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وحتى سحرة فرعون لما آمنوا بموسى قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام، كما قال ربي عن سليمان: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأمة عيسى عليه السلام: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا: آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون، من أهل الكتاب يقولون: إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إن كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى رب ذكر عن لوط عليه السلام قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم، هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق، ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول: توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا، وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيرها، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي. تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ولا ما ضاعش؟
5: ضاع. نعم.
4: لا لا في صورة
5: في الأولى لما صارش
4: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلو شوية
5: كل حد عارف يعني
4: أيوة. يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
5: الفقير.
4: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
5: ما يعرفش أصلا كم عنده
4: هو. ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب تقيض. مره تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مره بالبطل. فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم. قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
5: نعم
4: شيخنا. فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
5: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM و 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات نستكمل، نبدأ بالأسئلة الواردة. قال: كم يساوي النصاب للعام الحالي 1448 هجرية؟ هو حسبة النصاب بهذه الطريقة غير صحيح. لما تقول في سنة 48 قداش، هذا سؤال غير صحيح، لأن اليوم النصاب أكثر منه، أنا ما شفتاش والله قداش، لكن بالتأكيد هو أكثر من ولامستين أو من 3 أيام فاتوا أو 4 أيام، أكثر منه ب10,000 ولا 20,000 وربما حتى 30,000. لماذا؟ نتيجة ارتفاع الأسعار، الدولار المفاجئ، الدولار يرقى، الذهب يرقى، يزيد النصاب، الدولار يرخص، الذهب يرخص، ينقص النصاب. عندنا اتصال. أخت أم عادل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: فتوى يا شيخ، زوجي ناقش نويا عن مطروب، قال لي لو انت تربي معاي ممكن تحرمي عليا، وبالفعل انا تربي معاي.
1: توليه انت خليتي فلوسك وخليتي روحك بقى. المهم قداش لي على الكلام هذا؟
2: لا هذا
1: لي
2: تقريبا
1: أسبوع. حول ولا قوة إلا إن شاء الله، غير ما صار شيء بعده.
2: لا لا
1: باي، الحمد لله باي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله.
1: يا
2: شهيد
1: باي، تمام. اللي يقول لي زوجته إن فعلت كذا فأنت محرمة علي، للأسف انقطع. لو كان تسمع فينا الأخت أم عادل ياريت تعيد الاتصال، أو أن أخت أم هارون. السلام عليكم أخت أم هارون. السلام عليكم. لا أدري لعل الاتصال انقطع. السيد حمدي.
3: شيخ مرحبتين بكم ربي يعاونكم ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
3: شيخ عندي سؤال مستوى ممكن من 23
1: فقرات. هاي.
3: ايه بالضبط. انا عندي اشخاص اتعامل معهم يجيب لهم في بضاعة.
1: با.
3: والبضاعة هذه ناخذ حق توصيل البضاعة.
1: با.
3: تمام. لكن البضاعة اللي شريفاها بفلوسي تمام شيخ.
1: با.
3: الو.
1: ايه نسمع فيك.
3: احيانا من كنت ما ناخذ البضاعة اصحاب البضاعة الجملة يعطوني بسعر اقل من اللي كنت ناخذ به.
1: طيب انت مندوب توصيل يعني.
3: مندوب توصيل بالضبط.
1: مندوب توصيل انت تخلص على الزبون وتمشي تاخذ منه حق السلعة وحق التوصيل هيك ولا؟ ايوه
3: بالضبط. لا الفلوس مني هنا.
1: ايه انت مثلا البضاعة بمية دينار تخلص عليه مية دينار وتمشي غادي تقول انا بمية وعشرين، مية حق البضاعة اللي خلصتها عليك وعشرين حق التوصيل.
3: بالضبط. فأنتوا حالياً أصحاب البضاعة الجملة يعطوا فيها بسعر أقل. يعني كنت لخصها زي ما تقول بمية تقول لي فيها 90.
1: إيه.
3: هل الفرق هذا يعني نقدر نثبته يعني نبيع له بمية والعشرة المية ذيك مثلاً؟ يعني
1: أنت مجرد يعني توصيل ولا أنت مجرد توصيل؟ يعني العقد الحقيقي بين الزبون وبين الشركة اللي أنت بترفع منها البضاعة ولا؟
3: بالضبط.
1: با
3: ايه لكن يعني اللي بفلوسي
1: فهمت الشيء. ايه فهمتك يعني فهمتك. ايه وهذه فيها مشكله كبيره. با
3: ايه فهذا استفسارك حاليا.
1: انت تسال لو خفضوا لك هل تقدر تحمل يعني هي انت تاخذ فيها 120 لما تعاملت مع الشركه هلبا 100 السلعه و20 التوصيل لما تعاملت مع الشركه هلبا قالوا لك احنا نعطوك ب 90 انت تقول بدل بنحسب التوصيل ب 20 نحسبه ب 30 حتى هو انقطع. اخت ام هارون.
4: ايوه السلام عليكم شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: خير ان شاء الله يا شيخ. قبل شهر فات
1: ايه
4: صرت حادث. لما جاء المرور قال هو انا غلطه لكن انا مش بحفظ طريقي انا عرفت. وهو الراجل قال سماح وبر وما نبغوا شيء سياره مضره. قال لي خذوا لي رافعة روحوا لي بالسيارة وخلاص. خذينا لها رافعة معايا شيخ.
1: معاك
4: خذينا لها رافعة وصل السيارة لمكانها. وأنا قال لي أخوي اعتذري منها وتطلبي منها سمحت صمت هي بعت لها مسج أسفت قال خلاص تمام الأمور تمام. توا بعد فترة قال راه ضايقت فيا ونبيكم تعطوني حق التصليح. شكرا
1: صحني يا شيخ. با تسمع الإجابة. ها
4: با يا شيخ سؤال ثاني.
1: با
4: معليش بنعطل عليك شوية. أنا الإيجار حوش استأجرته باهي.
1: با
4: وقامت سمينا الإيجار وجدت شبحت على عينها المكان وعجبها ولما الأمور تمام وحطتني الشهر مطبق.
1: يعني أنت أنت أنت صاحبة البيت.
4: أنا صاحبة البيت.
1: ايه. تمام. با
4: استلمت منها المبلغ جيت سكنت فيها في الليل وامورها تمام. بعثت لي في الليل مسج قالت لي راه لقيت اقل منها الايجار ومدى بيا ما تصرفيش في الفلوس بديهم لي. ولا انا كان لقيت الحوش ما عجبنيش بنولي لنفس الحوش بتاعك انت.
1: هذا تو الان بعد ما اعطيتك المبلغ
4: خلاص وجيت رقدت فيه الحوش اعطتني المبلغ وجيت رقدت فيه.
1: يعني انتم متفقين على قداش شهر؟
4: هي قالت لي انا مبدئيا الشهر هو نقعد فيه كان ما زال مطولة في فترة العلاج بنزيد ان انا بنقعد وانا راعيتها في المبلغ منها رمز بسيط.
1: طيب بعدين قلت واحد ثاني قلت لك نبي ننتقل.
4: قالت لي نبي ننتقل نمشي نشوفها قبل كان عجبني ننتقل كان ما عجبنيش بنقعد فهو لكن انت ما تتصرفيش في الفلوس.
1: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: الله يفتحلك يا مستعين.
1: ماشي السلام عليكم. الأخت أم آب.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أنا يا شيخ كلمتك المكالمة الأولى للزوج اللي قال لي ممكن تخدم علي لو بتعرف.
1: إيه أم عادل يعني.
5: إيه.
1: بالنسبة للي يقول لي زوجته إن فعلتي كذا فأنت حارب علي ولا محرم علي ولا مثل هذا من الأقوال وفعلت الزوجة ذلك هذا يقع طلاق واحدة بائنة. سمعنا واحدة بائنة بينونة صغرى، يعني توا ما يقدرش يرجعك إلا بفاتحة جديدة، عقد قران جديد.
5: ما يا شيخ أنا مطلقني فيما سبق.
1: قداش واحدة؟
5: مرتين.
1: لا خلاص والله ما عادش تقدري ترجعي لأبوكل إلا بعد أن تنكحي زوجة مغيره نكاح رغبة، يعني مش باش يحللك لزوجك ويدخل بيك فعلا، ثم يطلقك أو يموت عنك وتطلعي من العدة ترجعي لزوجك. غير هيك إذا كانت هذه الثالثة فهذه طلقة بائنة بينونة كبرى. وانت ليه صرفتي مادام هو حلف لك؟
5: لا هو مش حلف لي، أنا كنت مصرف معاه فيما سبق ده، بعدين هو انكر قال لي لا أنت ما تصرفي معاي ما تصرفيش أنت، قلت له لا أنا كنت مصرف، قال لي لو أنت ونفت ولو تفاقي أنت صرفت فعلا أنت محرمة عليا.
1: يعني هو يحلف على حاجة فاتت ولا على الجديد؟
5: على حاجة فاتت.
1: يعني قال كان أنت صرفتي قبل أنت محرمة عليا هيك؟
5: أيوة.
1: وأنت صارفة؟
5: أنا صارفة أي معام.
1: نفس القصة، هذه أصعب من لولا يا أخي، لولا وممكن في كلام فيها، لكن هذه حلف حانت واقع 100%. حانت الله غالب، الله غالب. طو هذه ثلاثة متفرقات معاش تحليلة الآن، إذا كان أنت قاعدة معاه تطلعي من البيت مباشرة ولا تشوف كيف بتدير في العدة، بيأجر لك ولا بتقعدي في الحوش ولا تدبري كيف؟ والله غالب هذا إن شاء الله غالب ما عندكش صغار معاه. بس
5: لا عندي دكتور شيخ،
1: والله لا حول ولا قوة إلا بالله. هو طو هذا مستعجل هلبة وطلق، لكن هذا الله غالب، هذا حكم الباري عز وجل، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه انت الثالثة والأولاد متفرقات، ولا كل واحدة بروحها؟
5: اي كل واحدة بروحها، بيناتهم حتى سنوات.
1: والله للأسف يا اختي هيك على كلامك، هذا طالق بائن بينونة كبرى معاش تحلي الا باللي قلت لك عليه. انت وين تسكني؟ في وين تسكني انت؟ فما مدينة
5: ترابلس.
1: خلاص ما لا احسن حل تجي انت وبوك ولا اخوك ولا كذا، وهو يجي مع يجيب روحه وديروا موعد في الدار وتسألوا المشايخ، يسألوا باش ياخذوا جميع المعلومات. بالك في معلومه انت ما قلتيهاش، كان نقول الحكايه زي ما قلت انت 100 الان، زي ما قلت 100% بيقولوا لك الله غالب، هذه بائن بينونة كبرى، وكان نلقوا في حل من الحلول يقولوا لك عليه، لكن من اللي انت تو قلتيه راهو هذه بينونة كبرى لا تحلين له إلا بعد زوج. حول ولا قوة إلا بالله. سيد يونس السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخت أم هارون سألت سؤالين، قالت يعني وقع منها حادث والمرور قال هي التي أخطأت وصاحب السيارة تنازل، قالوا ماني مسامحكم غر أرفعوا لي السيارة بالساحبة، وقاموا بذلك ونقلوا السيارة بالساحبة إلى بيته أو إلى الورشة الله أعلم. وقالت تكلمت معه مرة أخرى فقال لي قد سمحتك فيما وقع من الحادث وفي الخطأ وما نبيش منك فلوس التصليح. ثم بعد فترة اتصل بهم وقال أنا الآن متضايق، يعني محتاج إلى المال وأريد لكم أن تسددوا عني ثمن التصليح، فهل نسدد عنه أم لا؟ لا يجوز لكم أن تسددوا عنه، لا يجوز لكم أن تسددوا عنه. أحيانا التبرع ينفع وأحيانا لا، هنا من التبرع الذي لا ينفع، لأن لما بنتبرعوا له معناه بنوقعوا في محرم وهو الرجوع في الهبة، والرجوع في الهبة أمر محرم لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، لما تصدق بحصان لأحد الفقراء ووجد الفقيرة يبيعه بعد ذلك، فأراد أن يشتريه، فخاف أن يكون فيه رجوع في الهبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نشري ولا لا، فقال له لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، إن هذا رجوع في الهبة. ورد أيضا أن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وهذه صفة منكرة تستنفرها العرب وتكرهها، فشبه من يعود في هبته بالكلب حاشا المستبعين الذي يأكل الطعام مسرعا ثم بعد أن يكمل الطعام يذهب إلى جنب يقيء ما في جوفه ثم يأكله مرة أخرى، يعني هذه صفة مستقبحة جدا جدا. فالرجوع في الهبة محرم. هو وهب حقه مثلا مبلغ التسطيح 5000 دينار أو 3000 دينار، عندما قال سامحتك ولا أريد منك شيئا قد وهب لك 3000 أو 5000، فلا يجوز له بعد ذلك أن يرجع فيها، فهذا ما تعطيش، حتى لو طلب ما تعطيش، لو لم يسامح لكان من حقه، لكنه ما دام قد سامح فلا يجوز له بعد ذلك أن يأخذ، ولا يجوز لكم أنتم أن تعطوه. قالت أيضا أجرت بيتا لساكنة تريد العلاج واستلمت المبلغ وسكنت فيه يوما، ثم قالت لها وجدت بيتا آخر أرخص منه فلا تتصرفي في المبلغ حتى آتيك، سأذهب إلى البيت الآخر فإن ارتحت فيه فسوف آتي لأخذ المبلغ، وإن لم أرتح فيه فسأرجع إلى بيتك، فهل أرد لها المبلغ أو ماذا؟ لا تردي لها شيئا. هنا التبرع يجوز، هذه إجارة تسمى الوجيبة شهر، وتم الإيجاب والقبول واستلام المبلغ، الآن هذه لازمة للطرفين، فالحق فيها لمن أراد التمسك بها. هي قلت لك منصيب وانت قلت لها لا معاش دخلني، الحق فيها لمن أراد التمسك اللي هو انت، فقولي لها والشهر قاعد عندك البيت، تبي تجيبي حد تاني أجره، تبي تقعدي فيه، تبي تخليه فاضي، أني راني الفلوس معاش بردهم، هذا من حقك شرعا. ويجوز لك في هذه الحالة أن تتبرعي لها بالرد مش زي الأولى، لأنه لا يؤدي إلى وقوع محرم، لولا قلنا حرام تردي له لأنه سيؤدي إلى وقوعه في الحرام، وردك ليه إعانة على الوقوع في الحرام فلا يجوز، لكن هذه التبرع فيها جائز لا حرج. صحيح هو الحق لك في التمسك، ولكن لو أردت أن تساعديها مثلا وقلت لها سامحك الله وخذي المبلغ وانظري أين تسكنين، فهذا من حقك ولك فيه الأجر، ومن حقك التمسك بالعقد وتقولي لها والله خلاص هو الحوش قاعد عندك مسكر شهر، تبي تسكني باهي ما تبيش تسكني مشكلتك. هذا معنى الوجيبة، لأن إما أن تكون وجيبة الإجارة وإما أن تكون مساندة أو مشاهرة أو مياومة، هذيك بعدين اليوم تم، اليوم الثاني القول لمن أراد، لو مثلا وقع الإيجار على كل يوم ويومه، فجاء ثالث يوم صاحب الإيجار قال خلاص معاش بنأجر لك أطلع، الحق له، أو جاء المستأجر وقال لا أريد أن أستأجر اليوم وسأخرج، الحق له. لكن في الوجيبة أجرت أسبوعا، أجرت سنة، أجرت شهرا بكذا، هذه الحق فيها لمن أراد التمسك بالإجارة، وبالتالي تقدر تقولي لا ما دخلنيش فيك، بتقعدي أقعدي تبي تطلعي الفلوس هذه معاش بردهلك، وهذا جائز شرعا ولا إثم فيه، ويجوز لك أن تردي لها وتعتبريه من قبيل الصدقة والتبرع عليها، وبخاصة أنها مريضة كما قلت. السيد حمدي قال وهذا تحصل كثيرا، يكون مندوبا عن شركة أو عن مطعم في التوصيل، ولكنه يسدد ثمن البضاعة قبل أن يذهب. مثلا شخص أخذ من مطعم أكلا بمئة دينار. عندنا اتصال، أبو يوسف.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبا دكتور عبد المحسن، يسعد الله صباحك إن شاء الله.
1: أجمعين يا رب العالمين.
6: جزاك الله على خير يا سيدي، بارك الله فيك.
1: الله يبارك لك.
6: الله يبارك
1: لك. آمين.
6: شكرا للوصول للي استقبل وكلمتي. بعدك دكتور عندي استفسار.
1: تفضل.
6: عند شخص متصدق بكمية الضعة تاع التنظيف.
1: متصدق ب
6: كبيرة شوية، باهي بوا التنظيف كلها.
1: ايه.
6: عارف انت بوا التنظيف.
1: لشني هذا؟ لمسجد ولا شني؟
6: لا مش لمسجد يا سيدي، لا سليت اياها ليدين وقال لي تصرف بها علي باعتبار صدقة. ف طبعا انا ما كذبش عليك ما جربتش، لكن نسمع فيها اللي هي تو اشياء تانية، حاجة غذائية شد حالها، فلوس مشي حالها، اي حاجة زينة يعني مش امور طيبة، لكن بوا التنظيف لا عرفتش حتى كيف تتصرف فيها. فعندك اشياء يعني عندك انت فصعبة ان هي حتتوزع حتى برات، حتى اللي ترضى حالها يكز شوية برات.
1: بالعكس بالعكس يا اخوي سيد ابو يوسف، بالعكس مواد التنظيف الان مواد التنظيف أغلى بكثير من المواد الغذائية. يعني أنت بس المواد التنظيف أغلى من المواد الغذائية بكثير، فيفرح بها الفقير، يفرح بها لما ترفع له مثلا شكارة فيها نقوله 3-4 كيلو صابون دقيق، هذه 3-4 كيلو على الأقل ب50-60 دينار على الأقل، وتوصل أكثر إذا كان نوعيات جيدة زي التوري ولا الريكسول ولا غيره.
6: لا هي ما فيهاش الشيء هذا دكتور، فيها الأكياس الصغيرة عرفتها تاع العادية، هذه أكياس صغيرة وفيها صابون يد وفيها فوطة وفيها كتب طبي بالفواخدة وفيها فط بلاش عادية، فرش معجون، معجون أسنان. هيك حاجة من القبيلة، لا معلش استصعبت ما فيها كل حاجة هنية، فهذه هيك غير خطر في بالي شيء بدي نستفسر بالشرع قبل نتصرف فيه.
1: اللي هو
6: قلت لي مثلا لو نمشي لمحل مواد تنظيف تعرفوا كيف نتصرف فيها، نحكي لنا القصة اللي بدي بيتها شنو هي والبيع حالها، مثلا الفلوس هذه اللي اعطيهم لمريض مثلا ياخذ في كيماوي او يغسل او احلى عليه ابواب المدرسه، عائله مستحقه انهم يقدرون مش قادرين ياخذوا ادوات لابنائهم مثلا، فشو راي الشرع في الموضوع هذا صديقي الدكتور؟
1: صاحبك اللي اعطاهم تعرفه؟
6: لا اعرفه.
1: خلاص مالا خذ من الاذن، قول له راوني البضاعه هذه ما نقدرش نتصرف فيها، شو رايك نبيعوها؟ شو رايك نبيعوها ونعطوها؟ لو قال لك باهي باهي، لو قال لك لا قول له مالاني عندك واحد من خيارين بعدين، يا اما توزعها كما يريد هو يا اما تردها. قول له والله اني تو مالا انت ما دام تبيها هي بالذات رانني ما عنديش لمن نوزعها ونتحشم نرفعها، تعال خذ بضاعتك والله يسهل لك. او الخيار الثالث انك تتصرف فيها عادي. طبعا أنا ما نشجعش الخيار الأول للأمانة اللي هو أنك تبيعها. لماذا؟ لأن صاحب المحل مش حيشريها منك حتى بنص الثمن، إلا لو تحط في واحد حتى هو يبي يتبرع ياخذها ممكن بثلاثة أرباع الثمن، أما باش يشريها منك زي ما تساوي في السوق هذه صعبة جدا جدا، ممكن تحصل لكن صعبة جدا، فعلى الأقل احنا بنفقدوا ربع القيمة هكي. يعني لو نوصلوها للفقير تساوي 1000 مثلا البضاعة، لو بنبيعوها حتساوي 750 أقل حاجة وربما أقل.
6: مظبوط صح صح.
1: فأنت اتصل بصاحبك وقول له الحلول اللي قلت لك عليها، يا إما تعطيني الإذن في البيع يا إما تجي أنت توزعها، كان قال لك الزوز لا، يا إما ترد له يا إما أنت بعد ذلك توزعها كما هي.
6: جزاك الله عز خير.
1: أجمعين يا
6: رب. بارك الله فيك.
1: آمين يا رب.
6: وأسير عندي طالة.
1: تفضل.
6: ورجل اللي استقبل مكالمات لأوليك نديم شكرا دكتور.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
6: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أبو بكر.
7: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: حيك الشيخ عبد المحسن.
1: الحمد لله.
7: يا شيخ عبد المحسن أنا بنسألك سؤال. عندي كنت عندي صلاة فايتة يعني من قديمة يعني من الثمانينات. فكانت ممكن نجي ثلاثة سنوات وشوي ما صليت. بعدين في 85 رجعت نصلي وقعدت نصلي في كل وقت نصلي معه وقت لمدة 4 سنوات. وبعدين زيت نصلي عادي معش نصلي في وقت مع
1: انت تركت
7: الوقت الثاني.
1: انت تركت 3 سنوات وخذيت 4 بالاحتياط.
7: يعني ما شني السنوات اللي تركت 3.5 مش بالضبطها بالضبط. قعدت نصلي قلت خل نكمل 4 سنوات خلص.
1: ايه يعني انت درت بالزايد.
7: بالزايد بالضبط.
1: خلاص هكي بري قدمتك بإذن الله تعالى.
7: ماشي بارك الله.
1: وكانك تكثر من النوافل الآن بعد ما كملت القضاء خير وخير.
7: إيه لأن
1: بالك أنت متوقعهم 3.5 هم 4.5 فهمتني؟ بالك أنت توقعتهم 3.5 هم 4.5.
7: لا لا هم في الحدود 3.5 3 وشوية. لكن طلعت 4.
1: تمام هكي قد أديت ما عليك. وزيادة في الاحتياط أكثر من النوافل إن شاء الله ربي يغفرنا ويغفر لك يا رب
7: إن شاء الله يا رب. وعندي سؤال ثاني يا شيخ بالله.
1: تفضل.
7: السؤال الثاني أنا نخدم في جهة حكومية سائق سيارة يعني نرفع في موظفين ونروح بهم. طبعا

0: بس
1: والله لو ما في لو ما فيش خدمة هذا هو التصرف الصحيح للدولة. هو بداية اللي تدير فيه الدولة غلط إن يعينوا في كل واحد، ومرات يعينوا في الواحد 6 مرات و7 مرات و10 مرات، قاعد للأسف قاعد الكلام هذا موجود. لكن الآن الدولة دارتها ودير في الكلام هذا باش ما تصيرش عليها مشاكل ودوشة وكذا، غلطت ودارتها باي تمام. الآن مثلا زي السجل المدني تلقى فيه مكتب ومكتب واحد وفيه كمبيوترين وطابعتين، واللي متعينين 60 ينفع صاحب المصلح يقول للـ60 لابد تجو يوميا؟ أصلا كان قاعمزوا هم طابعتين وجهازين، يعني الـ 58 ما عندهم ما يديروا إلا شني بيضايقوا وبيكسروا وبيستعملوا ويشحن ويستعمل فرنيلو وبيصرف بنزينه في الطريق، فيكلف في الدولة أعباء بدون أي فايدة. الدولة لما تقول ارتاح أنت الدولة رابحة، مدام هو فعليا لا يقدم في عمل رأوا الدولة رابحة. ريت أنت الشركة مش الآن أنت عندك باص ترفع وتجيب، لما يقولوا لك ارتاح وفروا حق البنزينة، وفروا صيانة للوحدة، وفروا صيانة للطرق للباص، يعني بدل الصيانة تكون كل سنة كان كل يوم ماشية جاية تولي كل سنتين، هذا توفير للدولة. بيوفروا حق الضي، حق المية، حق الحمامات، حق الأتات اللي بيتكسر من كثرة استعماله. فهذا الحقيقة أمر حسن، يعني نشوف فيه أمر حسن. ما تقولش لا مفيش، بس ما ينفعش نقولك لا والله تعالى كل يوم وصل 100 موظف لا ينتجون بدرهم، ونخسر بنزين عليهم الله أعلم قداش، وعمره للسيارة والطرق اللي بينضروا، والستين ولا المية هذو لما بيخشوا العمل بيصرفوا مصاريف اللي بيستعمل الحمام واللي يضي واللي بيدير شاهي، هذه كلها مصاريف زائدة على الدولة. فالطريقة هذه للأسف في بلادنا هي الصواب، إن يديروا توكاد زي ما يقولوا باش العمل يصير، لأن لو حطينا 60 في دار واحدة حتى الزوزة دوكا معاش يقدروا يخدموا راهو. لا أخدم أنت لا خيرك أنت لا أني أمس خدمت، ويقعدوا يتعاركوا في بعضهم وتزحم الدنيا وما يقدموش الخدمة اللي خدموا فيها الزوز لما يجوا بروحهم.
0: هي مرات الطاعة مش متوفرة للمصنع هذا مثال باش يخدموا بها. أيوة
1: عادي عادي، أني أرى عادي وما فيش أي حاجة، وخذوا راتبكم. يوم يقولوا لكم تعالوا ما تمشوش بعدين نقول لكم حرام.
0: لا
1: بالضبط بالضبط، لكن مذابة ما فيش خدمة، البقاء في البيت أكثر راحة وأكثر اقتصادا للدولة من الذهب.
0: بارك الله فيك.
1: ماشي السلام عليكم. أمالله سيد حمدي.
2: أهلا يا شيخ.
1: لا بس عليك سيد حمدي.
2: بارك الله فيك. بيك الخط
1: مقاعد. إيه.
2: على موضوع التوصيل.
1: إيه.
2: شيخ فهمت الصورة ولا نزيد نعود؟
1: لا فهمتها تو الصورة الأولى فهمتها.
2: إيه تو حاليا يعني كان فيها إشكالية ماش بنكملك يعني.
1: لا هي فيها إشكالية. لا فيها إشكالية هي. إيه. بالطريقة هذه فيها إشكالية. الإشكالية وين؟ إن فيها صرف جرى نفعا. انت الان لما خلصت 100 جنيه على الزبون هذا شو بتسميها؟ اشتريت السلعه ولا خلصتهم على الزبون؟
2: ايوه
1: قلت لك انت لما اخذت دفعت 100 جنيه مقابل الباقيت اللي اخذاه مثلا، انت هذا اشتريت الباقيت ولا خلصته على الزبون؟
2: أنا نعطيك الصورة اللي شايفها من نوصل لمطعم. تمام شيخ.
1: باي تمام باه.
2: المطاعم يبوا المواد متاع التشغيل اللي هي الهريسة والجبنة والحاجات هذه.
1: ايه.
2: فمتعامل معهم زوز مطاعم أنا. يكلمني السوق في الليل يبث لي شنو المتطلبات متاعها، يقول لي نبي كذا كذا كذا.
1: اه.
2: وخش أنا نمشي المحلات. فلوسي في يدي يعني شيخ تمام.
1: باي تمام.
2: ناخذ هذيك وناخذ هذه، كثر ما نتعامل معها بيعطوا فيها في أسعار.
1: طيب خليني هذه ما تهمنيش هلبة اللي هم

0: كويس.
1: اللي يهمني انت مثلا شريت بضاعة بالفجني، البضاعة هذه شاريها لروحك ولا دافع ثمنها عن المطاعم؟
0: لا دافع ثمن على
1: دا ايه صح،
0: الكرفان.
1: دافع ثمن على المطاعم، انا سلفتهم.
0: ايوه بالضبط.
1: وعلاش مسلفهم انت تو علاش تدفع عليهم؟ باش اني ناخذ حق التوصيلات هكي ولا
0: بالضبط.
1: انت لا انت اذا هذا سبب جرى نفعا، دفعت عليهم باش اني ناخذ حق التوصيلات. الحل الان عندك واحد من حلين، يا اما تقول لهم اني هذا معاش يمشي معايا، راني ني بنشري البضاعه، تطلبوا مني بضاعه بنشري البضاعه وبنجي نتفاهم اني وياكم على السعر باش يبدا هذاك شراء لنفسك مش ليهم هم، ما يكونش سلف. هذا الحل الاول. الحل الثاني قول لهم اني نمشي نوقف على الزبون ونقول لكم انتم حولوا له، راهو الفاتوره بألف، حولوا له ألف، الفاتورة بألفين، حولوا له ألفين ونجيب لكم الفاتورة وناخذ حق توصيلي. هيك الآن أنت ما سلفت حد. هذا حل تاني. الحل الثالث أعطوني الفلوس كاش، أعطوني مثلا أنتم البضاعة متوقعينها ب3000، أعطوني 4000، نمشي نخلص بفلوسكم ونجيب لكم الفاتورة ونرد لكم الباقي. هذه الحلول. أما أنك أنت تدفع عليهم وباش تاخذ حق التوصيلة، راهو هذا سلف جرى نفعا لا يجوز، وربا مش حاجة عادية. وضحت إن شاء الله الحلول يا سيد حمدي، يا تاخذ منهم كاش، يا تقولهم توا نقولكم ثمن الفاتورة وممكن تبعت حتى الصورة وهم يحولوا، يا إما تقولهم أنا بنشري لروحي وبعدين بنبيع لكم. طبعا لما بتشري لروحك مرات يقولك لا ما دخلنيش، أو لو صار لا قدر الله ظرف في الطريق بتضيع عليك أنت مش عليهم هم، فهمتني ولا؟ ففيها مشاكل أخرى ليك أنت. أفضل الحلين الآخرين، تقولوا ماني بنمشي ونعطيكم رقم التحويل وتحولوا لطول، ولا أعطوني فلوس في يدي ونجيب لكم الفاتورة واللي يفضل زايد نرجع لكم. هذا أفضل من أنك أنت تشريها شري. واضحك يا سيد حمدي؟ واضح يا سيد حمدي؟ الآن الأسئلة كلها تقريبا أجبت عليها متاع المتصلين. أرجع للسؤال الوارد عبر البريد، قلنا كم يساوي النصاب للعام الحالي؟ هو كل يوم ويومه في ليبيا، كل يوم ويومه. الآن الدولار كان من 3 أيام مستقر لي شهرين ب8.5، كان النصاب 94,000 ومعها الآن لأمس ولا ب10، نعرفش اليوم شن صار فيه وني لنبيع لنشري فيه، لكن أخبار هذه تأثر علينا بطريقة أو بأخرى، تأثر علينا طول مش بطريقة أو بأخرى. وصل ب10، مدام وصل ب10 ذهب بيغلى، مدام الذهب بيغلى بيزيد النصاب. فاللي مالك 94,000 في مثلا نقوله في ربيع الأول العام اللي فات، مالك 94,000 الآن ولا ب104,000 مثلا النصاب، وجاء عند ربيع الأول وقاعد إن شاء الله، لا لكن قاعد مثلا نقوله النصاب ب104,000 وهو عند 94,000، نقوله لا ما تزكيش، مع أن 11 الشهر هو مالك النصاب. في الشهر الأخير رجع النصاب، أو هو صرف من فلوسه بحيث نقصوا عن النصاب. في هذه الحالة نقول له لا زكاة عليك، فما نقدروش نديره نقوله قداش النصاب في العام الحالي، لا كل يوم ويومه. السنة هذه رجع فيها النصاب لا 130 ولا 140 ولا مش عارف، نظني حتى 157، وبعدين نزل لل 91 وبعدين رجع لل 94، والآن الله أعلم أتوقع فوق 100,000. إذن كل يوم ويومه وكل حسبة وحسبتها. الآن الناس من حيث ملك النصاب على 3 أصناف، شخص عمره ما حط 100 جنيه عمره ما لم 1000 جنيه في جيبه والطايح مرفوع زي ما يقولوا، هذا اللي يدور نصاب ولا غيره، لأنه هو أصلا يبي من يزكي عليه مش هو اللي بيزكي، فهذا مستريح ما يدورش في النصاب بكل. شخص ثاني عكس الأول، ربك فاتح عليه وعنده 500,000 وانت طالع، هذا ديما متأكد انه عنده نصاب، فما يدورش النصاب ما يسلش عليه، لان على كل حال بيزكي. الناس اللي صعب عليهم هم اللي في الوسط، اللي عندهم نقوله مثلا من 80,000 لل100,000، هادو هم اللي بيتبعوا النصاب، باش يوم يوصل ماله للنصاب يبدأ يحسب في الحول، زاد النصاب ورجع لماله ولا صرف من ماله ليس بقصد التهرب من النصاب يلغي حسبة الحول، لما يولي ماله للنصاب مرة تانية يبدأ يحسب في الحول مرة تانية، زاد النصاب يلغي الحول، نزل النصاب أو ماله زاد حتى بلغ إلى النصاب يبدأ يحسب في الحول. فيها تعب فيها تعب، لكن هذا أمر واجب عليه، هذه مش بجميلك، لابد أن تتابع هذه المسألة لتعلم هل تجب عليك الزكاة أم لا تجب عليك الزكاة. السؤال الثاني قال ما حكم حلاقة القزع؟ يعني القزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يؤخذ من أجناب الشعر لأن يخليه صفر ولا واحد، ويخلي أعلى الشعر أو أعلى الرأس، يعني إحنا زمان نقولوا لها لحسة، غير كانت قبل جناب واحد والفوق اثنين، أو جناب اثنين والفوق ثلاثة، أرقام الحلاقة نقصد. الآن قريب الجناب صفر والشعر الفوق 7 ولا 8، هذا هو القزع. ما حكمه مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ حكم عند الفقهاء الأربعة الكراهة وليس الحرمة، والنهي عندما يتعلق بالمروءات وبالعادات إنما يكون للكراهة وليس للحرمة، فهذا إجماع من الفقهاء الأربعة أن حلاقة القزع، ليس كل الفقهاء لكن نحكي على الفقهاء الأربعة، الإمام أبو حنيفة ثم بعده الإمام مالك ثم بعده الإمام الشافعي ثم بعده الإمام أحمد، عندهم القزع، حلاقة القزع مكروهة فقط وليست محرمة. باقي الحلاق، لا الحلاق حرام لأنه بيأخذ مقابلها فلوس، والبيع لابد أن يكون في أمر منتفع به شرعا، وهذا ما هوش منتفع به شرعا بل فيه كراهة، وبالتالي الفلوس اللي بيأخذهم مقابل هذا الفعل محرم. ففرق الذي يطلب هذه الحلاقة نقول له ارتكبت مكروها ولو تركتها لنلت الأجر، والحلاق نقول له لو تقدر تمتنع وما امتنعتش ودرتها أراك فلوسك اللي خذيتهم حرايميات. هو له أن يمتنع بالقوة وبالمطلوب، نقول له أن يمتنع، يجي واحد يحلق له لحية يقول لي ما نحلقش في اللحية، يجي واحد يقول له دي اللي قزع يقول لي ما نحلقش في القزع، يجي واحد يقول له دي اللي شلمة في حاجبي زي ما يديروا فيها الشباب على أساس أنه هو مشراني وكذا، يديروا فيك جزء من الحاجب ياخذوا فيه صفر جزء هكي مايل ميلان كأنه ضربة موس ولا كذا، فتعطي للشخص يعني شجاعة كذابة، وهذا منهي عنه، وهذاك على التحريم لأنه ورد فيه اللعن. فرق بين أن يأتي النهي عاديا زي نهى عن القزع، وبين أن يرد فيه اللعن زي لعن الله النامصة والمتنمصة، ما نقدرش نقول هذا في العادات وفي كذا فيكون مكروها، لأن اللعن لا يكون في أمر مكروه، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، ننظر هل هذا في أصل من الدين ولا في فروع تكميلية وتجميلية وكذا. إذا كان في أصل النهي للحرمة، وإذا كان في أمور فرعية النهي يكون للكراهة، وهذا مش كلامي، هذا كلام الفقهاء الأربعة. وبالتالي إذا كان الحلاق يستطيع أن يفعل ذلك فيجب عليه أن يفعل ويحرم عليه أن يحلق. لكن في الدول اللي برا ما تقدرش، أو في ليبيا يقدر، يقدر واحد في ليبيا زي ما بارك الله فيهم بعض البزينات تكتب ولا مداير على صفحتها النمص لا أخدمه، الوصل لا أقوم به، واللي تب تجي بناء على الشروط هذه تجي، واللي ما تبيش تجي سليمتها من الأول. الآن الحلاق يستطيع أن يفعل ذلك، لا أحلق القزع ولا أحلق اللحية ولا أنمص الحواجب، يكتبها هكي مثلا. محني ولينا في زمن حتى الرجال فيه زي النساء، تلقى الراجل قريب ما ناقصه غير يدير إلا روج بس، والباقي كله يدير فيه، ونظني فيه حتى اللي يديروا في الروج هم بكل بكل. لكن على كل حال، فيقول لا يقول أني هذا ما نديرهمش، يقدر في ليبيا يقدر، لكن برا ممكن لا، يقول لك أنا لما بنعطيك رخصة حلاقة اللي بيجيك حلق له، معاش أنت اللي تتشرط، الزبون هو اللي يتشرط. في ليبيا لا أصلا، لأنه هو ما عندهش رخصة حلاقة أصلا، وفاتح محل هيك على بركة ربي وخلاص، وبالتالي يجوز له أن يمتنع. لكن يقول لك أني كان الآن ما نبيش ندير قزع، على الأقل على الأقل تلت الزباين متاعي معاش بيجو، ولو ما منحلقش اللحية التلت التاني معاش بيجو، معاش تخلصني، واني هذه مهنتي في الدنيا ما نعرفش حاجة تانية. هذا اللي إشكالية. أما اللي عنده خبرة وعنده زباينة ويدير الأمر هذا، حتى لو جود تلت الزباين يعني يتحصل على ما يريد، هذا يجب عليه أن يفعل ذلك لئلا يأخذ مالا حراما. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الأول من حلقة اليوم، ألتقيكم بحول الله وتوفيقه في الجزء الثاني، فانتظرونا.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM و 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على التردد 111.37 عمودي على قمر نايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092 092-17-00. عند السيد فتحي. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل يا سيد فتحي.
3: شرف يحفظكم إن شاء الله.
1: أجمعين يا رب العالمين.
3: دماغي استفسار حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأجير حقه العرب. أنا جبت بالضبط نواد وخدم لي وجدت قيمة يعني باهية حصلت هذا، فلما جيت يكمل لما تقول الخدمة ما عجبتنيش في الأخير واضحة.
1: هو شن يخدم؟
3: مش مبلغ كبير.
1: شن يخدم؟ يعني شن يخدم هو؟
3: زواج.
1: زواج.
3: ايه.
1: ما عجبت؟
3: قاعد مبلغ في الأخير 300 دينار. أنا قلت له راه الحق الخدمة ما عجبتنيش في الأخير. قال لي مين عدل لك؟ ما عادش فيها أنت شو بتعدل يا زواج. فأنا الحق من الأخير ما عادش حتى التعديل ما عادش ندري. هل علي يتم ولا لازم يعدل بس نعطيهم لا ولا حتى كان ما عطيناش
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هو لو هو لما يبي يعدل شوية بس لما يبي يعدل بيزيد ياخذ منك مواد ولا تعديل زيادة؟
3: لا يبي مواد، هو بيعطي نفس الزواج يعني ما حتى ممكن مضطر
1: نكريه لحتى تسمع الإجابة بإذن الله. تسمع الإجابة، تسمع الإجابة يا سيد فتحي. عندنا سيد محمد.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مساء الخير يا شيخ حاكم.
1: الله يبارك فيك.
4: بالله عندي استفسار لو سمحت.
1: تفضل.
4: ألو.
1: تفضل.
4: شيخ أنا مستمر في مجال خاص، أتذكر في منظومات في بعض الأماكن منازل أو زيارات خاصة أو عامة. الشخص لما يجي يشتري حاجة مثلا يعني على سبيل المثال ب 10 جنيه، أنا في حالة أن الزبون جاء شراء من الشركة البضاعة هم يبيعونها ب 10 دينار. في بعض الأحيان عندي زباين يجوني عن طريق أسنانية أو عن طريق توصية، نمشي ناخذ الفاتورة نجيبها لهم ب 10 دينار، يعطوني 10 دينار من الشركة نعطيهم 10 دينار. وهم يقولوا لي لا انت لانك تاخذ منا عندك نسبه زي ما تقول يكون الحاجه عندك فيها 6%.
1: 2%؟
4: 3% يعني 10% 5% قيمه الفاتوره يعني.
1: ايه بتسمع الاجابه باذن الله تعالى.
4: بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي. صار سيد يونس. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: لا بس عليك سيد يونس.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا شيخ بنسلك بالله على موضوع أبوال الإبل.
1: إيه.
5: في المرة فاهم أنا حديث صحيحة. وهل أبوال الإبل نجس أو لا؟
1: ما تسمع الإجابة به. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. لا سيد مصباح. السلام عليكم.
6: السلام عليكم شيخ محسن دكتور محسن شن حالك؟
1: الله يبارك فيك. بارك الله فيك.
6: ميزان حسناتك ان شاء الله.
1: اجمعين يا رب. اجمعين يا رب.
6: ان شاء الله يرحم اخواننا في كل مكان.
1: امين يا رب. امين يا رب.
6: شيخ محسن.
1: ايه.
6: تولي لما نعطي البطاقة لولدي يمشي يشري بها بعدين يجي يعطيني فلوس. جائزة ولا هيك؟
1: بقى تسمع الإجابة بقى.
6: نعم. والسؤال الثاني يعني نحول الشيخ نحول الشيخ وبعدين نسحبه بشيخ من هو ولا بطاقته في المصرف. كيف
1: لولا معروف لولا توا فهمناها تعطيه البطاقة
6: الثانية نعطيك مثلا نحط لك شيخ في حسابك ولا ونسحبه ببطاقتك ولا شيكك انت.
1: يعني مثلا أنا نعطي لولدي 2000 دينار في المصرف وناخذ بطاقته وناخذ بطاقته نسحب بها بالماكينة.
6: نسحب بها
1: لشين. باي تمام باي.
6: يرحم الله ولدي.
1: ماشي. عندنا السيد أبو بكر.
7: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: لا يا شيخ، عندي سؤال وعندي ملاحظة.
1: تفضل.
7: بالنسبة للسؤال، نبي التحريم متاع البطاقة الأغراض الشخصية، بيعها فاضية وبيعها معبية، نبي تفسير لها، بس مش فاهم ليش محرمة.
1: بايو
7: هذا السؤال. بالنسبة للملاحظة عليك أنت، لكن فيك تقبلها مني. لا
1: تفضل.
7: الإجابة أنت كي كويسة وأنا تابع فيك، لكن الإجابة طول في الإجابة شوية، تريح مني ذي المعلومة.
1: باهي إن شاء الله خير. باه
7: سامحني عليها يعني.
1: لا لا لا كويس، لا كويس،
7: بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي ماشي. أنا السيد محمد.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: كيف حالك شيخ عبد الناصر؟
1: الله يبارك فيك.
8: ربي يحفظك ويبارك فيك.
1: أجمعين يا رب، أجمعين يا رب العالمين.
8: لا شيخ، ما هو شيء بتذكر، أتمنى تذكر المستمعين بالدعاء لأهلنا في فلسطين وخاصة في سجون الصهاينة.
1: إن شاء الله.
8: الأمر الثاني بنسألك على مكاتب المرابحة الإسلامية.
1: إيه.
8: لما قدمت أوراق للمرابحة ناخذ سيارة من مصرف عن طريق مكتب المرابحة.
1: إيه.
8: مكتب مرابحة ياخذ 2000 دينار، قال هذه عمولة المكتب.
1: با.
8: هو بيدفع عنك الدفعة الأولى ويضمن لك يوفر لك ضامن. فما حكم المعاملة هذه؟ مع اني وقعت فيها وتراجعت ما كملتش معاملة، لكن فرضوا علي اني ضمنت واحد كعن عفاري ما عندي فيه اي مصلحة.
1: با حصلا فعلت.
8: نعم
1: حصلا فعلت.
8: لا الحمد لله خلصت
1: يا ابني. لان هي هذه حرام لك. لا ما هذا تعرف علاش حرام، وانت احسب ما درت انك وخرت. كونك ضمنت ما دام هو ما ضمنكش ما فيهاش اشكاليه باذن الله تعالى، وتسمع لا. التفصيل باذن الله تعالى. هاي
8: بارك الله فيك شيخ.
1: ماشي ماشي. السلام عليكم. ابو اشرف. السيد ابو اشرف.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
9: وصباحك يا شيخ عبد المحسن.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
9: لا يا شيخ عندي سؤال أنا.
1: تفضل.
9: أنا يا شيخ توا بنحكي لك على المشروع. أنا يا شيخ توا مثلا عندي أرض، مشيت سأل مشاريع يا شيخ ولا حصلت فيها تعويض، ولا أبوي عطوني عادي ويقولوا لي والله النظام السابق هو اللي أعطاهلنا برا، أنت ولي ساعدك برا، وانا ارضي راحت يا شيخ، ولا عرفت وين نمشي، ولا قانون خدالي حقي، ولا
1: من
9: ولا اي حاجه يا شيخ. ما كان
1: من شويه بس، من اللي خدالك ارضك؟ الدوله ولا جاي فيها طريق ولا شني؟
9: لا مش طريق، هذه مشروع يا شيخ، المشروع الزراعي.
1: الدوله غصبتها منك يعني؟
9: اخذتها مني. ارض ابوي وجدي اخذتها مني يا شيخ، فت في المزارع بنين فيها يا شيخ، بنين فيها، ويقول لي برا انا اعطاني النظام السابق.
1: ايه ايه ايه لا حول ولا
9: قوة. اعطاها لي النظام السابق، يقول لي برا وانا ساعدك برا.
1: تمام باي. وانت اعطوك فيها تعويض ولا ما اعطوك شيء حر؟
9: لا اخذت فيها تعويض يا شيخ، ولا اخذت فيها تعويض ولا حتى حاجه يا شيخ، بكل شيء. حتى رسائل جبت من اداره المشروع يا شيخ ان لم يتم تعويضنا، ولم يعطينا تعويض ولا حتى حاجه يا شيخ.
1: وما دارت لكش الدولة أي حل؟
9: ولا حل يا شيخ ولا حاجة. أرضي نفرج على أول، يقول لي أنا مسلم لي فلان، عطيه لي فلان.
1: يعني لما مشيت كلمت الساكنين كل واحد يتنصل.
9: اتنصل ايه، مزرعة 23 كتار يا شيخ، أنا فعلي عندي فيها 9 كتارات وفعلي 6 كتارات يا شيخ، وفعلي كذا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
9: ونجي نكلمه يقول لي أعطاني معمر أنا.
1: لا حول ولا قوة. تسمع توجيه ان شاء الله ربي يهدي به الناس.
9: بالله عليك يا شيخ اتكلم فيها بتفصيل شويه يا شيخ. انا قالوا لنا حط الصلاه ما تزودش فيها على الارض المغتصبه هذه.
1: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
9: وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير يا شيخ.
1: اجمعين يا رب العالمين، اجمعين يا رب العالمين. سيد عبد السلام.
10: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
10: شيخ انا عندي سؤال، ولا سؤال بلاك اما ندخل مجال الجماعه، انا عندي سؤالين مهمات والله.
1: تفضل.
10: السؤال الاول ترقيع الصلاه، واحد كل مره يقول لنا واحد حاجه، لما تخش على صلاه مسبوق مثلا المغرب خشيت الركعه الاخيره، يعني ركعه على الاخيره وقمت فبيقول لك صلي ما فاتكم اكملوا ما فاتكم اكملوا صلاتكم واخذوا ما فاتكم
1: وما فاتكم
10: يعني هذا يصلي تو المغرب او ثلاث ركعات اثنين ظهر واحد عصر واثنين طبعا فتحوا صوره فتحوا صوره فلما نقوم ندير فتحه وصوره الاولى وندير التشهد النصفي والنص الثاني هذا ندير فتحه وصوره ولا ندير فتحه بس
1: باه تمام تسمع الإجابة
10: واحدة من الله تعالى باه بالنسبة لكرة الظهر والعصر الرباعية نفس الشيء لو خشيت أنا في الركعات كل الثانية مثلا خشيت التشهد النصفي لما نقوم يقول لك لا جيب فتحة بس أنت يعتبرونك هذوك هم الركعات الأولى وفي الأقوال الثانية يقول لك لا صلي ما فاتك فتحة صورة فتحة صورة
1: تمام تمام
10: هذا بالنسبة للصلاة الله يبارك فيك السؤال الثاني عملية حجز الأماكن في الجامعة أنا صار معي مشكلة الجمعة الماضية صراحة هنا في منطقتنا خشيت ولقيت صف لو جت بكري صراحة جيت لقيت صف دول فيه فضاء ولقيت واحد من الأخوان العرب حاط المصحف على لوحة ولكن طالع يهدل برا من الجامعة في عتبة الجامعة بالعربي هيك فانتظرتها أنا أكثر من نص ساعة ما خشش خذيت مكانه حولت اللوحة وخذيت مكانه فجاني القيم بارك الله فيه وقعد يقول لي كيف واللي هذا كلام مش مزبوط وكذا بعد ما تم الشيخ الخطبة جيت سألته قال لي هذا ما يصحش إن واحد يحجز المكان حتى ولو إنه في الجامع ما يصحش فجماعة ترى لي وصارت حتى كمشاهدات كلامية صراحة ما بيني وبينهم
1: من اللي قال لك
10: جماعة المشرفين بالجامعة هذا
1: من اللي قال لك
10: كيف لا المفروض كذا والمفروض ما تحولهاش مثلنا يا جماعة أنا حولتها أمتى حولتها لما خلاص يعني قعد نص ساعة برا يهدرتنا والله لو يقرأ في القرآن لو جدت لي حاجة ممكن لكن هو يهدرت حتى من نص ساعة مش معقول حتى ولو نبتك رجليه احنا نقوله أراه يتفج رجليه ولا بإمكانه لكن باش يقعد في نص ساعة برا يهدرت والإمكان مشغول هذه وفيه من اللي صراحة مع الشيخ يحط مفتاح وكذا وفيه مسند يحط في إمكان مسند يمشي تسند على العرصة التالي لما تقوم الصلاة يجي بعدين ينجز قدام قال بالله حتى شوف لنا فيها شنو الفتوى نتاعها بالله الله يخليك يا شيخ وبارك الله فيك
1: الله يبارك في الجميع بارك الله في الجميع السيد عبد الله نكتفي بالسيد عبد الله قطع الاتصال الآن السيد فتحي قال جبت أسطى أجير والأجير هذا يطلي البيت يزوق في البيت وأعطيته حقه شبه كاملا فلما بقي مبلغ 300 فقط لم يعجبني العمل ورأيت أنه ليس بالطريقة التي يجب أن تكون فقلت لني ما نبيش نعطيك 300 بناء على أنك لم تشتغل بالطريقة المطلوبة فقال لنا أني نعدل لك وأعطيني حقي كاملا سألت قلت له أنت لما بيعدل لك بتجيب بضاعة من برا قال لي بنجيب بضاعة من برا طبعا لما بيعدل له معناه الخدمة الأولى غلط والخدمة الأولى هذه فيها ستوك وفيها زواق وكذا وهذه أشياء غالية فما الحكم قال نعطيه ولا لا الأصل يا سيد فتحي أنك تستطيع أن تخصم له من حقه بقدر تقصيره تجيب زوز استوات ولا ثلاثة تانين ويقول والله الخلل هذا بتقصير من العامل مش لأن الحيط ما ينفعش ولا كذا بتقصير من العامل وهذا التقصير يساوي 1% تخصمنا 1% من أجره يساوي 10% تخصمنا 10% من أجره هذا حل الحل الثاني انك تقبل انه يعدل وتخصم قيمة ما ستنفقه من مواد من 300 دينار ولا بقى التعديل هذا شن يبي قالك والله يبي سطل زواج يبي سطل ستوك وكيلو زواج قداش حقه هذا 100 دينار ما هو انت الان لما بتحك لولات مكلفيني 100 دينار وانت فسدتهم بعدم اتقانك للعمل وانت المفروض انك استاء اذا خلاص نقولك تعالى عدل والمئة دينار هذه بنخصمها من 300 بعد ما تعدل وتعجبني نعطيك 200 مش 300. هذه الحلول التي تكون جائزة. ولك زي ما قلت أنها تقول لا لا ما نبيش نعدل وبنشوف الخطأ هذا والخطأ قداش يساوي. لو تعلم أن التعديل صعب ومرات يبدأ الحوش واضح مرقع واني خادم جديد فيقعد بالسوء، هذا خير من سوء التعديل. إذا كان لا يعدل ويجيبها 100% يجب عليك القبول بهذه الذي قلت لك، قل أبا خلاص نجيب لك والمواد اللي بنجيبهم بنخصبهم من باقي حقك، ولك أن تتبرع تقول أبا نجيب المواد ونعطيك 300 كاملات. لكن كان بتشد في الصيح تقول أراه القرش اللي بنجيب لك به مواد باش تزيل المواد الأولى اللي مكلفتني، أراه كل القرش بنجيبه بنخصبه من حقك. هذه هي الحلول الشرعية التي تجوز لك. وهذا أمر حقيقة اللي بين يتساهلوا فيه جدا، لدرجة أن استوات معاش يعدلوا علينا. جي هو ما هوش زواق يخدم زواق، هو ما هوش مية يخدم مية، هو ما هوش ميولكة يخدم ميولكة، ويبلبز الخدمة اللي دافع فيها مسكين رب البيت شقاء عمره، وبعدين يقول الله غالب والله توا دارها عايبة ولا دارها كذا ولا كسر لي حاجة ولا ما دارش الزواج باهي، واللي بين يسامحه وخلاص. هذا يضر البقية، هذا يضر بالبقية. لكن لو استار اللي يغلط يحاسبوه معاش يمس حاجة ما يعرفهاش، معاش يخدم بدون إتقان كله يتحاسب عليه. فهذه مسألة ينبغي التنبيه لها. أنت لما تأخذ حقك راو تحمي البقية، أنت لو تديرها بالنية هذه راو عندك فيها حتى الأجر. أني نبي نحاسب الصاع لغلطة باش ما يغلطش لغيري ويتعبوا زي ما تعبت. راو في اللي يقلع في المايوركا بعد ما يبدأ الطبوات يشرولة في الحيط، في اللي المهم مآسة تصير ويسامحوا اللي بين وتمشي زي ما يمشوا لتونس ويغلطوا فيهم وياخذوا منهم فلوس بدون داعي ويمشوا ويروحوا وكأنما لا يرفع قضية ولا يدور ولا الله غالب وإن شاء الله دعوة تتقلبه والكلام هذا. فتتكرر المسألة تتكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة معاه نتيجة التقاعس في أخذ الحق. باهي قال السيد محمد قال أني أشتغل في مجال خاص، أقوم بتركيب المنظومات، والزبون عندما يشتري من الشركة يحسبون له القطعة مثلا بمئة دينار. عندما يطلب مني الزبون أن أحضر له القطعة نفسها من الشركة، فالشركة يقولون لي أنت تحضر لنا زبائن وسنعطيك نسبة 3%، فالمية هذا بنعطوك منهم 3 جنيه، ألف بنعطوك منهم 30 جنيه كتبرع، مش تبرع هو كأجرة أو جائزة من الشركة نظير إحضار الزبائن. هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ جائز لا حرج فيه. الفرق بينه وبين اللي فوق وين هو شو نسمعه، بينه وبين حمدي إن هذاك يدفع في البضاعة وبعدين ياخذ في أجرة، لكن هذا ما يدفعش في البضاعة، يجيب لهم الفاتورة وياخذ منهم الفلوس يمشي يخلصهم بعد ما يجيب البضاعة. فهذا ليس سلف جرى نفعا، لكن غادي سلف جرى نفعا. فهذا أمر جائز لا حرج فيه، يعطوك 3% 4% 10% اللي هو ما دام الزبون لا يتضرر. لو مشي بروحه بياخذها بعشرة، ولما بتجيبها أنت بتجيب إلا بعشرة، وبتاخذ نسبة من ربح الشركة وليس من الزبون، فهذا جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى. سيد يونس يسأل عن أبوال الإبل والأحاديث اللي واردة فيها، وردة فيها حديث صحيح أن الجماعة جاءوا إلى المدينة فاجتووا المدينة، يعني مرضوا، ما جوها مش زي جو المدينة اللي جايين منها، فمرضوا فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح يشربون من أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرهم بذلك، فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وساقوا النعم. شو خنبل بعد ما ناضوا الراعي اللي جاب لهم الإبل هذا باش يحلبوا منها وياخذوا من أبوالها ويحرسوا ويرعى الإبل في هذه الأوقات إلى أن تم الشفاء، قتلوه وخنبوا الإبل اللي جاب لهم واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة الله أعلم، المهم قتلوه وخنبوها. فهذا الحديث صحيح. هل بولها نجس أو ليس نجس؟ ليس أو ليس نجسا؟ ليس نجسا. أبوال مأكول اللحم، البقر، الغنم، الضأن، الدجاج، البط، الوز، الإبل، أي شيء مأكول اللحم إذا لم يأكل نجاسة فبوله وغائطه طاهر، وريقه من باب أولى ما دام مأكول النحم ولم يأكل نجاسة. أبوال مكروهة اللحم ولا محرمة اللحم؟ محرمة اللحم أبوالها أبوالها نجسة. وكذلك مأكولة اللحم إذا كانت تأكل النجاسة زي الدجاج، الدجاج يأكل في فضلاته وأي نجاسة يلقاها يأكلها، بالتالي فضلاته تكون نجسة. بقر ماشي في تركينة ويأكل في النجاسات، هذا أبواله وغائطه يكون نجسا. فهذه هي القاعدة، مأكول اللحم إذا لم يأكل نجاسة فغائطه وبوله طاهر، إذا كان يأكل نجاسة وهو المسمى بالجلالة فبوله وغائطه نجس. إذن هني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بشرب أبوال الإبل يعلم أنها علاج وفيها مادتان مش عارف اليورجسترين والتستوستيرون أو حاجة من القبيل تنفع للقرحة وتنفع في الأمر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لها، بدليل أنهم قد صحوا. تقول لا والله كيف وني ما نبيش، ما مش واجب أنك تتداور بأبوال الإبل، تبي تتداوى باهي تبي تاخذ شرب وتاني خود، تبي تاخذ حبوب تانيات خود، ما هوش واجب. لكن من أراد أن يتداوى به ما نقولوا لاش نجس وحرام، بالعكس نقولوا له هو طب نبوي، بشرط أن اللي بيوصف يعرف فاش وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف مكوناتها شن هي ويعرف أنها تفيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه للقرحة، ما تجيش أنت تقولها والله تقول لي واحد عنده صداع خوده، ولا واحد عنده غضروف خوده، لا هذا طب. زي ما البنادول مش في أي حاجة ينفع، وشرب الحرارة مش في أي حاجة ينفع. طب واحد عنده طفح جلدي ما عندهش حرارة تقول له خوده وشرب الحرارة دواء؟ لا ما يمشيش. فكذلك أبوال الإبل وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض معين، فأنت مش تجي تفتي كل مرض تقول له والله برا خذ أبوال الإبل، لا هذا شيء وهذا شيء آخر. وأيضا أنا عندي المرض هذا ومنعاف ما نقدرش نشرب أبوال الإبل. مثلا شخص قالك المرض اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف له أبوال الإبل هو نفسه اللي عندي، لكن أنا والله ما نقدر نشربها، نبي ناخذ دواء تاني، نقول له خذ، نقول شو واجب عليك تشرب أبوال الإبل راهو. لأن بعض الناس العلمانيين وغيرها يطعنوا في هذه المسألة، أنت ما تبيش تشرب إن شاء الله ما عاد تشرب، خلي اللي عنده نية يبي يشرب خلي يشرب، مالك ومال أنت. أنت تشرب في الخمر ولما نقولوا لك هذه حرام دير لنا دوشة هكي كبرها، وجيت اول تبي باش بتشربها، جيت اول الناس اللي بيتعالجوا بامر طاهر تقعد تقول هذا تخلف وهذا كذا، هذاك امر اخر ومعروف شنو هو اللي فيه. إذن الحديث صحيح والبول الإبل غالبا تعاف لا تأكل النجاسة فبولها طاهر وليس نجسا ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. أنت ما تبيش تشرب يا سيد يونس ما تشربش، مش واجب راه، مش واجب ومش ضروري، عندك دواء تاني خذ دواء تاني. السيد مصباح سأل سؤالين، قال نعطيه البطاقة يشري بيها ويرد فلوس. إذا كان أنت عارف لما أعطيت البطاقة أنه بيرد لك كاش، هذا السلف جرى نفعا، لأن ما نقدروش نعتبره صرف. بيع مثلا 1000 دينار بالبطاقة ب1000 دينار نقدا، لأن هذا ربا نسيئة، لأن بيشري بالبطاقة قبل، الآن تم التفاهم، بيشري بالبطاقة قبل، بيدفعهم، بيدفع الفلوس في البطاقة، وبعدين بيجيب لي الكاش بعد ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا بعد يوم ولا يومين. إذن هذا سلف، إذا اعتبرناه بيع فهو صرف مع التأخير وهذا نسيئة ربا، وإذا اعتبرناه سلف وهذا هو الأقرب في التكييف الفقهي، إن هذا سلف ما هوش صرف، إن هذا سلف بمعنى دين وليس صرفا، فيكون سلف جر نفعا، لأنني أعطيت الأقل، وخاصة الآن بدأت تتضح. الآن شات بناخذ دولار لظرف معين، قال لي صاحبي هذا اللي يبي الدولار، قال لي راه قريب راس براس، اليوم فرق 5 قروش بس، يعني مثلا بالنقد ب8.50 جنيه بالحوالة ب38 قرش، وقال لي غدوة ممكن يولي راس براس. قلت له شن فيه؟ قال لي المصرف المركزي دار ودار. المهم قلت له باهي، مشيت لما منخ الدولارات بعدت الولد، قلت له أقول له أسأل ترى بالله بقداش بالنقد وقداش بالبطاقة. صارت المشكلة اللي كلنا نعرفوها الآن، قال له والله بالنقد ب8.85 قرش وبالحوالة ب9.5 جنيه، يعني فرق قريب جني. إذا الآن لما أنت بتعطيه 1000 دينار في البطاقة وبيرد لك 1000 دينار نقدا، أنت رد لك أفضل مما أعطيت، أفضل مما أعطيت، فيكون سلف جرى نفعا. بشين الحل فيها؟ إن صبق لك النقد، يعطيك الألف وبعدين يمشي يشري بالبطاقة، هذه لا حرج، لأن حني الممنوع أن يجر نفع للمقرض، أما إذا انتفع المقترض فلا حرج. الآن أنت لما أعطيت البطاقة وخذيت النقد، أنت المقرض، لأن أنت اللي أعطيت قبل البطاقة، أنت المقرض وردت أفضل مما أعطيت. لكن لو أعطاك هو الألف ومشى شرى بالألف بالبطاقة، هذا أخذ الأقل، وهذا مع الناس فيه مشكلة، بالعكس هذا تبرع وأجر. لما نعطي لواحد 1000 دينار نقدا ونقول له رد لي بالبطاقة، هذا تبرع وأجر مني. لكن نعطيه 1000 بالبطاقة ونقول له رد لي نقدا، هذا سلف جرى نفعا. لأن هذه المسألة الأولى سلف جرى نفعا، ما فيش كيف نلخبطوها. ولو بتقول لا والله هي مش سلف، هي بيع، يبدأ بيع مع التأخير وهذا أشد. أمتى يجوز الأمران؟ جوز هذا تو هذا كله السيد أبو بكر إن شاء الله غير يسامحنا. أمتى يجوز الأمران؟ إذا كان يد بيد، زي اللي يديروا فيها مثلا، واحد يبدأ واقف في المحل، يجي واحد شاري بضاعة ب500 ولا 1000 ولا اللي هو، ويبي يخلص نقد، يجي يقول له شو رأيك أني نخلص عليك بالبطاقة وتعطيني النقد. هنا لا حرج، صبقنا الكاش ولا صبقنا البطاقة، لأن هنا بيع ما هوش سلف. يعني طول تجبد مني الماكينة 500 جنيه، ناخذ 500 الثانية، ما هوش سلف، هذا صرف، وصرف بدون تأخير جائز. ففي مسألة صرف هذه اللي حكيت عليها، لا حرج أنك تدفع عليه بالكاش قبل وبعدين هو تعطيه الكاش وبعدين هو يخلص عليك بالبطاقة، ولا يخلص عليك بالبطاقة وتعطيه الكاش، ما دام طول ما فيش بينهم وقت. إذا كان في وقت، إما صرف بتأخير وهو ربا، وإما سلف جرى نفعا، كان أعطيته بالبطاقة وبعدين أخذيت الكاش. هذه المسألة. الصورة الثانية قال نحط في حسابه مثلا 2000 دينار مثلا مصرف الواحد الآن يعطي في سيولة بالبطاقة، كان يعطي في 2000 شهريا وما في الزحمة توا ألف، فنجي لي واحد أني في مصرف الواحد نقول له شو رأيك نحط في حسابك 1000 دينار وتعطيني بطاقتك نسحب بيهم، يقول لي باي هذا جائز لا حرج فيه، هذا له سلف وله صرف، هذا عبارة لأنه قدم لي خدمة بحسابه، لأنه بدل هو بيسحب 1000 جنيه يبدا يسحبهم، فاني لما سحبت 1000 جنيه مش متاعه هو بتاعيني، لأنني صاب له في في في حسابه، وبالتالي هذه الصورة الثانية لا حرج فيها وهي جائزة بإذن الله تعالى 100%. سيد أبو بكر قال نبي نعرف التحريم متاع بيعها فاضية ولا بيعها معبية. بالنسبة اللي بيعها فاضية فيه سببان، السبب الأول أنها شيء غير متمول ليس مالا، والمال لا يباع، وغير المال لا يباع، زي واحد يجي يقول لي والله بنبيع لك الهوال اللي انت تتنفس فيه، قول أنا نقدر ناخذها بالبلاش علاش نعطي لك في فلوس، اما لما تجي فهوا ما نقدرش ناخذها بالبلاش زي الهوا اللي في الـ في الـ في بمبلات الغاز مثلا ولا في بمبلات التنفس الاصطناعي، هذا ما نقدرش ناخذها بالبلاش، لازم واحد معين يعبي بومبات بطريقه معينه، فهذا كمال نقدر نشري، مع ان هذا هوا وهذا هوا، لكن هذا هوا بدون مال لا يجوز شراؤه، وهذاك هوا ما نقدرش ناخذه إلا بمال فيجوز شراؤه وبيعه. الآن البطاقة لو كانت طايحة الصلاحية، لو كان طايحة الصلاحية، لأن البطاقة قيمتها مش فيها هي راه قيمتها في اللي فسطها، لو كان طايحة الصلاحية ما يشروهاش منك حتى بقرش، لأنها ما تعني شيء، ما هيش مال هذه أصلا، وبالتالي سبب حرمة الأول إنها شيء غير متمول لا يساوي مالا، وبالتالي لا يجوز بيعها ولا شراؤها، زي الرقم الوطني والكلام هذا. الأمر الثاني أن هذا مخالف للشرط، لأنه هو لما يشري بيقولوا له راه البطاقة هذه تعامل شخصي، موافق أنت يقول له موافق، وبعدين بيعطي لي واحد ثاني، إذا خالف الشرط الذي من أجله أعطي هذا المبلغ أو هذا المال، هذا سبب تحريمها. سبب تحريم بيعها معبية اللي هو غالبا إما صرف بتأخير وإما ربا فضل، ومرات يجتمعوا الاثنين، هي فيها دولار ناخذها منك الآن بدولار أقل، هي فيها 1000 دولار نعطيك 900 دولار حيات نقدا كاش، وانت تعطيني البطاقة نسحب منها 1000، هذا 1900، هذا ربا فضل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن القبض على البطاقة ليس قبضا حقيقيا ولا حكميا، احتمال تطلع انت كذاب ما فيهاش، احتمال تحول من بحداه بعد ما يشوف ان فيها رصيد وتكلم المصرف تقولهم ضاعت بطاقتي يخصموا عليه، احتمال انه يغلط في الادخال تخصمها تزمطها الماكينة ومعاش تطلعها لين تجي انت صاحبها، فكل هذا يدل على ان قبض البطاقة ليس لا قبضا حقيقيا ولا حكميا للمال اللي فيها، فيكون ربا نسيئة. وقد يجتمعان، يكون ربا فضل ونسيئة إذا دولار بدولار، يعني يعطيك 900 دولار ويقول لك أنا توا غضوة نسحب اللي في البطاقة، هذا ربا فضل وربا نسيئة، 900 بلف هذا ربا فضل، واليوم استلمت الدولار هو غضوة الدولار هذا نسيئة. وقد يكون ربا نسيئة فقط، إنه يقول لك بنشري 1000 دولار ب8000 ليبي وغضوة بنطلع الدولارات، هذا ربا نسيئة لأن ما فيش فضل بين عملة وعملة، ما فيش ربا فضل بين عملة وعملة، بتبيع 1000 دولار ب8000 باهي، بتبيعها ب10000 باهي، بتبيعها ب30 جنيه باهي. إذن قد يجتمع فيها الأمران، وقد يكون فيها ربا نسيئة فقط، وقد يكون فيها ربا فضل فقط. زي شني إنه يقولك آواني بنعطيك 900 دولار والآن بنسحب 1000 اللي فيها. ما فيش تأخير في التقابض، ولكن في ربا فضل. انت اخذت 900 دولار وهو بيطلع من الماكينة 950 ولا 980 ولا 1000 كاملات. إذن هذا سبب سبب بيع منع بيعها فارغة أو بيعها مملوءة بالدولار. قال ملاحظة الإجابة تطول فيها لين تريح المعلومة. والله يا سيد أبو بكر ما عندي مندير هذا الموجود، لأن أصلا أنا مدرس، والمدرس مضطر أنه يعاود ويشرح ويقول فوائد يعني يستفيد منها طلبة حتى وإن لم تكن مطلوبة. والملاحظة هذه راو قالوا لي عليها حتى المشرفين، وقلت لهم والله هذا اللي عندي، تبوني نكمل بالطريقة هذه راني ما نقدرش ما نعرفش ندير غيرها، باهي ما تبونيش السلام عليكم، ما نقدرش لأنها طول عمري واني في الفصل ونشرح في المعلومة مرة واثنين وثلاثة ونطول فيها، فالله غالب هذه بأثر عليا ما عنديش كيف ندير، هذا جائز هذا حرام، لابد أن أطول. وإذا كان في فوائد أخرى يعني زي التفصيل هذا مثلا اللي فصلنا فيه الآن، بعض الفوائد الأخرى التي قد يستفيد بها شخص آخر لابد ما نقولها. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له سألوه عن الوضوء بماء البحر، قالهم هو الطهور وماءه، هذا حد السؤال، قالوا له نتوضو ولا ما نتوضوش بس، فقالهم هو الطهور وماءه الحل ميتته، لأنه يعرف المعلومة الثانية فيها فائدة، فقال هلهم هم ما سألوش، ما قالوا له الميتة بتاع حلال ولا حرام، قالوا له نتوضو ولا ما نتوضوش، فهو أجابهم على السؤال وأجابهم بفائدة تانية ربما هم ما يعلموهاش بيعلمه لهم، ربما هم لم يستفيدوا منها فيفيدهم بها. فهذا الموجود يا سيد أبو بكر، وسامحني والله ما عندي مندير حق يعني ما نقدرش. هذا الموجود السيد محمد يسأل عن الدعاء لأهلنا في في في فلسطين. والله يا ريت كل مسلم يخصص جزء من، حتى تقول أني والله ما ندعيش هلبة، حتى ليروحي على الأقل في سجدة في كل صلاة تتذكر إخوتك في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، سجدة اعزم أنك على الأقل في صلاة الصبح تخصص سجدة للدعاء لأهلنا في غزة، في الظهر في العصر ولو درت سجدتين وثلاثة خير وبركة، وتخصص سجدة للترحم على والديك، ما تدعي لهمش بسائر الأمر في سائر الوقت، ادعي لهم أنت في الصلاة، لأن يعني هذا أقل ما تفعله لوالديك. ادعو ما تخصص سجدة ليوفق الله عز وجل أبنائك إلى الخير وتفرح بهم وما يحشموكش. هذه أمور ينبغي للمسلم أن ينتبه لها، والآن مع السرعة ومع الكذا الإنسان مرات ما نادر وين يحصل يدعو في غير الصلاة، فعلى الأقل في الصلاة ما تنساش هذه الأمور. كان الله في عون أهلنا في فلسطين وفي كل بقعة يضطهد فيها المسلمون، والآن المسلمون ضمن في كل بقعة يضطهدون، حتى في البلاد الإسلامية تلقى جماعة العلمانية وجماعة هذه هم اللي صوتهم عالي، والمشايخ وكذا هم اللي متحشمين وخايفين للأسف. شوف انت في مصر اول واحد يقول كلمة لتطبيق حدود ولا كذا يهجم عليه ويقولوا لانت ارهابي وانت وانت وانت لاني خاف. فكان الله في عون الإسلام، وهذه هي غربة الإسلام التي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. مكاتب المرابحة سيد محمد هذه محرمة. لماذا؟ قال كريم ندفع لك الدفعة الأولى وتعطيني 2000 دينار عمولة. هذا نفس الكلام اللي قلناه للسيد حمدي. هم علاش بياخذوا ال 2000 دينار؟ لأن مسلفينك، عاطينك قبل دافعين للمصرف مثلا 30,000 ولا 40,000، وبياخذوا ال 40,000 طبعا بيردوهم، مش ما يبوش يردوهم، وبياخذوا عمولتهم.

مشكلة اضمني واضمنك، هو يجيبوا ثلاثة انفار ولا نفرين، يقول انت تو بنديروك ضامن للتاني وبنديروا الضامن التاني ضامن ليك، وهذه لا تجوز، لان القرض والضمان والجاه لا تكون الا لله. بتضمن واحد وضمنه لله ولا اترك، لكن ما تقولاش نضمنك باش تضمني، والتاني يقول له نضمنك باش تضمني كما تفعل هذه المكاتب، فيكون الضمان لغير الله فيقع فيها الحرمة. وبالتالي هذا أقل زوز، إن فيها ربا فضل ربا سلف جرى نفعا، لأن بيخلصوا عليك وبياخذوا عمولة 2000 جنيه جزء منها مقابل هذا التخليص، في جزء مقابل عمليات أخرى لكن جزء منها مقابل هذا التخليص. يعني لو ما يبوش يخلصوا على الناس مش حيجيهم حد المكاتب هذا، ومش حيحصوا من يعطيهم 2000 دينار مقابل بقية الخدمات. فني بنمشي لأن بيسلفوني، إذا هذا سلف جرى نفعا. السيد أبو أشرف قال عندي أراضي والمشروع أخذها مني وما عوضونيش، وعندنا أوراق إن لم يتم التعويض والدولة ما تبي تدير شيء، واللي نمشوا له يقول عطيه للقدافي. والله يكون عطيه لك القدافي لا يغني ذلك عنك من الله شيئا، أمام ربك يوم القيامة حيحاسب القدافي على كل واحد خنب أرض ونقص فيها، لأن هو الأساس، وهذا بنص الحديث مش بكلاميني اللي يرشد إلى إثم أو يدل عليه، كان له من الإثم بمثل ما عمل دون أن ينقص ذلك من إثمهم شيئا. يعني هو القدافي كل أرض خمت إثمها في رقبته، واللي خنب لا يعفيه ذلك من الإثم. ما تقول ليش دولة زي ما الآن الغنة اللي نسمعوا فيها، النغمة اللي نسمعوا فيها، والله الدولة دارت الدولارات أني بناخذهم وخلاص. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم صرح تصريحا بهذا الأمر، قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق غيره فإنما أقضي له بقطعة من النار. يعني ني يجون الخصمين، هذا محامي باهي والتاني محامي ما ينفعش، أو هذا لسانه يغزل الحرير زي ما يقولوا، والتاني ما يعرفش يقول كلمتين مع بعضهم. فاللي ظالم يزين الكلام لن يطلع مظلوم، والمظلوم ما يقدرش يدافع على نفسه. القاضي بيحكم بالقرائن، القاضي من هني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الحق للي يعرف يتكلم، لأن جاب قرائن وكذا ذاك ما عرفش يضحضها، فحكمنا باعتباره بشر النبي صلى الله عليه وسلم. هو هذا لم يقع، وإنما أو لعله وقع الله أعلم، لكن بينبه النبي صلى الله عليه وسلم إن مش كان أحكم لك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وانت تعرف إن حرام معناها جايز ليك، لا. قال له راه نقضي لك بقطعة من النار، تبي تأخذها خذها، تبي تسيبها سيب. وبالتالي كل من ناقص في أرض يعرف إنها مغصوبة، وإنها بغض النظر على قصة الصلاة فيها تصح ولا لا، هي في مذهبنا صحيحة مع الحرمة، الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الحرمة، لكن الأرض هذه ستطوقها من 7 أراضين أنت والقدافي يوم القيامة مع بعضكم، راه مش القدافي بيطلع منها لأن هذا ما باش يطلع، ولا هذا بيطلع منها لأن القدافي هو اللي أعطاه. الزوز سيطوقون، شنو الطوق؟ يعني كأن عجلة هذه الواحد ملبسين لك تلبيس من 7 أراضين، يعني شوف أنت قداش طولك هذاك الوقت، وشوف قداش تتعذب وهي حلقة من النار ملهلبة فيك. وبالتالي كل من أخذ أرضا ويعرف أنها مغصوبة لا يجوز له أن يبقى فيها، ويجب عليه أن يردها إلى صاحبها بدون أي شروط. لأن نحن الآن سمعنا والله كان تبيني نطلع أعطيني 50,000 أعطيني كذا، لا لا، هذا كله غير صحيح. هو صحيح أنك أنت بعدين تبقى لك 50,000 ومعاش تبقى لك الأرض، يبقى الحرمة في 50,000 ومعاش تبقى الأرض، لكن 50,000 حرام. لكن بتفتك من قصة الأرض، قاعد عندي 50,000 الحرام خير من قصة الأرض، أنك تقعد في أرض مغصوبة ولين تموت ما تبيش تعطيها لصاحبها.
لا في النهاية لما دفع 50,000 يعرف أن الأرض خير من 50,000.

0: ظلم يقل فيقل الإثم ويقل العذاب، لكن مش حل شرعي، يعني مش يوم القيامة يقولوا لك صافي بينك وبين ربي. حتى وإن بدا لك أنه دفعها طائعا مختارا، ترى نقول له أنت يعني هذه صارت، نقول له اسمع، قول لني الأرض را والله لما نعطيه لك بالبلاش، وانت كان تبرعت من خاطرك ب50,000 ولا 100,000 ناخذهم، وكان بتقول لي لا لا، في هذه الحالة نقول لك أنا أعطاك 50,000 ولا 100 خودهم، لكن من اللي مهبول ويقولوا له الكلام هذا بيدفع 100,000 باش ياخذ رزقه ولا يدفع 50,000 باش ياخذ رزقه؟ مش حيقع. هو لو وقع حل شرعي، لو تقول لاني والله ورقيق خودهم بالبلاش، لكن بالله تبرعا منك كان قدرت تعطيني 50 ولا 100,000، تبي تعطيني اعطيني، ما تبيش هاك ورقيق وروح. هني لو اعطاك خود حلال لان تبرع محض، لكن تقول لما نطلعش من ارضك لان تعطيني 100,000 ويعطيك 100,000 وتقول راضي، لا لا لا، هذا ليس راضيا بل هو مكره. اخر سؤال للسيد عبد السلام، ترقيع المغرب. شوف هو عندنا روايتان، رواية يعني للصلاة وعليكم السكينة والوقار، فما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فقدوا. المالكية جمعوا بين الروايتين، فأعملوا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الجماعة التانين أعملوا رواية واحدة وأهملوا رواية أخرى، والجمع أولى، وبالتالي مذهب المالكية هو الأولى هنا في هذه المسألة. ما فاتكم فقدوا، قالوا القضاء خاص بالأقوال، كيف صلى الإمام صلي زيه، فاتتك الركعة الأولى في المغرب ولا في العشاء فاتحة وصورة جهرا، أخذيها فاتحة وصورة جهرا، فاتوك ركعتين كيف قري، فاتحة وصورة فاتحة وصورة جهرا، أقرأ زيه. هذا في الأقوال. وما فاتكم فأتموا في الأعمال، الإتمام في الأعمال بمعنى أني لحقت على 3 ركعات، شو مزال لي من عمل؟ الركعة الرابعة والتشهد والسلام، دير هكي لحقت معاه على ركعة واحدة بس، لما جبت الركعة الثانية شو فيه بعد الركعة الثانية في الأعمال؟ في تشهد وسط، نجيب تشهد وسط، وإذا كان في الصبح التشهد النهائي، وهكذا. فحني عندنا حني في المغرب والعشاء تقضيهم زي ما فاتوك، فاتتك ركعة فاتحة وصورة جهرا، فاتتك ركعتين فاتحة وصورة جهرا، فاتوك 3 ركعات، الركعتين الأولات فاتحة وصورة جهرا، والركعة الثالثة فاتحة سرا، وقس على ذلك. في العصر، في العصر فاتوني ركعتين كيف ندير؟ فاتوني ركعتين كيف قرأ فيهم الإمام؟ فاتحة وصورة سرا، نقرأ فاتحة وصورة سرا، وبعدين شن في بعد ما نجيب ركعتين؟ في التشهد الأخير والسلام. فهذه هي المسألة في هذه، والتفصيل في هذه المسألة. حجز الأماكن لا يصح في المسجد، لا يصح مدام اطلع لغير عذر. تواحد والله مقعمز وبعدين انتقد وضوءه وطلع عارفه يبي يتوضأ، هذا لا يجوز لي أن أخذ مكانه. صارت حاجة مثلا جت حشرة ولا كذا خذاها وطلع بلوحها من المسجد، ما تخدش مكانه. أما يحط مفتاح من الصبح ويمشي قعمز التالي، ولا يطلع برا وباش لما يجي لما الإمام قبل الإمام دقيقتين بياخذ الصف الأول، طول هذا حول له المفتاحة ولا الكرسي اللي مدايرة واجلس، ولا حق له في أن يأخذ مكانك. من خرج لعذر مكانه محفوظ، وخرج لعذر لي علاقة بالصلاة، يعني لو جو قالوا له والله تعالى جيب لنا مية ولا كذا وطلع، لا، هذا الآن عذر وخارج الصلاة ما ندوراش. لكن واحد مشى بيتوضى، صار له رعاف، مشى بيغسله، تبين لنا في حوايج نجاسة، زي ما قلنا الإمام قال له أطلع المولد يبي التوليع ولا كذا، أي حاجة متعلقة بالصلاة وخرج لها مكانها محفوظ. غير هيك لا يجوز حجز الأماكن لا من قريب ولا من بعيد. فاللي فعلت أنت جائز ولا حرج فيه، مدام طلع يدوي ويدوي في دوة ما لهاش علاقة بالمسجد ولا بالصلاة. لو كان مشي قال والله إحني مثلا عندنا المكيف فاسد وشن بنديرولا ولا كيف نولع المولد باش الناس يصلوا في الجو كويس ما يقعدوش عرقانين، هذا تبع الصلاة نحفظوا له مكانه. أما يهدرز على سيارة ولا كورة ولا فلان مات ولا فلان دار ماليش علاقة، هذا يجوز لك أن تأخذ مكانه. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش الحكم؟
2: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشولاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
3: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا راو يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
4: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل موال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
5: هذه إشكالية، هي فاشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الإفتاء لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة اللي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عم يتصرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
4: يتحقق
5: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز من عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم عليكم افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
1: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتب تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معك تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم الجنود أنت الحاضر وتتم صلاتك.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
6: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
7: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابها، مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام،
8: باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها هذا كسوة؟ ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحما ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب هذا ما هم جسم ما هم جزء منه دورة، هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهذا الحال؟ هذا الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بيجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر عليها، أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أهو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاهه وقلبه في اتجاهه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
9: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم عليه ليبيا ككل يعني، الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
3: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
6: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد إلينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق، وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
10: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور، إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال، لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة يعدي، هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه يمات بخمستاش يمات بعشرين يمات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
11: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
10: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل المواد بناء مرخص لي ان ابيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
11: نعم بارك الله فيك شيخنا.
12: انتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
3: محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103، والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا أيضا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. وهذا سؤال ورد إلى صفحة البرنامج من الأخت أروى، تقول نبي نستفسر، أنا زوجي توفي يوم 31/3/2026 ودفن يوم 1/4/2026، نبي أمتى نرمي العدة؟ كثير من الناس يعتقد أن للدفن يوم الدفن علاقة بانقضاء العدة أو بداية العدة، وهذا غير صحيح. العبرة بيوم الوفاة، إذا كان يوم الوفاة قبل الفجر، يعني نقول توفى 2 في الليل 3 في الليل 4 قبل الفجر ولو لحظة، فهذا اليوم الذي حصلت فيه الوفاة يعني يحسب من العدة، هو بداية العدة. نقول توفى 2 3 معناها اليوم هذا نحسبوه. إذا كان توفي بعد الفجر ولو لحظة هذا اليوم معاش نحسبوه، لأنه ليس يوما كاملا. بتبدأ المرأة العدة مباشرة، تدخل في العدة من حين سماع خبر الوفاة، أول ما تسمع بخبر الوفاة تبدأ في العدة. لكن هل نحسبوها أو ما نحسبوش؟ فيه قولان في المذهب، والمشهور أنه لا يحسب إذا كان بعد الفجر. فهي الآن توفي يوم 31، مش هنحسبه يوم 31، هذا يوم 31 هذا يوافق 12 شوال، يوافق 12 شوال، وبالتالي مش هنحسبه يوم 12 شوال، بنبدو نحسبوا لها من يوم 13، وهي بتعتد من يوم 12 لما تسمع الخبر، لكن احنا بنبدو في حساب العدة يوم 13، لأن لازم تاخذ يوما كاملا زي ما ذكرنا. فهو توفى يعني يوم 12 شوال، حسبنا من 13 شوال معناها خدت من شوال كامل 18 يوم، خدت 18 يوم من شوال، وخدت يعني شهر ذي القعدة كاملا، وشهر ذي الحجة كاملا، وشهر محرم كاملا، هذوم 3 شهور. وعندنا من شوال قداش؟ عندنا 18 يوم من شوال، معناها نبو نوفوا 22 يوم من شهر صفر، باش يبدو 40 يوم، 22 من صفر زايد 18 من شوال 40 يوم، وعندنا 3 شهور، يعني 3 شهور و40 يوم، 4 شهور و10 أيام، هذا الحساب العدة. ف22 صفر شن يوافق يوم 22 صفر؟ يوافق 5/8 اللي هو يوم الأربعاء، يعني فاتت الآن العدة، ما نعرفش هل السائلة تأخر سؤالها أو ما نعرفش. الآن هي اليوم عندنا التاريخ اليوم 11/8 اليوم، يعني من هي مفروض تنتهي العدة يوم 5 يوم الأربعاء اللي فاتت، يعني الآن عندها 6 أيام بعد العدة. عندما تنتهي المرأة من عدتها بغروب شمس يوم 22 صفر اللي هو يوافق 5/8 5 أغسطس، معادش يعني يجب عليها المبيت في بيت الزوجية، إن أداء العشاء لازم تكون في البيت، ولا يجب عليها أن يعني تترك الزينة والكحل والحنة وغيرها مما كان ممنوعا عنها بسبب العدة. كل ما كان ممنوعا بسبب العدة يرتفع منعه وترجع للجواز، مش زي ما يعتقد بعض العامة إن لازم يعني لما تطلع من العدة يوم خروجها من العدة لازم تغتسل، والملابس اللي كانت تلبس فيهم في العدة تلوحهم عشان تلبسها، وتدير عشاء تنادي الناس، هذا كله عادات غير صحيحة ولا علاقة لها بالعدة ولا علاقة لها بأحكامها في الفقه الإسلامي. شن حكم العدة؟ تتم خلاص، كل ما كان ممنوعا يصبح جائزا فقط، هذا هو. إذا أرادت أن تغتسل في ذلك الوقت فلها ذلك، كان هي مغتسلة من الصبح وما تبيش تغتسل، ما يجبش عليها بسبب الخروج من العدة أن تغتسل، ولا تنادي الناس وتجمعهم ويعني تدير لهم عشاء، ولا تلوح الملابس اللي كانت تلبس فيها، إنما زي ما قلنا كل ما كان ممنوعا عنها يصبح مباحا، من زينة ومن كحول ومن خضاب الحنة، كان هي قاعدة صغيرة وبتتعرض للخطاب يعني يخطبوها وتتزوج ما فيش باس، كانت في فترة العدة ممنوع أن يتقدم لها خاطب، ولا تعقد عقد نكاح ما تتزوجش، ولا تبيت خارج بيت الزوجية، هذا كله يبدأ جائز فقط، لكن لا يصبح واجبا أن لازم الديرة. الأخت هذه أم حمودي تسأل تقول: ما حكم الزوج الذي يهدد زوجته أن يتزوج عليها لكونها تشتغل وتأخذ راتبها وتتصرف فيه بما يرضي الله ويهينها أمام أولادها لأتفه الأسباب؟ للعلم أنا بنيت المنزل بحر مالي وأنكرني فيه وقال لي ما عندكش ولا حاجة فيه. الأمور ويعني بين الزوجين ينبغي أن تسير كما أرادها الله سبحانه وتعالى، أن يكون البيت في أنس وسكينة ورحمة، ما يكونش يعني الزوج يعامل زوجته بغلظة وبإهانة وباحتقار، وكذلك الزوجة لا ينبغي لها أن تسقط كلمة زوجها ولا أن تتمنع عن تنفيذ أمره أمام الأولاد. لما يظهر عدم الانسجام بين الزوجين في واجباتهما أمام الأبناء، حتى الأبناء يعني يصيبهم بعض ما حصل بين الوالدين. البنت لما تمشي بتتزوج تتقمص شخصية أمها إذا كانت يعني متجبرة على زوجها، ولا إذا كان زوجها يهينها، هي البنت هذه بتمشي للبيت الثاني وهي تخاف من الزواج ويعني تستذكر وتستجر ما تراه بين أبيها وأمها. كذلك الأولاد إذا رأوا تسلط أبيهم حتى هم بيمشوا بنفس النهج، وإذا رأوا أن أباهم لا وجود له في البيت حتى هم بيمشوا بنفس النهج. لذلك ينبغي أن يتقي الزوجان ربهما في الحياة الزوجية، لأن كل ما بينهما سينعكس على أولادهما. فلذلك المرأة ينبغي لها أن تقدر زوجها وأن تحترمه أمام أبنائه وأن تنفذ رغباته وأن لا تكسر كلمته أمام الأبناء، تحرص على أن تنفذ ما يريد. وكذلك الزوج ينبغي له أن يكرم زوجته وأن يرفع قدرها بين أبنائها، لأن لما يحترم أمهم ويقدرها ويثني عليها أمامهم، يخليهم يسمعوا كلامها وتحسنوا تربيتهم ويشوفوا أمهم يعني حاجة كبيرة، بخلاف أنه يبدأ يحتقرها ويهينها ويهددها. الزواج الثاني ليس تهديدا، اللي بيتزوج زوجة أخرى هذا مش تهديد للزوجة الأولى، يعني يقعد مدايرة كأنه عصى، كل ما الزوجة يصير بينها وبينها شيء يقولها بنتزوج، لا مش هذا الأمر. الزواج الثاني لمن أراد أن يفتح بيتا آخر، يأسس أسرة مسلمة، لكن عليه أن يكون قادرا ماليا للنفقة على البيتين، قادرا جسديا على القيام بحقوق الزوجتين، أن يكون صارما عدلا، لأن للأسف نشوف في بعض من يعدد يميل كل الميل إلى زوجة ويترك أبناءه ويترك زوجته الأخرى، وبالتالي هذا بدل أن يفتح بيتين يهدم بيتا، وهذا ما ينبغيش. اللي بيتزوج يعني مش لأنه يهدد في زوجته، هو عنده قدرة مالية وعنده قدرة جسدية ويستطيع أن يعدل ويعطي كل امرأة حقها ويوقف كل امرأة عند حدها، ما تتعداش واحدة منهم على الأخرى، لا يخلط بين الحقوق، هذا يقدر يفتح بيتين. أما من لا يستطيع أن يفتح بيتين ينبغي له أن يكرس جهده في بيته الذي هو فيه. إذا كان هو احتاج، زوجته مريضة وكذا، ولا حتى هو غير محتاج لكنه قادر على ضبط الأمور وقادر على يعني الفصل بين الحقوق، هذا نقول له معليش، لكن مش يدير الزواج عصا يهدد به المرأة. نستقبل اتصال الأخت أفنان من طرابلس.
14: ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
14: حياك الله يا شيخ.
3: الله يبارك فيك، تفضلي.
14: عفوا يا شيخ، عندي ضد أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز في أثناء النظرة الشرعية شنو يجوز للخاطب أن يشوف من خطيبته؟ يعني هل يجوز نشوف شعرها أو الوجه والكفين فقط؟ والسؤال الثاني، استعمال وقت الشمس للمرأة يعني أثناء الخروج من المنزل، هل يجوز نستعمل أم يعتبر يعني من الزينة ما يجوز نستعمله؟
3: هو حاجة يطلع يعني يبان ولا ما يبانش؟ هو
14: لا، هو في الغالب يبان، يعني
3: قصدي هو شيء زينة ظاهرة ولا مجرد كريم فقط ما يبانش على البشرة؟
14: هو كريم علاجي يعني، لكن هو يبان في البشرة،
3: يعني يبدأ زي الزينة زي المكياج يعني،
14: دير طبقة يعني.
3: واضح إن شاء الله.
14: ما بارك الله فيك، جزاك الله خيرا،
3: وإياكم إن شاء الله. إذن زي ما ذكرنا يا الأخت السائلة، كذلك المرأة لها أن تتصرف في مرتبها في مالها. للأسف الآن الأزواج يتسلطون على زوجاتهم ويأخذون أموالهم بدون رضا ولا طيب نفس، يأخذ الشيك متاعها يدسه وهي ما تعرفش المصرف متاعها وين أصلا، ويتسلط على مالها ويصرفه هو زي ما يبي، وهذا غير صحيح الحقيقة. إذا كانت المرأة أكرمت زوجها وقالت له آه الفلوس تصرف فيهم للمصلحة ما فيش باس، أما إذا كان الزوجة لم تأذن فالمال من حقها، والزوج هو المأمور بالنفقة على بيته وعلى أولاده، مش هذه تقول أنا بنيت المنزل بحر مالي وبعدين قال لي ما عندك فيه شيء. فأنا ننصح المرأة اللي هيك تخاف من زوجها أن ربما يعني ينكر حقها في البيت وكذا، تدير معه ورقة أن هي شريكة. يعني كثير من الناس يجون الآن في دار الإفتاء بعض المشاكل، في اللي يتوفى زوجها يجوا أهل الزوج ويبدأ خاصة ما عندهاش أبناء، ولا حتى عندها أبناء لكن أبوه موجود، يقولهم نبي السدس متاعي يعني في البيت، تقول المرأة أنا بانية، يقول لا أنا ما هذا ولدي باني الحوش. فلذلك المرأة إذا دفعت شيئا من المال توثقه هي وزوجها، يديروا بينهم محضر وتدير يعني تثبت هذا الأمر، باش بعدين مستقبلا لو حصل أي شيء يكون حقها محفوظ في هذا البيت. نستقبل اتصال الأخت إيمان من طرابلس. وعليكم السلام.
15: لو سمحت يا شيخ، نبي نسأل بخصوص الأغراض الشخصية.
3: نعم.
15: إيه، هل جائز ولا غير جائز؟
3: واضح، تسمعي الإجابة إن شاء الله.
15: نعم، ماشي. بالكاش يا شيخ لو سمحت.
3: حاضر.
15: مش نقدا. إيه. كاش.
3: مش نقدا، كاش. إيه، هو الكاش هو نقدا.
15: دولارات.
3: تمام.
15: إيه، ما فيه البطاقة وفيه النقدي.
3: واضح.
15: أنا نبي ناخد كاش.
3: واضح إن شاء الله، تسمعي الإجابة. إذن زي ما قلنا الزوج ينبغي أن يكرم زوجته وأن يحسن إليها، لأن إحسانه وإكرامه لزوجته هو إحسان وإكرام لأولاده وغرس لهذه القيم الأسرية في نفوس أبنائه. كذلك المرأة ينبغي لها زي ما قلنا أن تكرم زوجها وأن تحفظ أمره ونهيه، مش يقول الأب للأبناء مثلا معاش تديروا الأمر الفلاني ويكون فيه مصلحة عليهم، لما يطلع الأب تمشي أمهم تقولوا ما وديروه معليش يبوكم مهناش، لا تحسسهم أن الأمر الوالد لابد من تنفيذه وتقولهم لا الوالد وصاكم على هذا الأمر خلاص أنا مؤتمنة على هذا الأمر. هيك الأبناء يعظم قدر والدهم في نفوسهم ويعظم قدر أمهم أيضا، ويكون التربية سائرة على نسق واحد، مش واحد زي ما نقوله حريص على الأبناء في قرايتهم وفي كذا وبعدين تجي الأم تفتح لهم الباب وما تخليهمش حرص وكذا، هيك يبدأ يصير لهم يعني انفصام الأبناء بين تصرف الوالد وتصرف الوالدة ومن اللي صح ومن اللي مشدد علينا ومن اللي. فينبغي أن يسير الزوجان على نسق واحد، ما فيش تشديد هلبة الأبناء لأن الطفل من حقه بيلعب وكذا، وما فيش فتح للباب على الغارب، لازم يهتموا بغرس الفضائل والقيام وغرس العلوم في نفوس الأبناء ومع جزء من المرح واللعب، مش كل شيء لعب ومرح. كذلك ينبغي أن ينتبهوا للمسلسلات هذه متاع الأطفال اللي هي فيها عقائد منحرفة وفيها ما يخلوهمش يتفرجوا على أي شيء، ما يسلمهمش للتلفاز، هو اللي يربيهم وهو اللي يسقل الشخصية متاعهم وهو اللي يعطيهم الأفكار، ما ينبغيش. إذا كان في قنوات حريصة يدينهم وقت محدد، الهاتف وقت محدد وهكذا، باش تكون يعني إن شاء الله التربية تؤتي أكلها. الأخت أم مبشر قالت نبي نستفسر على بيع بطاقة الدولار، هل هي حرام أو لا؟ لا يجوز بيع بطاقة الدولار ولا الرقم الوطني اللي هو الحصة المخصصة لكل فرد عنده رقم وطني، لا يجوز له أن يبيعها لغيره، لأن هذه الأشياء هي حق انتفاع، وحق الانتفاع ينتفع به الشخص في خاصة نفسه أو يتركه، لا يجوز له أن يبيعه ولا أن يؤجره ولا أن يهبه لغيره، لأن زي ما قلنا هذا حق انتفاع. في فرق في الشرع بين حق الانتفاع وحق المنفعة. المنفعة اللي هي لا يلاحظ فيها الشخص لعينه، هذه يجوز له أن يعطيها لغيره أو أن يؤجرها له أو كذا، مثلا أجرت شقة من شخص ولا محل وبعدين ولم يشترط علي عدم تأجير هذا المحل أو هذه الشقة لغيري، نقدر أن نأجرها لأن المنفعة ملكتها بالإيجار، منفعة السكنة أو منفعة استعمال المحل ملكتها بدفع ثمنها لصاحبها، فنقدر أن نبيع هذه المنفعة وبأكثر من الثمن أو بأقل أو بمثلها زي ما نبي، ما فيش بأس، لأن الشخص ما اعطانيش لأجل أني أنا بالذات، وإنما أراد شخصا يعني مستأجرا يدفع ثمن هذه الشقة، هذا يسموه حق منفعة. أما حق الانتفاع فهذا أعطي للشخص بذاته لصفة فيه، فلا يجوز له أن يعطيه لشخص آخر ليس فيه هذه الصفة. الآن الدولة لما أعطت حق الرقم الوطني هذا اللي هو يعني حصة الدولار ولا حصة الإسمنت، أعطتها لشخص لصفة فيه وهو أنه يملك الرقم الوطني الفلاني، هذا علش أعطته للدولة، فلا يجوز له أن يبيعه أو أن يعطيه لشخص آخر ما يحملش الرقم الوطني نفسه هو متاع، لأن هيك إحنا بنضيع الغرض من هذه المعاملة. الغرض من هذه المعاملة كل واحد يستعين على نفقاته الخاصة ببيع هذا الدولار، وكذلك يطرح هذا الدولار في السوق فيكثر العرض ويغلب جانب الطلب عليه وبالتالي ينزل الدولار، هذا القصد. لكن إذا كان كنا بنبيعه الرقم الوطني وبنخالف الشرع في بيع حق الانتفاع وأيضا إحنا بنوصل لمخالفة المقصد الذي شرعت من أجل هذه المعاملة، المقصد اللي دارت الدولة بيمشي أعلاش، لأن إحنا كدسنا الأموال هذه عند التجار من جديد، فهم اللي بيتحكموا في سعر السوق، شفتوا أنتم بإشاعة يرفعوه دينار وبعدين بإشاعة ينزل دينار وهكذا، يعني يقعد السوق مش مضبوط والتجار يحتاجون إلى الدولار والدولار مش موجود أو في حوزتهم، فيكون عرضة يعني أقل من الطلب ويرتفع. لكن لما كلنا إحنا نعطوا يعني كلنا ناخدوا الدولار لنفسنا أو ما ناخدوش فيكثر يعني عرضه الدولار وبالتالي نحافظوا عليه السعر ما يرتفعش. هذا الأخ ميلاد يسأل يقول أنا مريض مرضا مزمنا، أسأل الله أن يشفيك يا أخ ميلاد شفاء لا يغادر سقما. قال كل شهر رمضان نعطي في فلوس لشخص يعطي فيهم لشيخ، وتو الشخص حول من بحدانا، كيف نتصرف وبارك الله فيكم؟ هو شخص هذا مريض مرضا لا يرجى برؤه، مستمر مزمن، ياخذ في أدوية، عند كلى عفان الله وإياكم، عند سكري مرتفع ما يقدرش معاه على الصيام، فيقول الطبيب أنت راه لا تستطيع الصوم مدى الحياة. هذا شن يجب عليه شرعان؟ هذا مع يعني لا يجب عليه الصوم، يسقط في حقه الصوم، معاش عنده صوم. ويستحب له أن يعطي يعني 5 دينارات عن كل يوم، اللي هو مد لكل مسكين عن كل يوم أفطره، وكل يوم يعطي المد لمسكين غير المسكين الآخر. بيصحش مثلا يتم رمضان 5 في 30 150 يعطيهم لواحد ولا اثنين، لا لا، يعطي يشوف 30 مسكين ويعطي لكل واحد 5 5 5. إذا كان هو ما يقدرش يشوف أي شخص، هذا الشخص حول من بحداك، شوف شخص من أهل الثقة والديانة والأمانة، أعطيه المال هو الذي يوزعه على المحتاجين. نستقبل اتصال الأخ علي من مصراتة. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ علي.
16: يا شيخ عبد الرحمن، ربي يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله.
3: اللهم آمين وإياكم.
16: بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن. عندي معاملة نستأذن فيها، يعني بسألك عليها اللي صحيحة ولا لا؟
3: تفضل اسأل.
16: صديق عندي معايا ديما ميكانيكية تسوي خليوية، عنده بضاعة مصرفية.
3: بشوية أخ علي، ما تستعجلش في الكلام، بس عندك صديق
16: ميكانيكية تسوق من هذا السوق يعني هو عنده بضاعة مصرفية. وليه ما يخلص علي وليه ما اعطيه الكاش بعدين؟
3: في نفس في نفس الوقت تعطي فيه وانتم في المحل ولا بعدين؟
16: والله يا لا، بعد النبرة بالسيارة بعدين. لا المعامله دي زايده ولا لا يعني نسال عليها؟
3: ايه انت يعني مش في الكاسة، هو يخلص بالبطاقة وانت تمد له كاش لين ترجعوا للسيارة.
16: ايوه
3: واضح ان شاء الله.
16: لا هو
3: يعطي
16: البطاقة
3: يتبع
16: يخلص
3: عليه
16: يعني مبلغ
3: في المبلغ. واضح ان شاء الله يا خالي، تسمع الاجابه ان شاء الله.
16: المعامله دي زايده ولا لا؟
3: حاضر عليها. حاضر، تسمع الاجابه وفيكم ان شاء الله. الاخت افنان من طرابلس قالت: ماذا يرى الخاطب من مخطوبته؟ او يعني في النظره الشرعيه، شخص يعني القي في قلبه خطبه امراه، مش بيشبحها المرأة بيدير المقابلة الشرعية، شن يمكن أن يرى منها؟ مذهب جمهور العلماء أنه لا يرى منها إلا وجهها وكفيها، يشبح الوجه والكفين فقط. يقولوا باي شن الفرق إذن بين الأجنبي الذي ليس غرضه الخطبة وبين من غرضه الخطبة، كان الوجه والكفين ليسا عورة ويجوز النظر إليهما؟ إذن ما الفرق بين الشخص الخاطب الذي يريد أن يرى يعني من المرأة التي ألقي في قلبه خطبتها، وبين الشخص الثاني ما الزوز يشوف الوجه والكفين؟ قالوا هذاك يرى الوجه والكفين مش نظرة متفحصة للحاجة، مثلا هي بتبيع لشيء أو بتدفع مال أو في التعليم أو كذا، يعني يحتاج إلى النظر، ولكنه لا يدقق في التفاصيل، بخلاف الخاطب أو اللي مشى بيشبح النظرة الشرعية سيدقق في تفاصيل الوجه وسيدقق في اليدين. طبعا لا يجوز أن ينظر إليها بشهوة ما يجوزش، لكن يبي يشبح جمال الوجه ويبي يستدل من خلال اليدين على يعني لون البشرة، على يعني لين الجلد وكذا، يعني بيستدل باليدين على بعض الجمال وبيستدل بالوجه على بعض الجمال، فهو يريد أن يتفحص المرأة. هذا الفرق بينهم. أما رأي بعض الحنابلة اللي قالوا يرى ما يبدو عند الخدمة، يعني في بيتها كأنها ماشية مع محارمها، يرى الشعر ويرى جزء من اليدين والساقين، فهذا الحقيقة هو قول فقهي صحيح، لكن المصلحة الشرعية تأباه. المصلحة الشرعية تأباه لماذا؟ لأن احنا نعرف أن كثيرا من الناس يديروا في مقابلة شرعية وبعدين ما يصيرش من الأمر، فلا نأمن أن يكون الشخص هذا الناظر غير أمين، فيمشي يقول أنا شفتها وشعرها كذا ولونها كذا ويديها، يعني هذا سد للباب، ويستطيع أن يستدل بالوجه والكفين على ما يريد من الجمال. إذا كان يبي تفاصيل أخرى يقدر يبعث أهله، أمه أخته، وتصفه لها أو وتصفها له، تقول لا شعرها لونها كذا وكذا وكذا، هذا الأأمن والأحوط، وهذا رأي جمهور العلماء. فبالتالي مفروض الأهل ما يتسهلوش في هذا الأمر، ونعرفوا كم صارت من مشاكل بسبب صور أو بسبب نظر وبدأ يعاود للخطبة، وكذلك يعني ربما ما يصيرش زي ما قلنا، فيقعد هو حتى الصورة في دماغه، يعني صورة الشعر وصورة الأطراف، لكن الوجه والكفين يعني يراهم حتى غير الخاطب زي ما ذكرنا، إلا أن الخاطب بيتفحص فيهم أكثر ليستدل على الجمال. تسأل الأخت أفنان أيضا عن استعمال الواقي الشمس، إذا كان هو مجرد كريم ولا يضع شيئا على الوجه، ما يغيرش بحيث أنك ما تميزش بين الوجه اللي موضوع عليه هذا الكريم والوجه الآخر، هذا ما فيش بأس، لأن الوجه يعني يجوز كشفه. لكن إذا كان طبعا قلنا هو يجوز، لكن لو غطت وجهها لا شك أن هذا أفضل ويعني أكمل ويعني أحفظ لنفسها وأبعد لأعين الرجال عنها، هذا لا شك أنه أفضل، لكن ليست آثمة إذا كشفت وجهها. فإذا كان كأنما وضعت عليه شيء ما فيش بأس، أما إذا كان يعني يميز من وضعت هذا عمن لم تضعه وهو فيه شيء من الزينة يشبه المكياج ولا المساحيق اللي هي تغير حتى لون البشرة، فبالتالي يبدأ هذا من الزينة التي لا يجوز إظهارها، كان بالديرة معناها بتغطي وجهها. الأخت إيمان من طرابلس تسأل عن معاملة الدولار كاش. الآن احنا تكلمنا مرارا ويعني نأمل من الإخوة يعني متابعة صفحة دار الإفتاء، صفحة مع دار الإفتاء، لأن فيها إجابة مثل هذه الأسئلة، كذلك قناة دار الإفتاء على الراديو 90.9 ديما يكرروا في المسائل التي يعني يكثر سؤال الناس عنها، فباش احنا نربحوا وقت البرنامج إن ما نقدوش نعاودوا في كل يعني حلقة في نفس الإجابة. قلنا دار الإفتاء في معاملة الدولار هذه، بعد أن دخلت شركات الصرافة على الخط في هذه المنظومة، ترى دار الإفتاء حرمتها وما يجوزش للمسلم أن يقدم عليها. علاش ما يجوز للمسلم أن يقدم عليها؟ لأنها تحوي على ملحوظتين أو محذورين شرعيين، المحذور الأول هو الربا، والمحذور الثاني هو أكل المال بالباطل. نأخذ اتصال أولا، الأخ محمود من غريان.
17: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
17: قلنا يا شيخ نسأل معاملة
3: الدولار. تسأل ماذا؟
17: نسأل معاملة الدولار.
3: معاملة شن؟
17: 2000 دولار متاع
3: المصرف. باي توا كنا نتكلم عليها يا أخ محمود لو تتابع أنت.
17: لا ما سمعتكش والله.
3: باي إن شاء الله تسمعنا، خليك معنا تابع. هاي إذن قلنا المحذور الشرعي الأول هو أن هذه المعاملة تحوي صرفا مؤخرا، والصرف المؤخر ربا. كيف تحوي صرفا مؤخرا؟ عقد الصرف في الفقه المالكي وفي غيره، عقد الصرف لابد أن يكون عقد الصرف وقبض العوضين في مجلس واحد. أما اللي يحصل الآن أن عقد الصرف في زمن وقبض العوضين في زمن آخر، يعني أنا نجي للمنظومة ونختار شركة الصرافة ونشوف السعر متاعها وندير موافق، بعدين غدوة ولا بعد غدوة نمشي للفرع ونقبض، نعطيهم الدينار ونأخذ الدولار، أو يحولوا من حسابي ويعطوني الدولار، يقول لك أو جرى قبض العوضين في مجلس واحد. صحيح قبض العوضين في مجلس واحد، لكن متى جرى العقد؟ وين تعاقدته؟ تعاقدت لما اخترت السعر في المنظومة واخترت شركة الصرافة. هذه المواعدة يسموها الفقهاء، يقولوا الفقهاء هذه مواعدة محرمة. علاش مواعدة محرمة؟ يقولوا الفقهاء في فرق بين مواعدة اتفق فيها على السعر ومواعدة لم يتفق فيها على السعر. مثلا نتصل بمحل صرافة ونقول له عندك 2000 دولار، يقول لي نقول له تو بنجيب نشريهم منك، لكن لم نتراوض على السعر ولم نتفق

فهذا هو السعر الذي سيجري الصرف على وفقه، ما تقدرش تغير. لما تمشي غدوة ولا بعد غدوة ما عادش تقولهم قداش السعر اليوم، السعر اللي اخترته هذاك الوقت. وبالتالي هذه المواعدة التي اتفق فيها على السعر هذه مواعدة في قوة العقد، كأن احنا عقدنا في ذلك الوقت وبعدين قبضنا في زمن آخر، وبالتالي هذه المعاملة تحوي صرفا مؤخرا، والصرف المؤخر ربا عند جميع الفقهاء. المحذور الثاني أن شركة الصرافة تأكل المال بالباطل. كيف تأكل المال بالباطل؟ لأن شركة الصرافة لا تصنع شيئا، تأخذ في نصف المية دون عمل هيك يخلص. يعني المصرف اللي يأخذ في نصف المية يحول من حسابك أنت إلى حساب الوسيط، وبعدين يدير التسوية لحساب المركزي، ويأخذ من حساب المركزي الدولار اللي هو حطه في شركات الصرافة ويحطه في حسابك أنت الفرعي. المصرف يقدم عملا ويأخذ في نصف المية على هذا العمل، هذا إيجارة مقابل العمل. ما الذي تقوم به شركة الصرافة؟ لا تصنع شيئا وتأخذ في نصف المية. في اللي يقول هو نصف المية شو المشكلة، احنا نقول هذا النصف المية هو من أكل المال بالباطل. ولو كان المواطن عنده قدرة رأي يقول ما نعطيهاش النصف المية، علاش؟ شن هي الدير لي؟ شن الخدمة اللي تقدم فيها باش نعطيها النصف المية؟ قد يستصغر بعض الناس هذا المبلغ. لما تشوف المليار الذي يباع في الشهر، مليار دولار، يطلع حصة شركات الصرافة منه 36 مليون دينار، فهذه كلها تأكل فيها بالباطل وما تديرش في أي عمل تستحق عليه أجرا. الأمر الثالث، أنا قلت محذورين لكن هو في محذور ثالث، حتى هو المحذور الثالث هو أن شركة الصرافة قبل ما تخش على المعاملة وتشري أو تحجز الدولار من المركزي، يشترط عليها المركزي أن يكون عندها ما يوازي قيمة الدولار اللي بتشريه بالدينار. مثلا هي بتشري مليون دولار شركة الصرافة مثلا، لابد يكون في حسابها 6.5 مليون ما يغطي قيمة الصرف، تشترط عليهم هيك، اللي ما عندهاش ما تعطيهاش في حسابها الدولار. وشن تقولهم؟ تقولهم هذا ضمان يحجز المال هذا، يقعد وتكلم المصرف اللي في حسابهم تقول له احجز على هذا المبلغ لين يتموا المعاملة، لين يتموا المليون دولار متاعها، بعدين فك للتجميد عليها. هذا ضمان بجعل، لأن يعني المصرف كأنه بيقول لشركة الصرافة الفلوس هذا ضمان، لو ما حصلتش الأموال متاعي مقابل الدولار بنولي عليك. وشركة الصرافة تضمن الناس اللي بيصرفوا عندها مقابل جعل اللي هو نصف المية تأخذ فيه، وبالتالي هذا حتى هو الضمان بجعل منهي عنه وممنوع عند جميع الفقهاء. هذه محاذير في المعاملة، وقد راسلت دار الإفتاء المركزي مرارا على إصلاح هذه الأمور واقتراح بدائل شرعية يأخذ بها الناس الدولار في معاملة غير مشبوهة ومعاملة شرعية صحيحة، لكن إلى الآن يعني قاعدة المعاملة على حالها، وبالتالي لا يجوز الإقدام عليها. ومن أقدم على هذه المعاملة وحصل على ربح فيها، قدم صرف 13,000 وبعدين طلعوا له 15 ولا 16,000، يجب عليه شرعا أن يتخلص من الربح الزايد في مصارف المسلمين العامة. يعني يعطيها لمستشفى يشري له به دواء، يعطيها لمرضى أورام يستعينون بها على شراء الأدوية، ولا مرضى كلى، ولا عفان الله يصين بها حمامات مدرسة أكرمكم الله، يعطيها لخلوة مسجد يشروا بها ألواح، يشروا بها فرشة، يشروا بها مكيف، المهم في شيء ينتفع به عموم الناس. لأن الله عز وجل يقول عن الربا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الأخ علي من مصراتة قال: عندي صديق نسوق وأنا وياه مع بعض نمشي نشرو، وهو عنده بطاقة وأنا عندي كاش، قال يخلص علي هو ببطاقته وبعدين أنا نخلص لما نرجع للسيارة نعطيه قيمة الكاش اللي دفع علي. يا أخ علي هذا لا يجوز. علاش؟ لأن صاحبك لما خلص عليك بالبطاقة يعتبر مقرضا لك، سلفك يعني، دفع منه هو لصالحك أنت، وهذا سلف، والسلف لابد أن يكون متمحضا للمعروف، ما يجوزش أن الإنسان يبتغي المنفعة من هذا السلف. صاحبك هذا يبتغي المنفعة لأنه خلص عليك بالبطاقة باش هو ينتفع بالكاش، وبالتالي هذا ما يجوزش، لأن السلف زي ما قلنا لابد أن يكون متمحضا للمعروف، لوجه الله، للأجر فقط، لا ينتفع الإنسان من السلف. فهو داخل ابتداء على قصد المنفعة،
لأن قيمة

قيمة الكاش في السوق أكثر من قيمة اللي في المصرف اللي هي الحوالة، فبالتالي قوتها الشرائية أعلى، وهو بيستفيد من القوة الشرائية الأعلى، فيقول لك أنا ندفع عليك وبعدين أنت خلصني، هذا لا يجوز. إذن كيف المخرج الشرعي لهذه المعاملة؟ هي طريقتين، إما أن يقرضك شيئا من المال كاش هو ابتداء، وبالتالي ما يكونش يعني أنت تقرضه، يعني باش ما تكونش انتفعت، تقول لهاك 1000 دينار كاش وبعدين ردها لي من خلال البطاقة لما نشري بها البضاعة، هيك تكون يعني أنت سلفت 1000 واخذت بطاقته وشريت بها استوفيت 1000، فتكون أنت المقرض أقرض أفضل، وبالتالي ما فيهاش إشكال، خذيت الأقل أنت اللي في القوة الشرائية، خذيت البطاقة اللي هي أقل، فهذا هنا ما عادش فيه إشكال لأن المقرض هو اللي يعطي الكاش. أو يعني أن تتبادل مع يعني صاحبك، هذا مبادلة شرعية في آن واحد، عقد مبادل، عقد صرف، يعني أنت مباشرة تشتري البضاعة ب500 دينار، تقول لأعطيني البطاقة، تعطيه 500 وهو يعطي البطاقة لصاحب الكاسة ويعني يسحب منها 500، هنا يكون مبادلة ناجزة، يعني استبدلت 500 دينار كاش ب500 بطاقة في مجلس واحد، إن هيك يكون ما فيهاش بأس. أما إن يعني تدفع البطاقة قبل وبعدين يخلص الكاش، هنا يكون من القرض الذي جر نفعا. والقرض الذي جر نفعا إذا كان مشروطا أو متعارفا عليه أو مدخولا عليه ابتداء فلا يجوز. ما بعض الناس يظن أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسنكم أحسنكم قضاء، يقول هذا أحسن قضاء أن يسلفني بطاقة رديت لا كاش، هذا من حسن القضاء. حسن القضاء لا يكون مشروطا ولا يكون متعارفا عليه ولا يكون مدخولا عليه ابتداء، لازم يعني مش يشرطش عليه، يقول لي أنا يعني بنسلفك بالتحويل ورد لي كاش، هنا ما عادش حسن قضاء، هذا شرط علي وانتفع من خلاله. إذا كان العرف يقتضي ذلك، يعني العرف يقضي بأن لما يعطيك والله أنت بترد له كاش، حتى هيك يبدأ ممنوع. أو إذا كان مدخولا عليه، يعني المقرض هو خش عليه ابتداء، زي ما نقوله مثلا توا في الدولار، يقول لك هو أصلا بيبيع الدولار بالكاش وبياخد فلوسها كاش لأنه هو مستحق الكاش، وأنا حيرد لي كاش فأنا حنسلفه، ما دام أنا دخلت عليه ابتداء نقوله هذا بدأ ممنوع. لكن كان أنا صديقي أو أخي أقرضت التحويل ومش في بالي، لا شرطت عليه ولا العرف يقتضي ذلك، ولا أنا داخل على الطمع ابتداء أني نبي يعطيني كاش، فهذا ما فيش بس لو هو بعدين أعطاني كاش، لو هو أراد ذلك. لكن أنا لما أعطيته ما كانش في بالي أصلا، وكنت راضي حتى ولو حول لي بالكاش بالتحويل، مش حنقول له حاجة وأنا راضي تمام الرضا وأصلا مش محتاج لي كاش لأن عندي مش داخل عليه، فهذا نقوله صحيح من حسن القضاء، لكن لا يكون مدخولا عليه ابتداء، ما يكونش فيه نية، إذا كان فيه نية على الدخول عليه يفسد القرض زي ما قلنا. إذن القرض لابد أن يكون متمحضا للمعروف ومتمحضا لنفع المقترض، أنا أعطيته لوجه الله تعالى لأني عارف بنفرج عليه كربة حتى يفرج الله عني كرب الدنيا والآخرة، لأني أنا أعطيته باش يكتب لي ثواب من أقرض شخصا، يعني من يعني تصدق بهذا، من أقرض شخصا مالا فجاء الأجل، قبل مجيء الأجل يكتب لك أن تصدق بنصف المال الذي أقرضه، ولما يجي الأجل ويأخره ويستناه يكتب لك أنه تصدق بنفس المبلغ كل يوم، فهنا نبي الثواب هذا من الله سبحانه وتعالى، دخلت عليه ابتداء، هذا نقول السلف ما فيه شي فائدة. أما إذا كان السلف مدخولا عليه ابتداء لانتفاع المقرض فهذا لا يجوز، نقول له هذا سلف جر نفعا، وكل سلف جر نفعا فهو ربا لا يجوز الإقدام عليه. ويعني بالنسبة لمعاملة الدولار زي ما ذكرنا، ينبغي أن يتوقف الناس عن الدخول فيها لأن معاملة محرمة، وذكرنا يعني المحذورات الثلاثة لهذه المعاملة، وقلنا في حلول يستطيع أن يعني يقوم بها المصرف المركزي لتحويل المعاملة إلى معاملة جائزة، والأمر يسير جدا، المشكلة هي في الإرادة. احنا عندنا للأسف المسؤولون لا يولون الأمور الشرعية عناية كبيرة،
يلتفت إلى ماذا؟ يقول لك والله يعني ما نبي نوفر النقد، وأنا نبي نغرق السوق بالسيولة لما نأخذ منهم نحجز مبالغ من شركات الصراع. باهي هذه مقاصد كويسة اقتصادية، لكن ينبغي أن تولوا المقاصد الشرعية ما تولونه للمقاصد الاقتصادية اللي تديروا فيها. ما تهملوش الشريعة جت باهي ما جتش عادي، لا، ينبغي رأوا شوفوا والله احنا نحن نؤمن بأن الله عز وجل هو مقدر الأمور ومصرفها، فكان احنا مشانا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاته، والله يفرج الله عز وجل عنا كل كرب، الأمور كلها تتحسن. لكن لما نشوف المخالفات الشرعية، نشوف الربا منتشر، ونشوف والعياذ بالله الفساد الأخلاقي، ونشوف القوانين التي تضاد الشريعة، ونشوف المسؤولون لا يولون عناية بأوامر الله سبحانه وتعالى، نشوف الغنى والفسق والمجون وصرف الأموال في اللهو والحرام، بعدين نقولوا احنا كيف الدولار بتسعة، وكيف المعيشة هكي، وكيف القتل منتشر وكيف. ايه طبعا، لأن الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله عز وجل إذا أقيم شرعه، وإذا اتبعت أوامره، وإذا اجتنبت نواهيه، سيفتح علينا بركات السماء والأرض. الله عز وجل يقدر الأمور لصالح الناس، الناس ينعمون في عيش رغيد ويعم الأمن والرخاء إذا اتبعت أوامره. لكن احنا نبارز الله سبحانه بالمعصية، الربا جهارا نهارا موجود، الربا يعني هذا حرب لله ورسوله. كيف نبو ينصلح الوضع الاقتصادي ونجو احنا نشبح نظرة مادية فقط، كيف نخفض الدولار وكيف نحاول السيول، كويس هذا مطلوب، لكن لابد أن نستحضر اتباع أوامر الله في المعاملات المالية أيضا، لأن الله سبحانه هو مسبب هذه الأسباب. لأن أنت تجيب تصلح ب الاقتصاد اللي تسميه، الله سبحانه وتعالى يجعل لك سببا لم يكن خاطرا بالبال يضرب هالإصلاحات هذه كلها، ولا أنت مش مؤمن بأن الله سبحانه يعني يقدر على ذلك. كان أنت مؤمن مفروض تولي العناء كل المسؤولين، يعني خطابي من أكبر مسؤول إلى أقل مسؤول في المالية، إذا كنت تولي أوامر الله سبحانه وتعالى عناية وتحطها قدامك زي ما تحط في الأمور الاقتصادية، الله سبحانه وتعالى إذا قمت بالأسباب سيتكفل بالباقي، الله سبحانه وتعالى سيسبب من الأسباب ما يفرج هذه الأزمة الاقتصادية إذا اتبعت أوامره واجتنبت نواهيه. لكن إذا كان احنا مش مبالين أيضا ومعتمدين بأوامر الله ومعتمدين على أنفسنا وعلى يعني بعض الإصلاحات الاقتصادية فقط، والله لن تجدي نفعا. ولو أن هذا مش سنة الله في أمتنا فقط، حتى في الأمم السابقة، وربي قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أوامر الله سبحانه وتعالى، ولو أنهم أقاموا شرعه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله سبحانه يبارك في الاقتصاد، ستنزل علينا بركات السماء وبركات الأرض، ستنصلح الأحوال كلها تصب في صالحنا بعدين إذا اتبعنا أوامر الله سبحانه وتعالى وأخذنا بالأسباب. لكن لما نأخذ بالأسباب كأنها كل شيء ونترك المسبب جل وعلا، رأوا لن يجدي ذلك نفعا زي ما ذكرنا. وشوفوا المعاناة الاقتصادية التي نعانيها بسبب التفريط في أوامر الله سبحانه وتعالى، رأوا كل يعني معيشة ضنكة، وكل يعني كربة، وكل أزمة لازم نفتش عن أنفسنا أين موقعنا من أوامر الله سبحانه وتعالى. رأوا الإصلاح الأول يبدأ بالاستقامة على أوامر الله، بعدين نشوفوا معاها شنو مفروض نبدله اقتصاديا، شنو نصلحه، شنو الأولويات اللي نصرفه فيها، يعني كيف يكون التدقيق على صرف هذه الأموال، هذه كلها تجي. لكن لما نغفل أوامر الله سبحانه وتعالى ونوقع الناس في الربا، نحطها نعرف الناس محتاجة، ونمشي نقولوا المعاملة الدولار هي هكي، اللي بياخد باهي واللي ما هوش واخد، المضاربة المطلقة هي هكي، لا يا أخي،
يا أخي الكريم هذا ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى، والله ستمضي إلى ربك ليس معك لا منصب ولا جاه ولا مال ولا يعني سند ولا كتائب ولا شيء، تمشي بروحك، ستقابل الله سبحانه وتعالى وحدك، وبعدين لن ينفعك الندم. فأنت الآن حط نفسك في المسؤولية هذه واستقم على أمر الله سبحانه وتعالى. دار الإفتاء ما تبي منك شيء، دار الإفتاء لما تطلب منك تعديل هذه الأمور بما يوافق الشرع، دار الإفتاء عمرها ما جتها معاملة محرمة وقالوا هذه حرام وتوكل على الله، وإنما يقدمون البدائل الشرعية لهذه المعاملة، يقول لا أنت راو تبيها شرعا صح تقدر تديرها صح راو، لكن عدل كذا وكذا وكذا. شو المانع من التعديل الذي لا يكلف شيئا ويخلي الناس ينعمون بمعاملة الدولار هذه بالحلال؟ علاش ما تديروهاش؟ مش مفهوم سبحان الله. دار الإفتاء لن تستفيد شيئا، بل دار الإفتاء يعني لو صلحتوا المعاملة يقدروا حتى هم موظفينها ومشايخها يقدروا يأخذوا الدولار ويستعينوا به على حاجياتهم زيهم زي الناس. لكن هذا ليس مبررا للناس يقول والله هذا في رقبة الدولة، إذا كان هي دارتها حرام احنا بناخذ وحرام عليها، هذا ليس صحيحا. أروا يعني الدولة مسؤولة وتحت تتحمل، كل مسؤول شرع هذه المعاملة المحرمة يتحمل كفلا من الإثم، وكذلك الذي يقدم على هذه المعاملة يعني ليس في حل راو حتى هو مؤاخذ، لأن الإنسان المسلم الصادق لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. إذا قالوا له هذه حرام يقول لا سمعا وطاعة أنا لا أقدم على الحرام، هذا هيك المسلم مفروض يكون، ولو فيها أرباح مئات الآلاف ما يدخلش عليها، لكن يبدأ نفسه ضعيفة ولأن فيها مكسب يقول لا والله إلا غالب هذا في رقبة الدولة، ولا والله فلان افتالنا وفلان قال لنا، رأوا هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. شوف إذا سألت من تثق بدينه وعلمه، تعرف أنه عالم في الشريعة وأنه صاحب دين لا يخشى في الله لومة لائم، وأنه ما يجاملش في المسؤولين، ولا وقال لك هذا حلال بعدين يقول لك توكل على الله خود وانت يعني في حل ان شاء الله عند الله. لكن انت تعرف بان دار الافتاء بما تحويه من العلماء المتمكنين المعروفين بالعلم اجتمعوا على هذا الرأي وقالوا هذا ما يجوزش، وبعدين تمشي تدور لي فتوى من هنا ومن هناك، رأوا هذا يبدأ فيه إشكال. بعدين تبدأ انت مجرد تبي تحط راسك على الوسادة وترضي ضميرك وخلاص إني أنا أخذت فتوى، وأنت تعرف أن الفتوى الجماعية بما يعني تحويه دار الإفتاء من العلماء لا شك أنها أوثق وأولى من الفتاوى الفردية التي من هنا ومن هناك، لا سيما إذا كانت من غير مختصين ولا مؤهلين في العلم الشرعي. فالناس عليهم أن يتقوا الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، دي مديرها قدامك. إذا كان جاك شيء فيه مكسب وشفت بأنه حرام وتركته مخلصا لله صادقا في تركك، ثق بأن الله سبحانه سيفتح لك بابا من الحلال لتجني فيه هذه الأرباح أكثر. لكن إذا ضعفت نفسك وخشيت على هذا الحرام، رأوا صح خديت المال لكن كسبت الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. كان يعني تأخر الرزق ما يحملكش هذا التأخر على طلبه من باب معصية، لأن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لأن الله سبحانه قدر لك من الرزق رقما معينا، أنت سيرزقك الله في $100,000، راه لن تحرم هذا الرزق ولو اجتمع عليك أهل السماء والأرض، الله كتب لك هذا الرزق وسيسر لك طريقا إليه، لكن ربما يمتحنك الله يعني فتجد طريقا لكسبه من الحرام فتستعجل هذا الرزق وتمشي تسلك طريق الحرام وتأخذه، تكون حصلت الرزق هذا اللي مكتوب لك لكنك بؤت بالحرام ونزع البركة ومحقها. لكن إذا صبرت وتركت هذا الباب من الحرام والله سبحانه قدر لك المبلغ هذا، سيأتيك من باب يعني من أبواب الحلال، وستنعم ببركة هذا المال وبخيره، لأن الله سبحانه لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أسأل الله عز وجل أن يعظم شرعه وأوامره ونواهيه في قلوبنا وفي قلوب المسؤولين عنا في بلادنا. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يولي علينا خيارنا. أسأل الله أن يفضح مخططات الأعداء
وأن يبطل كيدهم. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه إنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا إنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد، هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول إلى رصيد. وهل
1: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا، يعني كل
1: نقاط
2: ما
1: تتحول إلى رصيد،
2: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هو بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت، يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد أظن يعرف فيه التحريم، يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعتبروه يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، نفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة،
2: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز، إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة دولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبة، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها، وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي طبعا النقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة، يعني
1: يألف المنكر يعني
2: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
2: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى يلعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي مترتب عليه، إن ينبغي الناس أو أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
3: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
4: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
3: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه، يعني
4: هو الآن
3: الخطاب موجه لمن؟ يعني الخطاب
4: هو الخطاب للمسلمين عامة، الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
3: يتعوض،
4: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الـ الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظاهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، اذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. اذا هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
3: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الأول. وقد تكلم المؤلف رحمه الله في الفصل الثالث عن القول في كيفيتي الإسراء والعروج، أكانتا بالجسد والروح أم كانتا بالروح فقط، أم كانت إحداهن بالجسد والأخرى بالروح. وأيد المؤلف رحمه الله كونهما بالجسد والروح معا، وساق لذلك الأدلة الكثيرة المتضافرة، وجاء في هذا الفصل ليبين حجج من ادعى أن الإسراء والعروج كان بالروح فقط رؤيا منامية، فأورد إشكالاتهم ورد عليها بثمانية أنواع من الأدلة، بل إنه فصل بعض الأدلة إلى وجوه وإلى أنواع كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع في إبطال حجج من قال إنها نوم. احتج بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فسماها رؤيا.
0: الحجة هي الدليل والبينة، وقوله احتجوا أي استدلوا، وما استدلوا به هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، إلا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فقول القرآن بأن ما كان في الإسراء والمعراج رؤيا بالألف عند أصحاب هذا الرأي والقائلين بأن الإسراء والمعراج كان رؤيا منامية، عندهم هذا دليل على أن ذلك كان هو الواقع وليس الإسراء والعروج بالجسد والروح معا. والرؤية من مصدر للفعل رأى، ترد في العربية بالألف الطويلة رؤيا، وترد بالتاء المربوطة. وعند اللغويين أن الرؤية بالتاء المربوطة تعني البصرية بالعين، والرؤية بالألف الطويلة تعني الرؤية المنامية وما يراه الإنسان في منامه. هذا هو المشهور، ولكن السهيلي رحمه الله قال بأن الرؤية بالألف تقع للرؤية المنامية مثلما تقع للرؤية بالعين والبصر، واستدل على ذلك. وقيل إن الرؤية بالألف قد تكون للرؤية المنامية ولكنها تستعمل مجازا في الرؤية البصرية. وقيل أيضا إن الرؤية بالألف الطويلة قد يعبر بها عما يراه الإنسان ليلا. وفي كل الأحوال هذا هو الخلاف بين القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا، والقائلين بالروح فقط رؤيا منامية.
1: قلنا قوله سبحان الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى.
0: المؤلف هنا يرد على فهمهم لهذا المعنى من آية سورة الإسراء بالآية التي في أولها، وهي قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وأسرى على وزن أفعل بزيادة الهمزة، وسرى ثلاثي، والتفريق عند أهل اللغة بين سرى وأسرى أن الإسراء يكون بالسير ولا يتأتى إلا بالجسد والروح، أما السرى فيكون من سرى الثلاثي بالروح فقط. ويؤيد هذا كلام بعض أهل الأدب، فمن ذلك قول القائل: سرى طيف من أهوى فأرقني. والطيف لا شك أنه لا يتحرك بجسد وروح، وإنما هو خيال وصورة فقط. نعم.
1: وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء بشخص، إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة.
0: المؤلف هنا برع في التقاط دليل القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح مناما، فالتعبير بعد ذكر الرؤيا في الآية بأن ذلك كان فتنة التقط هذا الدليل وقلبه على من أنكر الإسراء بالجسد والروح، وبين ذلك بأن الفتنة لا تقع إلا بسبب إنكار، وما يقع في المنام لا ينكره أحد، فبوسع الإنسان أن يدعي في منامه ما يدعي ولا أحد يستطيع تكذيبه، وأمره موكول إلى الله، ولهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحاسب حسابا عسيرا على ادعائه هذا يوم القيامة. فما دام التعبير ورد في القرآن عن هذه الرحلة الأرضية السماوية بأنه فتنة فتن بها الكفار فزادوا ضلالا، وفتن بعض ضعاف الإيمان فنكصوا على أعقابهم، فلا يكون ذلك إلا من خلال فهمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله إنما يخبر عن رحلة أرضية سماوية بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام.
1: على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا.
0: الحديبية هي الموضع المعروف خارج مكة الذي تم فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة في العام السادس من الهجرة، حينما جاء هو وألف وخمسمائة من أصحابه يريدون أداء العمرة، فردوهم وعقدوا معهم صلحا اشترطوا فيه على أنفسهم شروطا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم شروطا أخرى، وظن المسلمون أن شروط الكافرين كانت قاسية على المسلمين، وأرادوا التشديد على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من قبول هذه الشروط التي تم الحديث عنها في فصل سابق بل في أكثر من مجلس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله سبحانه وتعالى وهو عائد إلى مكة بأنه سيفتح الله عليه مكة وسيدخلها هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين كما جاء في سورة الفتح.
1: نعم. وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضا وهو نائم، وقوله ثم استيقظت، فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أول حمله والإسراء به وهو نائم.
0: ساق المؤلف بعض ما ورد من نصوص في أحاديث تحتمل أن يكون الإسراء والمعراج بالروح مناما، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بين النائم واليقظان، وبأن ما وقع له في ليلة الإسراء والمعراج إسراؤه وعروجه كان مناما، وفي بعض الأحاديث وهو نائم. هذه الأدلة التي قد يفهم منها قوة حجة من قال بأن الإسراء والمعراج كان حلما ورؤيا منامية، بأن ذلك يحتمل أن يكون في أول الإسراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان، أو في بعض الأوقات عند استعداده للإسراء والمعراج.
1: وليس في الحديث أنه كان نائما في القصة كلها إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته.
0: والمؤلف يلتقط من حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من السماوات العلى وعودته إلى المسجد الحرام، فاستيقظت في المسجد الحرام. وقد يفهم من هذا أن اليقظة هذه كانت بعد تمام الرحلة الأرضية والسماوية، وهو ما يؤكد أنها كانت مناما، لكن المؤلف رحمه الله سوف يورد عدة وجوه يبين فيها المعنى المستفاد، أو المعنى الذي قد يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت في المسجد الحرام. ومن هذه الوجوه الوجه الأول والثاني، ولم يسميهما بترتيبهما الوجه الأول والثاني، وسيرتب الثالث وما بعده. فالوجه الأول قال الشيخ رحمه الله يحتمل أن يكون استيقظت بمعنى أصبحت،
1: ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعضه،
0: وهذا واضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكر لفظ الليل منكرا هكذا بدون تعريف يفهم منه كما بين ذلك المفسرون أن الإسراء والمعراج وقع في جزء يسير من الليل. وهناك وجه ثاني. نعم.
1: وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام.
0: هذا الوجه الثاني قال المؤلف رحمه الله يحتمل أن يكون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت وأنا في المسجد الحرام من أنه كان جهول منه لما رأى من المفاجآت ومن العجائب ومن قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الكبير، فهذا ما جعله يعبر بما يدل على ما يعتري النائم والانتباه بعد هذا الدهول باليقظة.
1: ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه أسري بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
0: هذا الوجه الثالث الذي ذكره المؤلف يحمل فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت أنا في المسجد الحرام، بأنه كان في حال من الانغماس في هذا الظرف وهذا الواقع الذي لا عهد للناس به، فيكون قلبه حاضراً وواعياً، ويكون ما عدا ذلك لا حس له، فحواسه تغيب عما حولها ولكن قلبه واعٍ ومدرك لما يمر به من هذه الأحوال، وهذه حال مشاهدة عند كثير من أهل التقوى والصلاح ممن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى لا يلم به كثير من الناس، فتقع لهم أنواع من الفهم وأنواع من الإدراك لا يدركها غيرهم ولا يفطن إليها.

0: وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا، قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى.
1: أصحاب الإشارات المراد بهم أهل التفسير الإشاري، فمن أنواع التفسير ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو ما يقوم على فهم للآيات القرآنية اعتماداً على غير صريح النص، يقع في خواطرهم ومداركهم أفهام صريح النص لا يفيدها وتكون معقولة ومقبولة. ولهذا يعد علماء التفسير في تقسيمهم لعلم التفسير التفسير الإشاري من أنواع التفسيرات المقبولة شرعاً، بخلاف تفسير الزنادقة والملحدين الذين يحملون الألفاظ القرآنية ما لا تحتمله ويطوعون آيات القرآن وأساليب العربية لأغراضهم الخسيسة. والعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله يشير إلى هذا النوع من التفسير عند أهل التفسير الإشاري، وكونهم يعتمدون في إدراكهم للمعاني على غير صريح النص بالاستنباط والإلهام.
0: ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء،
1: إلا أن هذا التأويل وهذا الاحتمال والوجه الذي يريده المؤلف هنا من أن المفسر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أسري به وعرج به في غياب كامل لحواسه مع عدم غياب وذهاب وعيه الباطني في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال يحتمل هذا في حال الرحلة، إلا أنه في حال صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى أو في السماوات العلى كما جاء في بعض روايات الأحاديث لا يمكن أن يكون غائباً بحواسه وعقله جميعاً.
0: ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات.
1: هذا احتمال آخر، و يعني تطوير أو تفسير أو تحليل للرأي السابق أو الوجه السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون وقعت له حالات فيها يكون واعياً بحواسه وإدراكه فيصلي ويعي ذلك كله، وحالات أخرى يكون فيها الواعي هو قلبه صلى الله عليه وسلم.
0: ووجه رابع وهو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم من الاضطجاع، ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام بين أنا نائم.
1: وجه رابع يسوقه المؤلف رحمه الله يؤوله باحتمال أن يكون ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأنا نائم يعني في حال هيئة النائم بأن يكون مضطجعا، ولا يلزم من اضطجاع المرء على الأرض أو في فراشه أن يكون نائما، قد يكون واعيا ومع ذلك هو مضطجع. و الرواية التي أشار إليها عن حميد عن همام أخرجها الإمام أحمد من طريق مالك بن صعصعة. نعم.
0: وربما قال مضطجع وفي رواية هدبة عنه بين أنا نائم في الحطيم.
1: رواية هدبة أخرجها الإمام البخاري أيضاً عن مالك بن صعصعة.
0: وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان فيكون سمى هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالباً.
1: وذكر الحجر هنا والمراد به الجزء الذي تركه العرب عند تجديدهم لبناء الكعبة حينما قصرت بهم التكاليف التي جمعوها لتجديد بناء الكعبة. فهو جزء من الكعبة، وهو الذي يؤذن للمسلمين لصلاة النافلة فيه في وقت حل النافلة. وذكر المؤلف أيضاً الحطيم، والحطيم يراد به ما بين الكعبة والحجر الأسود. الذي يلتزمه المسلمون كما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويلصقون به أبدانهم رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحماته ورضوانه. وقيل سمي الحطيم لأن عنده تتحطم الذنوب، ولله در أحد أئمة الحرمين الشريفين حيث يقول: حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران. والله لو أن الجوارح كلها شكرتك ربي كل زمان ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان. ورثتني الذكر الحكيم تفضلا ورزقتني نعمة بلا حسبان ورفعت ذكري إذ أرادوا خفضه وأتيت بي في أشرف البلدان وأقمتني بين الحطيم وزمزم للمتقين أمهم بمئان. نعم.
0: وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقع في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من روايته. شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس، مع أن أنسا قد بيّن من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مرة عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث. وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأنها لم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام.
1: المؤلف عاد إلى حديث شريك الذي تقدم قوله فيه في الفصل الثاني من هذا الباب، وفصلنا فيه اعتراض بعض أهل العلم على ما جاء في روايته، وقد تقدم قول المؤلف في إنكاره لهذا الحديث، إلا أنه عاد في هذا المقام لما جاء فيه من ذكر النوم والمنام، عاد إليه يبين اعتراضه عليه وأنه لا يصح الاستشهاد به، ثم عرج على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يرويه ابن إسحاق صاحب السيرة، وابن إسحاق يرويه في كتابه عن بعض آل أبي بكر، حيث يقول:

0: يرويه الإمام البخاري، ويناقش المؤلف رحمه الله هنا حديث السيدة عائشة من أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فيورد أدلة وحجزا قوية تؤكد ضعف هذا الحديث.
1: وقال مرة: كان أبو ذر يحدث، وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأن لم تكن حينئذ زوجة.
0: يعني أن الإسراء وقع في مكة كما هو معلوم وتقدم بيانه، وأم المؤمنين عائشة إنما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، فحديثها أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس عن رؤية وعلم منها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تكن مخالطة له في الإسراء والمعراج.
1: وقد قيل كان الإسراء لخمس قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه أنه لخمس، والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه.
0: لا يرجح حديث السيدة عائشة هنا على حديث غيرها لأنها لم تشاهد، فإن صح نسبة الحديث إليها فإنما هي نقلت هذه الرواية عن غيرها، حيث وقع الإسراء وهي إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون لم تولد بعد كما سيبين المؤلف رحمه الله.
1: وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هاني وغيره، وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبتوا لسنا نعني حديث أم هاني وما ذكرت فيه خديجة، وأيضا فقد رؤي في حديث عائشة ما فقدت جسده ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه.
0: من الواضح أن المؤلف رحمه الله يريد إشكالا آخر على حديث السيدة عائشة، من أن السيدة أم هاني تذكر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه من بيتها، وهذا يبين أن حديث السيدة عائشة الذي لم يثبت أصلاً لا يصلح الاستدلال به، والرواية عن أم هاني رضي الله عنها رد المؤلف إحداها لعدم تعلقها بالموضوع، وقبل الأخرى لما جاء فيها من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها دون ذكر للسيدة خديجة. فالحديث الذي روي عن أم هاني وفيه إشارة للسيدة خديجة لم يلتفت إليه المؤلف رحمه الله فطنة منه، لأن السيدة خديجة رضي الله عنها لم تكن حاضرة وعلى قيد الحياة وقت الإسراء والمعراج، فقد وقع الإسراء والمعراج بعد وفاتها رضي الله عنها ووفاة أبي طالب.
1: بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره.
0: عاد المؤلف إلى حديث السيدة عائشة وأشار إلى أن السيدة عائشة حكمها على الإسراء كان مناما وليس بالجسد.

الجسد والروح، لأنها لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فوق سدرة المنتهى حينما أوحى الله إليه ما أوحى من فريضة الصلاة والتكاليف الشرعية. فلما كانت لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أسست على هذا روايتها وساقت روايتها مؤسسة على هذا الفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عروجه إنما بالروح فقط.

0: فإن قيل فقد قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، فقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس. قلنا يقابله قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، فقد أضاف الأمر للبصر. قد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها، وقيل ما أنكر قلبه ما رأته عينه. انتهى الفصل الرابع.
1: النبي صلى الله عليه وسلم ساق دليلا آخر للقائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط رؤيا منامية، ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى. ورؤية الفؤاد على معنى أنها كانت مناما لا رؤيا بالعين رؤية بصرية. والمؤلف رد على هذا بأن الآيات أيضا ذكر فيها الباري سبحانه وتعالى وفي نفس السورة ما زاغ البصر وما طغى، أي أن بصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا لما هو عليه في الموقف، موقف المقابلة والمواجهة في عروجه. وعدم ذهاب بصره، بل هي مواقف، وعدم ذهاب بصره في هذه الرحلة يدل على أنها كانت بالجسد والروح، فالدليلان متقابلان. ولكن الدليل الأول دليل عدم كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه وأدركه، حمله المفسرون على أنه تصديق لما رأت العين ووعي بما أبصرته. وبعد هذا الفصل يأخذ المؤلف في الفصل التالي ويبين فيه مسندا، يبين فيه حادثة الإسراء والمعراج مسندا في ذلك حديثا لبعض شيوخه رحمه الله تعالى. نعم.
0: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة رضي الله عنها، حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك.
1: يقول المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ في الفصل السابق من إيراد حجج القائلين بأن الرحلة منامية وضحض أدلتهم، يتكلم في هذا الفصل عن القول في رؤية الله سبحانه وتعالى في المعراج، فيورد حديثاً عن شيخه أبي الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ المتوفى عام 508 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه.
1: أبو الحسين سراج بن عبد الملك يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو عبد الله ابن سراج عالم ومحدث، ويروي الحديث أيضا عن ابن عتاب الذي وصفه بالفقيه، وهو غير ابن عتاب، عبد الرحمن بن عتاب شيخ القاضي عياض الذي تقدم ذكره في فصل سابق، وأنه توفي عام 520 للهجرة. فابن عتاب هذا ليس من شيوخ القاضي عياض، بل هو من شيوخ شيوخه، فروايته عن ابن سراج الابن الذي يروي الحديث التالي عن أبيه وعن ابن عتاب الذي هو من طبقة والدي أبي الحسين سراج بن عبد الملك. نعم.
0: قال: حدثنا القاضي يونس بن مغيث، حدثنا أبو الفضل السقيلي، حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال:
1: ثابت بن قاسم يروي عن أبيه قاسم هذا وعن جده ثابت، فهو ثابت بن قاسم بن ثابت، وقاسم والد ثابت الراوي، متوفى عام 302.
0: حدثنا عبد الله بن علي، حدثنا محمود بن آدم، حدثنا
1: محمود بن آدم هو المتوفى عام 258.
0: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق.
1: وكيع هو وكيع بن الجراح الإمام الحافظ الثقة التابعي المتوفى عام 177، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، ويذكره الإمام الشافعي في قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم.
0: عن ابن أبي خالد.
1: ابن أبي خالد هو المتوفى عام 145 وقيل 146.
0: عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة.
1: عامر هو عامر ابن شرحبيل أبو عمر الشعبي قاضي الكوفة، أدرك 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عن نفسه: ما خط سوادا في بياض ولا حدث بحديث إلا حفظه، حتى كان يضرب به المثل في الحفظ فيقال: أحفظ من الشعبي. توفي عام 103 رحمه الله، وعده الزهري من العلماء الأربعة المشهورين في الآفاق، حيث يقول: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام.
0: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث. من
1: قف شعري؟ يعني انتفض وانتفش لما سمعت من القول.
0: من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار الآية.
1: أعد الحديث من فضلك.
0: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث، من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك؟
1: قول السيدة عائشة لقد قف شعري، أي انتفض واشعر بدنها لما سمعت من هذا السؤال، لأنها تقول بعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج، وتقول بأن ثلاثا من حدث مسروقا بها فهو كاذب. أعد الحديث من فضلك. لقد قف شعري،
0: فقالت لقد قف شعري مما قلت ثلاث.
1: لقد قف شعري مما قلت، قاطعة،
2: ثلاث
1: من
2: حدثك بهن فقد كذب.
1: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، هذا يعني وصل الكلام يكون هكذا: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. وهي لم تورد هذه الثلاثة، وإنما أوردت واحدة فقط، وهي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. وهذا الحديث يرويه الشيخان البخاري ومسلم. والقول من الثلاث، يعني القول بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تقول بها، والثاني من هذه الثلاث الادعاء بكتمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يوحي به الله إليه، والثالث هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، ولكنها ذكرت في هذا الحديث هنا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. ومن المعلوم أن الكلام في هذا في خلاف بين السيدة عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس يقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والسيدة عائشة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ذلك. نعم.
0: من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار الآية، وذكر الحديث، وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود، ومثله عن أبي هريرة أنه قال إنما رأى جبريل، واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين. وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه؟ فقال نعم.
1: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

عواقب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب